بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

0: دكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزل.

في كريشندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر.

0: هنكمل رحلتنا في كريشندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف ام. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM.

0: موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: صوت موتور العربيه تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: يا صباح الهنا

0: لوحده.
1: إذا أنت سامع إن أنا سامع هذا جمال؟
2: أنا سامع صوت.
3: لا أنا سامع حاجة.
1: أنا أعتبر إن أنا مش سامع أي حاجة منك.
4: اسمعها في كل حتة.
5: نجوم أفلام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية عايريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

دلوقتي جه معاكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد بنبتدي معاكم واسبوع جديد خالص هنعيش صباحنا مع بعض كل يوم من الحد للخميس من الساعه 8 للساعه 10. يوسف التهامي وفن امام, صباح الفل عليك يا جوجو.
1: صباح الفل عليك يا فن, وصباح الخير والرضا والهنا والسعاده والجمال على كل عيله تعيش صباحك اللي صاحي دلوقتي بتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 رأسي نجوم اف ام تي في معاكو والمدة ساعتين نفرنا امام ويوسف التهامي عشان ان شاء الله نستقبل يومنا بمود مختلف. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الحد 7 يونيو 2026, واللي بنبتديها دلوقتي مع حضراتكو.
0: ازيك يا جوجو؟
1: ايه الامور؟
0: نمت الساعة كام بأمانة؟
1: نمت متأخر.
0: شوف
1: شويتين.
0: ماشي, لا لسه يعني لسه احنا ما شفناش حاجة.
1: من
0: لسه
1: ساعة
0: ما شفناش حاجة.
1: اه
0: طيب هنقول لكم هو نام متأخر ليه, ومعظم الناس نمت متأخر ليه النهاردة, بس لسه عندنا هنقول لكم على درجات الحرارة ومستنيين كل المسجز بتاعتكم برضو. طمنونا على أخباركم انتوا, أخبار الطرق ايه وأخبار الأجواء ايه, كل حاجة كل حاجة. حلقة يوم الحد نبدأ بقى كده الأسبوع.
1: يلا بينا
0: بفيروز.
1: يلا بينا.
0: يلا.

0: سمعنا اغنيه البوسطه لفيروز، ودلوقتي بقى هنقول لحضراتكم على درجات الحراره المتوقعه على بعض المحافظات. فالقاهره درجه الحراره العظمى 34 درجه والصغرى 23 درجه، اسكندريه العظمى 31 الصغرى 22، مطروح العظمى 30 والصغرى 20، اسيوط العظمى 36 الصغرى 22، سوهاج العظمى 38 والصغرى 24، اما اسوان فالعظمى 42 درجه والصغرى 28 درجه.
1: طب والله الحمد لله النهاردة في انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة، مؤقت عشان ما نفرحش يعني، بقيم بتتراوح من 3 ل 4 درجات. الجو هيكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، وده بيزيد من الإحساس بحرارة الجو. نجوم على طيب، جلال بيصبح علينا بيقول واضح ان يوسف شكله مش نايم كويس. هنعمل ايه في مواعيد ماتشات كاس العالم دي يا يوسف؟
0: كارثه. احنا الفتره اللي جايه دي احنا هنقضي شهر بالكامل الناس بتنام على الماتشات، يعني مواعيد الماتشات. يعني امبارح ماتش مصر والبرازيل هنتكلم عليه دلوقتي حالا، بس هو ابتدى الساعه 1 بالليل والدنيا هناك عندهم شمس، فانت الماتشات اللي بالليل هناك بيحليني بقى تشوفيها امتى.
1: طبعا
0: يعني هتلاقي في ماتشات الساعه 4 الصبح وماتشات الساعه 6 وهتلاقي في حدوته، فاحنا داخلين في مرحله جيت لاج او الساعه البيولوجيه الفتره اللي جايه هتخش في حزبه بيرما بسبب ان فعاليات كاس العالم هتبتدي، والتوقيتات بقى هتبقى مختلفه لان كندا والمكسيك وامريكا الثلاثه التايم زونز
1: مختلفة تماما،
0: مختلفة وبعيدة عننا جدا. فان احنا مبتدين الساعة 1 بالليل دي كان الشمس عندهم كانت منورة. احنا عايزين بقى نشوف ماتشات بالليل نشوف ماتشات بالليل، شوف انت اصحابنا انت الصبح
1: مفيش كده ماتشات ناويين تعملوها كده في الطراوة بالليل
0: بالظبط
1: في الروقان، يعني كاس عالم يعني نراعي ان ده العالم كله برضو بيتفرج عليه.
0: صح،
1: بس احنا لازم نحاول نشوف صرفة في الموضوع ده فعلا، يعني ما يصحش يعني الفترة دي كلنا هنروح نايمين الشغل
0: نبعت بالظبط، ما دي فتره
1: يعني ما يصحش. لا وبعدين ماشي ده الماتش خلص كام
0: امبارح؟ هنحرق على طول كده؟
1: لا خلص كام الساعه كام؟
0: خلص
1: ده انت مش نايم خالص،
0: خلص 3 وحته
1: 3 وحته. عايز تقنعني ان انت نمت 4؟ استحاله،
0: وحتتين
1: 3 يعني طبعا. سخونه الماتش بقى والادرينالين اللي
0: طبعا
1: بيكون موجود،
0: وفيديوهات ما بعد المباراه
1: طبعا،
0: وفيديوهات
1: يعني
0: قبل الماتشات ولقطات انت ما خدتيش بالك منها
1: ما فيش نوم بقى
0: بالظبط،
1: مفيش بالظبط. شوف ايام
0: لذيذه
1: ان شاء الله.
0: ده حقيقي. طيب اغلب جمهور كره القدم المصريه امبارح كان سهران لوقت متاخر عشان يتابع اخر ماتش بقى ودي لمنتخبنا قبل انطلاق مونديال امريكا وكندا والمكسيك، مونديال كاس العالم فيفا 2026، وعشان نقدر بقى نختبر قوتنا منتخبنا اختار يلعب منتخب من الصف الاول وهو منتخب البرازيل على ملعب هانتنجتون بانك في مدينه كليفلاند بولايه اوهايو الامريكيه. تمام. وسط 40 ألف متفرج في أجواء كده مونديالية، عامة الجو كان مونديالي تماما، الجمهور المصري موجود، الجمهور البرازيلي موجود، كرة كاس العالم، الحكم في فار في حدوت، يعني دخلنا في الأجواء بشكل كبير جدا. المباراة انتهت للأسف بفوز المنتخب البرازيلي بهدفين مقابل هدف بعد مباراة قوية قدمها المنتخب البرازيلي،
1: ومنتخبنا
0: كمان حاول ان هو
1: كنت متوقع حاجة تانية 2-1 ده كده حاجه، فاهم؟
0: فاهم.
1: في ايه؟
0: شفتي المباراه؟
1: انا بنام بدري الحمد لله.
0: مقصره في حقك
1: الذي عافانا.
0: مقصره في حقك يا مصر.
1: الحمد لله الذي دي مباراه وديه.
0: وديه.
1: انا هاجي في التقيل مني.
0: في ناس كتير كانت ماشيه بالمبدا ده، قال لك ده مباراه وديه وبتاع، فمش مستني احنا نبوظ نومنا من دلوقتي، خلينا اول ما يبتدي المونديال بقى نبتدي نعمل كده.
1: مش مستعجلين اصلا، لسه الموضوع طويل.
0: ماشي.
1: طيب نقول اللي حصل في الماتش.
0: دينا بقى
1: تقدم منتخب البرازيل بهدف في الدقيقة 7 بخطأ من مهند لاشين، وتعادل مصطفى زيكو في الدقيقة 11 بخطأ من ماركينيوس، ثم في الشوط الثاني تقدم اندريك في الدقيقة 52، بعدها منتخبنا سيطر وحاول يتعادل لكن بدون جدوى. يذكر ان منتخب مصر لعب منتخب البرازيل قبل كده 6 مرات، 5 مرات منهم الماتشات كانت ودية ومرة واحدة رسميا في كاس القارات في 2009، منتخب البرازيل فاز بكل الماتشات. بس كده
0: يعني ان شاء الله كل التوفيق باذن الله لمنتخبنا. عندنا المباراه الجايه مباراه منتخب بلجيكا اللي لسه كان بيلعب برضو حد من المدرسه الافريقيه امبارح، كان بيلعب منتخب تونس الشقيق وقدر يتفوق عليهم بنتيجه 5-0. فيعني ان شاء الله الشباب بتاعتنا الشباب بتاعتنا بس تبتدي يبقى في يقظه كده باذن الله الفتره اللي جايه. وعندنا 3 ماتشات، عندنا بلجيكا، عندنا نيوزيلندا، وعندنا المنتخب الايراني. فكل التوفيق ان شاء الله للاعيبتنا ولجهازنا وللجمهور اللي رايح يساند، سواء الناس اللي عايشه هناك او الناس اللي مسافره من هنا او من اي حته في العالم. ناس كتير جدا حابه ان هي تحضر كاس العالم ده، فكل التوفيق ان شاء الله لينا وباذن الله نرجع بنتيجه طيبه باذن الله. مره وحش بدري وبلاش بقى فكره كلمة الخروج المشرف من الأول تبقى موجودة، مش بلاش
1: نلغيها بقى، نلغيها خلاص.
0: عايزين فعلا نبتدي
1: خلاص
0: إن شاء الله، ويا رب بإذن الله السنة دي نحقق الفوز البكري لينا في كأس العالم. إحنا ما سبقش قبل كده ومنتخب مصر حقق فوز في كأس العالم، فإن شاء الله يبقى ده
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: عندنا ماتش نيوزيلندا شباب ماشي، وماتش بلجيكا إن شاء الله نقدر يعني فاهمين. بس في ماتشات كده ما يعني
1: في ماتشات أكيد الواحد هيبقى بطنه وجعية كده قبليها، بس
0: يعني لازم في ماتشات لازم نكسب يعني. تمام تمام، يلا بينا نسمع بقى، نخش في الأجواء بتاعت الإيه

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: في شركات بتقعد شهور تدور على ارض صناعيه علشان تبني مصنع، وفي شركات بدات بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
2: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
3: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
2: أيوة،
3: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
2: أيوة،
3: من غير مصاريف.
2: أيوة،
3: وهتوصل في نفس اليوم
2: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولولك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينز هيجيلك باقة الكاس على تود باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.
5: يا حبيبتي ذاكري

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ليش مبدئيا لسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وفي مسجز كتيره جايه لنا بخصوص ماتشات كاس العالم وكده. طيب في حد بيقول لنا انت قلت الكلمة الصح يا يوسف، الساعة البيولوجية بتاعتنا هتتبهدل على الاخر، ومع حرارة المباريات ما تقدرش كمشجع ان انت تضيعها على نفسك، حتى يعني اذا كان المباريات الودية هو سهرنا وتبهدلنا عليها، ده لو كان رمضان احسن كان على الاقل الشعب كله ماشي معانا اللي هو فيه تبرير أصل رمضان، فطبيعي اللي هو إيه كلنا نايمين متأخر صاحيين مش عارفة إيه
2: بتاع نتصحر بتاع نتفرج على ماتش وإحنا لكن دلوقتي مفيش يعني
1: كاس عالم برضو
2: فترة هتقلب فيها نظام حياتك بالكامل، يعني هتبقى بترتب المواعيد الشغل والمشاوير وكده على حسب مواعيد الماتشات مش العكس
1: طبعا.
2: ولو مرة من فترة كبيرة جدا هترجع بقى أجواء السهر لحد الفجر عشان نتفرج على ماتشات كاس العالم، خصوصا الماتشات اللي بتشارك فيها أو بيشارك فيها منتخبنا الوطني، يعني بسبب طبعا اختلاف التوقيت بيننا وبين قارة أمريكا الشمالية، فهيبقى عادي جدا بقى تلاقي زمايلك في الشغل اللي داخل الصبح يعني بعمصه كده اللي هو ما لحقش يدوبك خطف ساعة على الكنبة قبل، لأن في ماتشات تلعب الساعة 6 الصبح
1: أو أصلا
2: فهتخلص الساعة 8، فهو عشان خاطر يلحق الشغل هيبقى اللي هو ايه لابس بين الشوطين، يعني بين الشوطين يقول لك ان هو ملبس مثلا يعني،
1: واللي شغله الصبح بدري هيبقى خلاص بقى الماتش شغال في الشغل بقى خلاص يعني يبقى في كده اللي هو شويه تسهيلات. يا جماعه انا من رايي برضو الماتشات اللي خصوصا يعني ان شاء الله منتخبنا هيبقى بيلعب فيها متاخر تاني يوم دي اجازه،
2: اتفضل بقى ليه اصلا كده كده هي هتكون ما بتتفرجش على الماتش نفسه بس هتكون عايزة اجازة،
1: فين روح الوطنية اللي جوانا؟
2: اتفضلي بقى.
1: فين بلدك بتلعب؟
2: يا سلام
1: عايز تنام عشان تصحى بدري للشغل؟
2: يا مزاج
1: عمل لك ايه الشغل؟
2: يا مزاج
1: قول لي يا مواطن عمل لك ايه الشغل؟ طيب. او بلاش مش درجة اجازة يعني نروح يبقى في شوية اللي هو ان نروح متأخر بتاع ما ننتجش قوي اليوم ده عشان احنا مش نايمين.
2: طيب ما كاس العالم ده مطول، خلي بالك مطول على كاسات العالم التانية، فخلي يعني
1: يا راجل فرصة
2: فرصة طبعا
1: يعني الواحد
2: هنخش بعدها في الصيف
1: ينتهز الفرصة دي،
2: هنخش في فترة بعد كاس العالم وبعد ايه الصيف والحدوته اللي انت عارفينها
1: دي بعد كاس العالم اكيد مفهوم. اكيد هيكون في الفتره.
2: طيب في طقوس جديده عامه هتبتدي ترجع بقى، شرب القهوه بالليل بدل الصبح عشان الناس تبقى قادره ان هي تواظب على او تواصل اليوم بتاعها عشان تقدر تلحق الماتشات اللي عايز تتفرج عليها، جروبات الواتساب كده كده هتبقى صاحيه لحد الساعات الاولى من الصباح بتحلل الماتشات وبتبعت عليها لينكات وريلز وحاجات متعلقه بالماتش، في ناس هتنام على الماتشات زي ما كنا بنقول ان انت الفترة اللي جاية هتلاقي في الشخصية اللي على طول نايمة على الكنبة والماتش شغال وبيصحى يلاقي ان الدنيا فاتته ويخش يشوف الماتش خلص كام كامل اللي هو كان سهران عشان يتفرج عليه، وفجأة اول ما ابتدى الماتش خم نوم، فده هيحصل لك
1: هيحصل طبعا لا وبعدين الواحد يعني لسه كنا بنقول اللي هو مثلا ماتش امبارح خلص متأخر هل نمت بعديه على طول؟ ما نمتش بعد،
2: لا لا
1: لازم وتقعد وتتابع والاراء والبتاع والاجواء واللي حصل،
2: خلي بالك ماتش
1: ماتشات
2: كاس العالم عامه بالاخص يعني بتبقى هو بيبقى مونديال بمعنى الكلمه، مش بس في الملعب المباراه بس، ما بتبقاش عباره عن الساعة ونص الكورة بالتوقفات بالحاجات دي كلها
1: والأحداث اللي حصلت
2: وديورنج
1: طبعا
2: وفي وقتها يعني مثلا امبارح كنا بنلعب البرازيل مثلا فانت عندك ماتش في الملعب ومباراة في المدرجات وهذه، وقبل الماتش فيه مش عارف ايه وبعد الماتش فيه فيديوهات بتنزل، ف
1: لازم بقى تتابع كل ده،
2: لازم تتابعي كل ده
1: تبقى ملم بكل الأحداث اللي حصلت، هو مش ماتش بس
2: صح
1: مش ماتش بس ماشي مفهوم
2: كارنفال، بقول لك
1: كارنفال
2: احتفاليه كبيره
1: برازيلي،
2: فانت هتشوفي مش يعني يعني هتلاقي في وفي حاجات في فيديوهات بقى نزلت امبارح بقى في شفتيها في ما شفتيش انت حاجه ما تبعتيش
1: انا نمت بدري وصحيت بدري قلت برضو حد فينا
2: ربنا يكملك بعقلك حلو على فكره
1: نايم والله
2: حلو حلو بس فتبقى فتره

0: الدنيا، فاهمه؟
1: صوتك مكسور وانت
0: لا خالص والله بالعكس، يعني متفائل بالنظام الجديد يبقى في ان شاء الله، يبقى في باذن الله. لا والله باذن الله يعني ان شاء الله يبقى في نتائج مختلفه يعني عن النتائج اللي حققناها في كاس العالم قبل كده اللي شاركنا فيهم
1: ان شاء الله باذن الله. محمد محمود صباح الفل. لا ما محمد ما قلنا خلاص احنا لغينا الجمله دي.
0: ايه هي؟
1: من فضلك خروج المشرف ده احنا لغيناها
0: بالظبط،
1: مش هنقول الكلمه دي تاني بقى خلاص بقى. بيقول لنا ما هي الوطنيه دي يا جماعه اخرتها خروج مشرف. لا من فضلك لغينا الجمله دي مش هنقولها تاني. ماشي. في حد يقول طب ما ننام بدري ونصحى الساعه 6، ما هو حسب مواعيد الماتشات.
0: صح، في ماتش منه ما انت غالبا عندك ماتش الساعه 4 على ما اعتقد.
1: 4 ده ايه بقى؟
0: اول ماتش توقيته لذيذ، اول ماتش توقيته الساعه 10 بالليل.
1: حلو، دي متعجن في الفجريه
0: 10 بالليل.
1: 10 ده لذيذ جدا،
0: تتفرج وتنام
1: بس كده.
0: ده تستغله لان الماتش ده ممكن ما يتكررش مع منتخبنا كتير، ف وهيبقى ماتش مع منتخب بلجيكا اقوى مباراه في المجموعه عندنا، فيعني ان شاء الله يعني ناس كتير تتفرج. واللعيبه اكيد كده كده بتحس دايما بالحشد لان اللعيبه كلها بتبقى قاعده على السوشيال ميديا وكده، فيعني باذن الله يا رب يعني يوصل لهم المؤازره والمسانده بتاعت الشعب المصري كله يا رب. هم اكيد حاسين برضو بالمسؤوليه اللي هم محطوطين فيها، فباذن الله يا رب يبقوا قدها يعني ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله. الاجواء دي بقى يعني لسه بقى عايزين الناس تبتدي ترتب، هنتفرج على الماتشات فين عند مين مش عارفه ايه بسبب المواعيد المتاخره دي، فهيبقى في اماكن ينفع واماكن ما ينفعش يعني ابتدوا بقى ظبطوا من دلوقتي كده. هتتفرج فين يا
0: يوسف؟ يعني على حسب كده نبقى نشوف ساعتها.
1: شوف ساعتها مين اللي
0: ايه
1: هتفرجني على الفيديوهات.
0: أنا عينيا ليك.
1: شكرا.
0: يلا بينا تعالوا نسمع شيرين في الليلة وبعد كده نرجع نكمل معاكم. صباح الفل، يلا بينا.

0: حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراي الإذاعي الرسمي.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: معاها بقى ايه في الروقان كده. طيب مجاد بعت لنا بيقول بالمناسبة يا جماعة مباراة السعودية ضد بورتوريكو اتوقفت ساعتين بسبب الأجواء امبارح، لازم نحط ده كمان في الحسبان.
1: صح،
0: تخيل يا مشجع المعاناة، تخيل.
1: صح، حصلت في السنة اللي فاتت في مشاركة كاس العالم النادي الأهلي في كاس العالم للأندية في أمريكا. الماتشات كانت بتتأخر وكانت بتتأجل وكانت بتتزق شوية وكانت بتتوقف في النص عشان خاطر الأحوال الجوية بتبقى هناك ساعات متقلبة جدا، فبيضطروا ان هم يوقفوا اللعب كتير او يأجلوا المباراة او حاجات زي كده، فبالتالي عادي جدا ممكن تبقى سهران لوقت معين وتلاقي ان الماتش اتاجل ساعتين، يا ريتني كنت نمتهم.
0: وحاسب بقى اللي هو انا هنام كام ساعه، الماتش هيخلص الساعه كذا، هحاول ما اسهرش،
1: والماتش هيرجع وقت ما الاحوال الجويه تتحسن، فانت ممكن تقول ايه يلا قدامها ساعه، تلاقي فجاه دخلت نمت الساعه دي، تصحى تلاقي الماتش يعني
0: هيبقى في معاناه.
1: كاس العالم هيبقى مختلف،
0: هيبقى في معاناه فتره كاس العالم دي، واكيد هتبقى المعاناه على الجميع يعني. يعني طبيعي ان ده هيحصل، بس زي ما في معاناه في الاجواء بقى اللذيذه بتاعت كاس العالم اللي بنفضل مستنيينها بقى وبنبقى محضرين لها، والاماكن اللي بتبتدي بقى تعلن عن ان هنبقى عندنا كاس العالم وهنذيع كاس العالم والماتشات وبتاع، ويعني لا الموضوع بتبقى اجواء لذيذه جدا جدا قبل وبعد واثناء الماتش وكل حاجه، الميمز اللي هتطلع يعني لا لا لا في حاجات كتيرة جدا هتبقى لذيذة.
1: يلا
0: الله عليك.
1: أجواء كاس العالم فعلا ابتدت تتفق عليه. في حد بيقولك أنا كاس العالم ما بيبتديش عندي غير لما أغنية شاكيرة تنزل. شاكيرة السنة دي هي اللي عاملة الأغنية الرسمية لكاس العالم.
0: يلا يا شاكي.
1: وذكر فيها اسم صلاح عامة، هي ذكر اسم كام لعيب كده عامة، فالصلاح واحد من اللعيبة دي.
0: يلا بينا.
1: يلا بينا فعلا.
0: يلا بينا يا شاكي.
1: طبعا.
0: شيخ
1: لعينة
0: بقى.
1: اه عندها حاجة في الهرم هي قريب هنا.
0: عندها.
1: عندها فهم. طيب.
0: عندها هي.
1: ايوه.
0: طيب.
1: في حد بيقول فرق التوقيت مع امريكا والمكسيك وكندا يخلينا نسهر في اوقات غريبة وننام في اوقات اغرب، ومش عايزين بقى حد في الشغل يعلق على الكلام ده، خلاص كله هيبقى عارف ايه السبب ورا قلة النوم دي. في حد بيقول في ماتشات منتخب مصر هبقى متوتر فوق العادة، لو حد قال لي هدي نفسك يعني غالبا هنمسك في خناق بعض. مش
0: طب احمد رضا بيقول اللي بيحب الكرة بجد هيصحى في اي وقت، ما بالك بقى ده كاس عالم، ويعني في تاريخنا كله ما رحناش غير 3 مرات ودي الرابعة، أهم حاجة بس يفرحونا ما يحرقوش دمنا. احنا هنضحي بالساعة البيولوجية، يا ريت نلاقي نتيجة لذيذة
1: إن شاء الله،
0: يعني اللي هو تعبنا ده ما رحش
1: قدر. قدر. طيب في حد بيقول لنا يا جماعة انتوا نسيتوا ان الاستوديو التحليلي جزء لا يتجزأ من الماتش ولازم يتشاف بالكامل، احيانا يكون الماتش 90 دقيقة والاستوديو التحليلي 4 ساعات عادي. لا مش كل الاستوديوهات التحليلية تنفع تتشاف، احنا عندنا بقى استوديوهات تحليلية في مصر مثلا الماتش بيبقى ساعة ونص، احنا ممكن نقعد اسبوعين بنتكلم على نفس الماتش، فطبعا لا في استوديوهات تحليلية بيبقى مبالغ فيها، في ناس يقول لك لا الاستوديو التحليلي مش عامل حاجة طالما شفت الماتش.
0: انا عندي الاستوديو الخاص بتاعي مش مستني انا يعني.
1: وكده كده انت الشباب على الجروب الواتساب يعني مش هتبقى سايبة الموضوع في حاله يعني كده كده الحاجة بتتحلل في وقتها في لحظتها يعني.
0: لا وعلى الفيسبوك بقى وبوستات وبتاع ونخش
1: ما نمسك في خناق بعض وكل حاجة.
0: كل
1: حاجة.
0: كل دي من ضمن الاجواء اللذيذة برضه. فترة جميلة ان شاء الله.
1: اها.
0: في مين تاني؟
1: ماشي.
0: لا يا إيستو بقى صباح الفل يعني صباح الفل صباح الفل عليك يا إيستو. بيتوقع بقى وتوقعات غامقة شوي، مش عايزين نتوقع حاجات غامقة يا جماعة، خلونا نتفائل خلونا نتفائل ونرحب بفترة كاس العالم دي وإن شاء الله تكون لذيذة وجميلة.
1: في نيرفانا صباح الفل عليكي بتقول نصيحة لكل الستات، وقت ما جوزك يكون بيتفرج على الماتش اطلبي منه أي طلب وهو هيوافق بدون أي تفكير.
0: ده موضوع تاني خالص بقى. ده موضوع تاني خالص.
1: على مشامه.
0: أوه.
1: على مشامه يكون تراضي. ماشي.
0: ذكاء بقى عايزين نلعبها بذكاء. تمام؟ هو هيعمل أي حاجة بس عشان إيه؟ أي حد يحل عنه. فأنت اختاري التوقيت. اختاري التوقيت وسددي الهدف. وطلبي الطلب على طول عشان بس ايه احنا برضو احنا عندنا كاس عالم تاني استغل حاجة كتير
1: صح.
0: مش هقول بقى الاسرار دي.
1: ماشي.
0: يلا.
1: مهتمه بماتشات كاس العالم وفن ولا مش جايه معاكي؟
0: مهتمه بالاجواء طبعا يعني، والماتشات اكيد وكل حاجه، بس هو الموضوع يبدا بس وهتلاقيني دخلت في المود كده. بس انا بنام بدري. انا بنام بدري.
1: الماتش اللي فات؟
0: فاكره.
1: ماشي. طيب ايه تاني؟ ماشي يا رب ان شاء الله. في حد بيقول انا متفائل باذن الله بالمنتخب ده، ما تسالنيش ليه، عشان لا يعني احنا كل مره ان شاء الله يعني يبقى عندنا ثقه في اولادنا وثقه في التيشيرت اللي هم لابسينه، ان شاء الله ان هم يكونوا قدها بغض النظر عن مين ال11 اللي موجودين في ارض الملعب باذن الله، كله يتكاتف عشان نرفع بقى اسم مصر باذن الله يا رب يعني. ايه تاني؟
0: اسلام عبد الوهاب بيصبح علينا بيقول طيب ما ننام بدري ونصحى الساعه 6، طيب ليه ما نعدلش التوقيت؟
1: نعدل التوقيت ايه بقى الصيفي عشان كاس العالم؟
0: وحتى لو عدلناه هيحصل ايه؟
1: لا يعني اشرح لنا اقتراحك اكتر والنبي.
0: اسلام
1: يعني برضو
0: دي بقى فكره ان هو الماتش متاخر النهارده، فانا نام لي ساعتين كده علشان اقوم، عشان انا هسهر، عشان يعني اللي هو نام.
1: لا امبارح كنت قاعد مع حد مثلا كان بيقول لي ان هو هيظبط مواعيد، يعني يقول لي مثلا الماتش اللي هيبقى عنده فيه مشكله الماتش اللي الساعه 4 الفجر ده، لكن في ماتش هيبقى الساعه 6 الصبح بيقول لي ده بالنسبه لي كويس، لان انام بدري عشان اقدر اصحى والحم في الشغل عادي.
0: صح هتتظبط ماتشات الساعه 4 دي
1: بس كده كده يعني. الفتره اللي جايه هتلاقي ناس كتير قوي متابعه الموضوع ده، فانت هتلاقي سواء انت كموظفين في المكان اللي انت شغال فيه ده هتلاقي برضو الدنيا يعني هتلاقي الناس باين على وشها، والعملاء كمان اكيد برضو هتلاقي منهم كله. اللي هم يعني
0: كله ده.
1: فعايزين نوسع خلقنا على بعض الفتره اللي جايه دي، لو هتلاقي كله مش نايم كويس وكله ياخد باله في السواقه، انت هتتفرج على الماتش وانت كده
0: لا
1: عندك حاله خمول وبتاع، تركب العربيه تيجي تروح شغلك كله يبقى مركز متوقع ايه غلطات الغير، وده عامه من غير حتى كاس عالم وسهر وكده المفروض نبقى يعني في توقع للمفاجات اللي بتحصل حوالينا
0: لازم. ففكره اسلام ان انت بتقول ليه ما نعدلش التوقيت عامه، يعني ما اعرفش توقيت الماتشات ولا توقيت ايه، بس ممكن نعدل مواعيد نومنا، مواعيد شغلنا، اي حاجه تانية بقى نحاول ان احنا نعدلها بناء على مواعيد الماتشات. وزي ما قلنا هو مش ميعاد الماتش بس، هو ما قبل الماتش وما بعد الماتش طبعا، لو حصل مثلا احداث بقى وحركات وكده وده اللي هيحصل اكيد، لازم تبقى قاعد عايز تتابع كل حاجه والاراء والخناقات وهنمسك في مين وانا ف يلا يلا هي فتره وهننام لما يخلص كاس العالم ان شاء الله.
1: يلا بينا.

0: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة،
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
1: أيوة،
2: من غير مصاريف.
1: أيوة،
2: وهتوصل في نفس اليوم
1: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
4: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
5: نجومنا هما نجوم منتخب نيوزيلندا اللي تأهل لكأس العالم للمرة الثالثة ولأول مرة بشكل مباشر بدون ملحق، لأن بعد زيادة عدد منتخبات المونديال اتحاد أوقيانوسيا بقى عنده مقعد ثابت في كأس العالم، وعشان كده تأهلوا بسهولة بعد ما اكتسحوا كل المنتخبات المنافسة. أول مشاركة لنيوزيلندا كانت في 1982 وخسرت الثلاث مباريات في دور المجموعات، لكن في مشاركتهم الثانية في 2010 بجنوب أفريقيا وقعوا في مجموعة صعبة كان فيها إيطاليا وباراغواي وسلوفاكيا، لكن حققوا إنجاز كبير وما خسروش ولا ماتش وتعادلوا في الثلاث ماتشات، وبقوا أول منتخب ما يخسرش ولا ماتش في المجموعات وما يقدرش يتأهل. مدربهم هو الإنجليزي دارين بازيلي اللي درب المنتخبات هناك في كل المراحل السنية من 15 سنة قبل ما يتولى مهمة المنتخب الأول في يوليو 2023 وقادهم للفوز بكأس أمم أوقيانوسيا 2024. أبرز نجوم الجيل الحالي هو المهاجم كريسوود اللي عنده خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي وهدفهم التاريخي برصيد 45 هدف، وبيلتو ليما مدافع محترف في الدوري الإنجليزي، والحارس المخضرم ماكس كروكومبي.
4: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
6: القصيده بعنوان بطاريه الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 راس.
6: محطه اسمها ايه؟
4: نجوم اف ام تي في. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
7: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
8: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
7: طب غني المزة.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله لحد الساعه 10. اتكلمنا الساعه الاولى عن اجواء بقى مباراه كاس العالم ومواعيدها وماتش امبارح وازاي هيبقى في استعدادات من الناس بقى محبي كره القدم والناس اللي عايزه تساند وتؤازر منتخبنا الوطني في رحلته ان شاء الله في كاس العالم فيفا 2026 المقامه في المكسيك وكندا وامريكا باذن الله
1: ان شاء الله. لا واللي ليه في الكوره واللي ملوش في الكوره وكده كده هيكون متابع ويبقى عايش اجواء كاس العالم. يعني
0: تظبطي لك في ماتش حلو قوي كده عليهم. عارفين اني ماتش لو بعد الشر في نتيجه سلبيه جايه علينا اعرفوا فن كانت بتتفرج.
1: عارف
0: ان الماتش ده كان تحت انظار فن
1: ما فيش فايده
0: عشان تبقوا بس في الصوره يعني.
1: طبعا طبعا انا اللي هشيل ذنبك حتى لو نايمه وما اتفرجتش.
0: تممت الحظ
1: ولا
0: تممت الحظ بتاعتنا.
1: انا لا هتوقع ولا احنا فعلا برتقالي والله برتقالي.
0: ما انت يا غبي الفرادي بقى مش فاهم
1: حلو دي
0: بقى دلوقتي. ماشي يا عم. طيب خلينا نروح لموضوع بقى تاني بنتكلم فيه معاكم. احيانا كتير قوي بنبقى عازمين ناس في البيت والناس دي مش لازم تبقى عزومات رسميه, احيانا ممكن يبقى ناس قريبه ناس بعيده ناس حد جاي مع حد انت عازم حد فقال لك والله بص انا مش عارف اجي عشان معايا فلان, تقول له طب ايه طب هاته.
1: لا ازاي تعالى انت وفلان.
0: صح
1: تعزم
0: مرحب يعني بالحاجات دي وياما يعني ناس كتير اصلا يقول لك يا عم ده فلان ده انت مش عارف يقول لك تعالى فتتعرف عليه عندك في الريسبشن يعني في ساعات لما بتبقى الدنيا كده ايه الغزاله رايقه يعني المهم تمام. فبيجي لك ضيوف ساعات بيطولوا ما بيبقوش حاسين ان انت في اوقات كتير جدا ان انت الناس تجي لك دي حاجه حلوه جدا والناس لما ما بتجيلكش بتبقى زعلان واللي هو عيب يا ابني والله ده انت ما جيتليش ولا مره وبتاع والكلام ده كله. لما الموضوع بيفتح احيانا بيبقى عندك بقى فتره كده بتبقى الدنيا ايه سداح مداح فايه البيت بيبقى مداس كده اللي هو مين جاي هاته هو العيال تعالى مش عارف ايه. ففي اوقات بتحس انا محتاج اخش انام او انا مش محتاج اخش انام انا محتاج المولد ده يتفض عامه خلال شويه يعني
1: محتاجه
0: ربع ساعه المولد ده محتاج يتفض يعني.
1: اسيطر على الموضوع ده شويه.
0: بالظبط بتبص في الساعه بتلاقي الساعه 2 بتلاقي واحد بيرد على تليفونه بيقول له انا عند فلان ما تيجي. تيجي ايه يا ابني تخلي عندك اي حاجه
1: وبعدين بعديها يقول لك ده بعد اذنك طبعا فانت اللي هو معاك على التليفون.
0: بالظبط
1: اذن مين بقى انت خليت فيها اذن.
0: بالظبط فعايزين نعرف منكم بقى ازاي بتتخلصوا من ال في الاوقات اللي زي دي ازاي بتعرفوا ان انتوا تبعتوا رساله مبطنه للشخص اللي قدامك كده تحسسه ان انت مش مرحب بيه في الساعات اللي جايه لا بس في نفس الوقت ان انت خلاص لاست اوردر يعني
1: يا بخت منظر وخف
0: نصايه وهنلم الورق يعني عشان بس نبقى في الصوره يعني ففي حاجات كتير جدا في حيل كتير جدا وفي طرق ممكن تبعت بيها رسائل من تحت لتحت كده تبتدي تتاوب تبتدي تفتح مواضيع ممله تبتدي ما تركزش في اللي بيتقال تبتدي اللي هو تقول لهم على فكره في ناس عندها الحته دي يقول لك ايه مفيش مشكله خليكم انتوا قاعدين انا هنام انا وانتوا قاعدين وبتاع بس وانتوا نازلين وتبتدي تديهم شويه ايه تعليمات تشيلهم
1: بقى.
0: المسؤوليه فيحسوا اللي هو لا هو انت كهربنا ليه لا ما تيجي ننزل دلوقتي نقفل في الانوار ونلم مش عارف ايه ورانا
1: قفل انت بقى بيتكو ده اعمل اللي انت عايزه خلاص هنمشي احنا
0: يا بخت منظر وخفف.
1: بالظبط انا في واحده صاحبتي معلقه الصوره دي جنب باب البيت يا بخت منظر وخفف اول ما تخش تلاقي يا بخت منظر وخفف
0: واضحه وصريحه.
1: شكرا
0: واضحه وصريحه
1: شكرا جدا يعني فدي طريقة من الطرق برضو اللي هو إيه انجزوا يا جماعة كلنا بيحصل لنا المواقف دي وانت بنبقى مرحبين بيهم جدا وكل حاجة بس أوقات تلاقي بقى في ناس طولت زيادة عن اللزوم انت بتبتدي تتعب في حاجة حصلت طارئة وانت محتاج تركز معاها مثلا ومش عارف تعمل ده لأن معاك ضيوف حاجات كتيرة جدا فانت تبقاش عارف تعمل ايه وعيب طبعا ان الناس في بيتك اي حد في بيتك لازم يبقى مرحب بيه ولازم يبقى حاسس ان هو مرتاح وفي بيته كده ودايما اللي هو في جملة مثلا ايه طب مش يلا يا جماعة لا ايه ده لسه بدري هو مفيش بدري
0: صح
1: بس هي جملة لازم تتقال انت ممكن تقول ما لسه بدري وانت قايم اصلا رايح على الباب
0: خليكوا قاعدين بالظبط
1: انت بتوصلهم على قبل ما هم يقوموا من على الكنبة فبتحصل مواقف دي كتير وعايزين نعرف كده ازاي مش عايزين نقول بنطفش بس ازاي بتبتدوا اللي هو نقوم يا نهار ابيض نقوم الضيوف بقى يبتدوا ايه يشدوا حلوهم كده اللي هو بيتك بقى
0: مفهوم
1: في طرق كده معينه وتركات معينه قولوا لنا عليها واحنا هنحاول نجيب لكم شويه نصايح لو لقينا
0: يعني. بس في ناس ابتدت تبعت لنا شويه حاجات ذكيه ولذيذه وبرضو بتخلعهم من الضيوف لما يكونوا موجودين عندهم. مش عايزين نقول عليهم ضيوف، احنا بنتكلم كمان على الناس اللي انت اللي هم الناس اللي منك عادي، اللي هم جايين بلبسهم اللي هو اللي جيب بجامته واللي يعني فاهم قصدي ايه. مش لازم تبقى زياره رسميه، وبرضو لو زياره رسميه قول لنا عامه ازاي بتبتدي تبعت الرسائل المبطنه دي. في حد بعت لنا بيقول بقوم فجاه واقوم بصوت عالي واتنطع كده واقول ياه الساعه بقت 11 ده انا كنت لسه فاكرها 9
1: مثلا.
0: فانت كده بتفهمه من يعني الاوقات الحلوه بتعدي بسرعه وكل حاجه، بس في نفس الوقت اللي هو ايه ده الوقت اتاخر قوي ده.
1: انا بتوب ليه؟ حد مثلا من اللي قاعدين يقول لك الساعه 11 لسه
0: صدمه.
1: بدري
0: ايه؟
1: في ردود كده
0: بتبقى حلوه بقى لما تيجي من حد تاني في القعده يقول له بدري ايه يا ابني، لا ده انا نصايه وايه.
1: الله يبارك لك.
0: تقوم انت بقى داخله في الحته دي ايه؟ قايم ليه يا ابني؟ ما انتوا لسه قاعدين.
1: بالظبط.
0: تبقى وحشه قوي لو صدقوه.
1: ممكن تسكت لما تبقى وحشة قوي تبقى رساله غير مباشره ان انت صح صاحبنا عنده حق. يا ريت لو احنا نمشي على كلام صاحبنا. اسلام بيقول عندي طريقه ان انا بنده على مراتي اقول لها يا سلمى يلا نامي عشان مشوار الصبح بدري.
0: مفهوم.
1: اللي هو في مشوار الصبح بدري.
0: لا
1: هيفتكروا ان سلمى بس اللي رايحه المشوار.
0: صح.
1: يعني حاول تضيف برضو حاجه تاكد ان انت مع سلمى في المشوار الصبح بدري.
0: صح. في ناس طبعا دايما بتفتكر بقى الشغل بقى ازاي يجيبها في الشغل. اللي هو يبتدي يقفف كده يا ابني مالك، ما القعده كانت حلوه، ما فيش عندي بقى مشاوير بكره الصبح بدري. طب احنا نقوم نسيبك عشان تروح تنام. تقول لهم لا انا شويه وقاعد يعني مش هيجي لي نوم دلوقتي. برضو بتبقى مركبيه شويه كده، بس لما بتتصدق برضو بتبقى مشكله. فاهمه؟
1: ما هي دي المشكله فعلا. محتاجين الناس تبقى عندها يعني سنه في سنس كده معين، امتى تبقى عزومه مراكبيه وامتى تبقى عزومه بجد،
0: وامتى انت تستشف ان مود صاحب المكان او مود القعده هو مرحب. ان هو ممكن عادي جدا لو انتم متعودين تسهروا لحد الفجر، بس هو النهارده باين عليه ان هو منيق من الساعه مثلا 11 ونص 12، ده سيبه بدري، ده بيبقى عايز يقعد في لحظه تجلي كده. سيب.
1: ومهما كان الشخص ده قريب مننا وحبيبنا واخونا واحنا على طول عنده، لازم برضه يبقى في شويه كده حساسه.
0: صح طبعا.
1: اكيد مرحب بيكوا كل حاجه.
0: صح.
1: بس هتحسوا كده انه لا مش تمام النهارده، محتاجين نمشي، يبقى في بس شويه كده.
0: يلا يا جماعه ابعتوا لنا قولوا لنا على 015 5952006 وعلى صفحتنا على الفيسبوك نجومه في ام 100.6 ازاي مش عايزين نقول بتطفشوا، بس في نفس الوقت بتبعتوا رسائل كده للشخصيات اللي موجوده عندكم في البيت ان انتوا
1: تمام كده. احنا محتاجين

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الأبليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة وادخل السحب. بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ترخيص 129 لسنة 2026 وجهز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.
0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي إن سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي إن على 4 شهور بدون فوائد وتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي إن سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب كيفيه التعامل مع الضيف الثقيل ده موضوعنا النهارده. يعني طبعا بنرحب بكل ضيوفنا في البيت وبنبقى عايزين الناس كلها تيجي وتزورنا وكل الكلام ده، بس هو فعلا زي ما بنقول يا بخت من زار وخفف. ايام بتبقى مبسوط جدا باللمة وبجد مش عايز الناس تمشي وبتبقى سعيد كده وحاسس انه ليه كل يوم ما نتقابلش كده ونتجمع في البيت، بس في ايام غصب عنك بتبقى مش قادر قوي ومضطر ان الناس دي تجيلك وتضيفهم وكل الكلام ده، وبتبقى انت اللي عازمهم بنفسك، وفي اوقات بتبقى متدبس في العزومة دي. طبعا بيكون في ظروف مختلفة، بس في الاخر بيبقى في نتيجة واحدة، انت نفسك الناس دي تقوم ومش عارف تقومهم ازاي. طبعا ما ينفعش ان انت تقول لهم، لو الناس دي قريبة قوي منك يعني اخواتك وكده يعني تقول لهم مش كفاية كده ولا ايه؟ يعني في ناس تبقى قريبة منك انه ما فيش كسوف، فيش بينكم الكلام ده، لو انت عايزهم يقوموا هتقول لهم، وهم اوقات بيبقوا قاعدين كل ده مستنينك انت اللي تقول قوموا. يعني هم مش قايمين، ده بيتهم التاني الكنبة دي بيتهم التاني، فهم بيبقوا قاعدين مستنين انت اللي تقول لهم يلا بقى يا جماعة خلاص تمام كده بس. وفي ضيوف تانية مش بيبقوش
2: بتبقى لغي حتة الحساسة بقى دي خلاص، فبتبقى قاعدة فانت مش عارف تجيبها لهم ازاي، فبتعمل كذا طريقة. في كذا حد بعت لنا كذا طريقة على فكرة ذكية من غير ما نكون يعني في قلة ذوق في الموضوع. في حد بيقولك انا بفتح مواضيع مهمة مملة
1: غير هم
2: اتكلم عن فاتورة الكهرباء او حاجة معينة عندي في الشغل هم مش فاهمينها. بالظبط، هتلاقي الضيف ابتدى بنفسه ان هو ابتدى يفقد الشغف ومود القعدة ابتدى يقلب، فيبتدي يحس اللي هو طيب مش كده فاهمة. ففي حد بقى بيقول كده، في حد بيقول انا بقى في النور بالتدريج،
1: تبتدي تهدي النور واحدة واحدة كده.
2: اهدي النور واحدة واحدة
1: زي بتبقى قاعد في مكان والمكان إن بيحاول يقول لك ان هم بيقفلوا.
2: انا بالظبط، برافو عليك.
1: يبتدوا يهدوا النور، يبتدوا يقفلوا انوار.
2: صح. وفي وفي مدرستين، في مدرسه تعلي لك صوت المزيكا تبتدي انت تحس ايه الدوشه دي، وفي مكان يوطي لك صوت المزيكا خالص اللي هي كانت شغاله.
1: انا بحس ان لما توطي في المزيكا تبقى اللي هو احنا خلاص بنقفل
2: فهم. لا، في اوقات اللي هو بيبقى خلاص بقى احنا عايزين نرش ميه، فانتوا هنقعدكم مش سامعين بعض.
1: بالظبط، ممكن
2: عدد المكان ابتدى يقل بتاع مش عارف ايه، فتعالى او ان هو فعلا بقى تبتدي ايه يوطي لك صوت المزيكا وتسمعي صوت ايه تحريك الكراسي وال
1: بالظبط كده،
2: اللي هو خلاص بقى احنا ابتدينا ننظف يعني من الاخر كده احنا هنرش ميه، فانتوا برضو ايه شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه. في حد بيقول موضوع قفل النور بالتدريج ده موضوع ذكي جدا، بس المشكله عندي ان انا اصلا بقعد في النور خافت.
1: انا كده ابتدي افتح النور بقى
2: افتح النور بقى
1: عشان يبتدوا يفهموا.
2: في حد بيقول انا بقوم في وسط القعده بحسسهم ان يعني مثلا ان لو هم مثلا قدامهم شويه اكياس على حاجات على فرافيت على مش عارف الكلام دي كله ببتدي ابتدي انضف وبتاع، فيقولوا لي لا استنى واحنا نازلين، اقول لهم لا انا بحب انضف كل شويه، بس في تنظيفه في الاخر بتبان ان هو في ناس بتمسك الكيسه الكبيره بقى.
1: بالظبط،
2: اللي هي دي لا دي مش لمت كل مره.
1: بالظبط، دي لمة اخر اليوم،
2: دي بقى دي لمة اخر اليوم.
1: قوم بدل ما لمكم انتوا كمان في الكيس. نحاول ان احنا بقى ايه نحس بقى ان دي لمة اخر اليوم اللي هو ايه كفاية قوي كده. طيب في حد بيقول لنا كل شوية نسألهم على حاجة يشربوها لحد ما نوصل لنقطة لا احنا مش ماشيين ولا لازم نمشي تأخرنا وكده. ايه لا احنا ماشيين او لازم نمشي؟ يعني هو في حد شايف انه لما تقعد كل شويه تشربوا ايه تشربوا ايه، حتى لو انت جايب لهم حاجات تشربوها اللي هو طب تشربوا ايه كمان، فيبتدوا يزهقوا بقى.
2: يبتدوا يحسوا ان هم مطولين، ما احنا كده كده شربنا، ده معنى هل ده معنى ان احنا بقى يعني خلاص بقى احنا كده شربنا كل حاجه، معنى كده ان احنا قاعدين بقى لنا كتير. طيب في حد بيقول انا احيانا بقترح نشاطات محتاجه نشاط محتاجه البيت فجاه، يعني إيه؟ ان هو بيقول لهم ايه رايكم نبدا ننظف البلكونه، اللي يا راجل في اخر اليوم
1: بيشغلهم مين هيغسل المواعين معايا
2: يا راجل. يا راجل دي بتبقى دي في اول القعده خالص، اللي هو اول حد يجي لك تقول له بقول لك ايه قبل بقى ما الناس تيجي وما تيجي تشيل معايا والنبي ها الميني بقى او اي حاجه، يعني شيل معايا الترابيزه دي، طب تعالى بقى مش عارف ايه ده في حاجه عايزه تتعمل، فاهمه قصدي؟
1: ايوه، بس هو ده بياخدها سبب
2: في أول القعدة دي.
1: ان هو يمشيهم اللي هو طب ما تيجي نبتدي اللي هو زي ما بنقفل بقى اليوم وبتدي ننظف زي ماسكه الكيس ده ولم بقى كل حاجه وكده علشان نرمي ننظف. طب يلا قوموا معايا بقى عشان محتاجه انظف كده.
2: ماشي.
1: يقفلوا معايا اليوم من الاخر يعني فيحسوا ان دي قفله اليوم، فلو هو جدع شويه هيقوم يساعدك، مش قادر هيقول لك لا تمام انا همشي بقى مش عايز اطول اكتر من كده.
2: طيب
1: ابتدى يطلب مني حاجات.
2: في كريم صباح الفل عليك يا كيمو بيقول ماشي ذكيه، بيقول لما انا ببقى صاحب البيت وكده والناس موجوده عندي ممكن اختفي لي شويه جوه فيحسوا اللي هو كريم راح فين.
1: بالظبط.
2: طب خلاص ماشي يلا ما ليه يا جماعه ما انتوا قاعدين وبتاع مش عارف ايه، لا عشان نسيبك مش عارف. يعني هو بيغير من الانرجي بتاعت القعده عشان هم يحسوا
1: بيختفي شويه فيحسوا ان هو في حاجه مهمه بيعملها فاحنا مش عايزين نعطله او ايا كان يعني.
2: بالظبط.
1: فدي طريقه والله تنفع برضه. احمد سكر بيقول طب وليه استقبلهم عندي لما ممكن اعزمهم في اي حته والغدا كمان عليا عشان وقت ما احب اخلع محدش يمسكني. دي طريقه تانية خالص. يعزمهم بره البيت بقى. بس هو بيبقى في ايام كده اللي هو لا يعني ساعات بيتقال لك كتير اللي هو حد دلوقتي وما جينالكش البيت.
2: لا وفي ناس بتبقى فعلا يعني والله حاجه تزعل لما انت تكوني مثلا فاتحه بيتك للناس واصحابك في ناس معينه ما جاتش اللي هو عيب
1: طبعا.
2: انت ما جيتيليش لحد دلوقتي
1: أكيد.
2: ازاي يعني
1: فلازم عزومه البيت دي وقعده البيت
2: ده فلانه جات لي انت ما تجيلي يعني فاهمه بتبقى اللي هو بتبقى اللي هو كده.
1: ممكن يكون بيقول دي طريقه انه مثلا يحول القعده بره البيت، طب بلاش خليه انا بره البيت وبتاع عشان هو لما يعوز يخلع يخلع.
2: صح.
1: ده بيبقى يعني مزبط لها من قبليها يعني عارف ان هو هيخلع فبيخليها بره البيت. طيب ملهاش حل، طول ما هو ضيفك في بيتك لازم تيجي على نفسك سواء قريب او غريب، واي حل غير الطوارئ فعلا بيقلل من قيمه صاحب البيت لازم تتحمل.
2: لا ما احنا ما بنتكلمش في الرسميات بقى دلوقتي، احنا بنتكلم في حته اللي هو في وقت من الاوقات بيجي لك وقت بتبقى قاعده حلوه ومبسوط وكل حاجه بس محتاج تخش تنام او محتاج انك تقعد لوحدك او مش قادر على القعده دي. ده مش معنى ان انت مش بتكرم الضيف بتاعك او ان انت مش طايقه، بس في اوقات كتير لما الموضوع مثلا بيحصل يوم ورا التاني اكيد بتبقى انت برضو محتاج تشد فيشه وبتسال الشخص صاحب البيت عليك ان انت تساله انت هو فعلا لو هتنام هي مش احنا مش هنقعد بالعافيه مش
1: اكيد يعني
2: فاهمه.
1: لازم صحاب البيت يبقوا مرحبين بالقعده دي.
2: بالظبط كده،
1: مش غصب واقتدار.
2: يلا بينا. طيب ماشي، مين تاني بي حلو الكلام ده. ماشي ماشي يلا بينا. انا عايز بس اصبح على اتش ابو فرح بيقول لزوجته حمد لله على سلامتك وعايزنا نهدي لها الاغنيه اللي جايه. حاضر هديها لك اغنيه رايقه لذيذه يعني. نسمع ادم بدونك وبعد كده نرجع نقول لكم على نشره الذهب والفضه، اسعار الذهب والفضه مقدمه من مركز تجاره السبائك.

0: طيب سعر الذهب بعيار 24 ب 7406 جنيه للبيع و 7372 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6480 جنيه للبيع و 6450 جنيه للشراء.
1: سعر الجنيه الذهب ب 52440 جنيه، سعر الفضه عيار 999 124 جنيه للبيع 121 جنيه للشراء.
2: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: نجوم اف ام.
4: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهزة على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
5: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
6: يعني ايه جيمر؟
7: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
6: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
8: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
6: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
7: هيدخل في كل المجالات.
6: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
8: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
6: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
7: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
6: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
9: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
10: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم فن امام ويوسف التهامي فعيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ولسه بنتكلم معاكم على الطرق اللي بنحاول ان احنا نلجأ لها لما بيكون موجود عندنا حد في البيت ومش عارفين نقول له ان احنا خلاص كده البنزين خلص
2: والمقابله انتهت
1: فعلا.
2: كفايه قوي لحد كده. نجلاء القاضي بتصبح علينا وبتقول لما يبقى ضيف تقيل بقول لاولادي يلا عشان ننام واعمل نفسي بتخانق مع الولاد جوه.
1: اوكي
2: تخش بقى الاوضه تبتدي تعلي صوتها ويبقى في بقى ايه يعني طبعا بمساعده الاولاد بتبقى مسرحيه لذيذه كده علشان بس نوصل رساله للضيف اللي بره ان احنا يعني خلاص بقى كفايه كده عشان عندنا مشوار. طيب مورا برضو بتقول لنا الاولاد بيدخلوا يناموا ده ميعاد النوم عشان عندهم مدرسه او اي حاجه. الخطوه اللي بعدها يعني هي بتبتدي تقول كده تبتدي تنده الولاد علشان يخشوا يناموا وبتاع. الخطوة اللي بعدها معلش ممكن نهدي الصوت شوية عشان الأولاد ناموا فنبتدي ايه نهدي الصوت فالناس تبتدي ايه تستأذن بقى وتمشي وكده. فاهم قصدي؟
1: فاهم طبعا.
2: العيال بتنام فلو سمحت نهدي الصوت ونوطي التلفزيون واللي هو يعني عادة مملة جدا.
1: في حسام بيقول يا جماعة انا ببتدي قبل ما يبقى عايز خلاص لما يبتدي يحس ان هو داخل في المدة بيبتدي يتاوب قبل ما يكون عايز الناس تمشي بنص ساعة عشان ما يتاوبش ويقول لهم يعني مثلا لما يتاوب فحد ياخد باله فيقول له ايه ده انت هتنام ولا ايه يقول له يعني نصايا كده
2: فيبتدي
1: يحط لهم الايه
2: الديدلاين
1: اللي هو لو انتوا علقين الجزم يبتدوا ايه واحده واحده اللي عايز يخش الحمام يلا يبتدي يتحرك
2: اللي مريح قوي على الكنبه يبتدي يفرد
1: ظهره وكده مش عارف ايه اللي هيبات يقول من بدري يعني
2: بالظبط كده.
1: بس في نفس الوقت
2: قربنا نقفل
1: بيعرفهم اللي هو خلاص احنا لاست اوردر
2: فعلا. ماشي. ميرون بتقول هقول لهم ايه هنجيب البيجامات بقى ونعمل موفي نايت وحسسهم ان انا بدبسهم في بيات فاللي عايز يمشي هيمشي. مش حاسه يا ميرون ان دي ممكن تبقى تدبيسه ليهم هم على قد ما ممكن تبقى تدبيسه ليكي انت.
1: طبعا
2: ده سلاح ذو حدين محتاجين نركز فيه قبل ما نستخدمه. نجيب البيجامات ليه؟ ما انا اخد حاجه من عندك ما احنا نفس المقاس كده بقى هتلاقي فيه اللي هو بقلب قوي يعني.
1: في حد بيقول انا بلعب معاهم باستراتيجيه اللي هو الريفرس سايكولوجي اللي هو لما بيكتشفوا ان هو داخل ينام فيقول لهم يا جماعه متباتوا والله فيحسوا اللي هو لا لا لا احنا هنقوم دلوقتي خلاص اللي هو بدل ما تمسك فينا هنلبس في حدوته ثانيه لما بات. ما انت الواحد لما بيبات بره البيت بيبقى دايما ايه في ساعات بيبقى ليها حيثيات كده اللي هو لازم تكلم حد تقول له انا النهارده عشان ما يصحاش في البيت مثلا يلاقيك مش موجود فيبتدي يتخض مش عارف ايه تبقى انت عارفه حيثيات يومك عامله ازاي ف انت تدخلني في حس وبيس لا انا هاخد بعضي وخلينا نبات بكره
2: نبات بكره
1: اجابات عندك بكره
2: بيجامات بقى
1: بالظبط.
2: لا وجمله ما تباتوا معانا معناها ان الوقت اتاخر وان ده ميعاد نومنا فتفضلوا. يعني برضو رساله غير مباشر ان احنا ده ميعاد النوم بقى فكفايه يعني.
1: صح. في حد بيقول انا ببقى قاعد مع اصحابي بلبس البيت. حلو ان واحد يبقى عنده لبس البيت عامه لان انت لما اصحابك بيقول لك اكيد بتقابليهم ساعات زي ما انت
2: عادي.
1: بس في ناس بقى بيبقى عندها لبس البيت هو بيقول لك بقى ان انا بستخدم البيجامه بقى اللي هو عشان خاطر اقول
2: يعني بيسيبهم ويقوم يغير يحسسهم ان هو ابتدى يخش
1: في حركه حصلت
2: في تغيير
1: يطلع لهم وبيغسل سنانه كده ويتكلم معاهم اللي هو فاهمة؟ اللي هو في ابتدينا للتحضيرات بقى.
2: طيب في رامي بعت لنا بيقول ولين ألف قصص لما ممكن نطردهم؟ ده يوسف التهامي.
1: لا يا راجل حرام عليك والله
2: احنا لسه هنقلب.
1: انا بيبقى عندي مشكله في حاجه ان دايما انا دايما ببقى من يعني اخر واحد احب دايما اخر واحد يقوم بيبقى دايما ما عنديش الحته بتاعت ان حد يقدر يعلي علينا ان احنا بنصحى بدري قوي فحد مثلا يقول ايه انا نازل فقول لي يا ابني ما تقعد سواء بره او عندي في البيت يا ابني ما تقعد احنا يقول لي لا انا بكره هصحى الصبح بدري عشان عندي شغل اقول له يعني
2: ما فيش حد يقول لك يقول كده قدامك
1: ما تحاولش لان هعلي عليك انا كل مره هكسبها انا مش حد يصحى اقدر
2: من
1: احنا يعني من اللي احنا نصحى فما تعليش عليا في الحته دي. فاحيانا بيواجهوا مشكله بقى لما يبقوا قاعدين دايما عندي في البيت اللي هو لا انا ماسك انت اقعد ترزع هنا لحد ما يبان لك صاحب. يعني
2: انا بيحصل معايا نفس الموقف بتاع اللي هو اصل انا هصحى بدري وبتاع يبقى في حد قاعد مالك يا بنتي في عندي ميتنج الساعه 10 الصبح فانا قوم مديها وش كده اللي هو تقول لي انا اسفه
1: ده ميعاد الغدا
2: من غير ميعاد الغدا فعلا
1: ده
2: 10 ومتضايقه يعني تقول لي انا اسفه من غير اصلا انا اسفه انا افتكرت انت بتصحي الساعه كام.
1: ما بالظبط ما هو الموضوع مش هنخش بقى في حته التعليه طب ما انا كمان عندي شغل الساعه خليك قاعد مش عارف ايه فهي بتبقى دايما مناظره خسرانه بالنسبه لاصحابي يعني بحس دايما ان هو فاهم بس لما ببقى عند حد احب اسال اللي هو انت تمام انا بالنسبه لي انا لحد 5:30 5:30 5:30 و5 يعني هتقول لي انا اقعد لخمسه ونص هزود اي حاجه عليك فاللي هو بس لازم يبقى الواحد برضه حسيس ان هو لو صاحب البيت مثلا واوقات كتير بيبقى الناس بتتكسف تقول لك ان هي داخله تنام يعني فانت تقول له تنام يقول لك لا مش هنام دلوقتي بيبان عليه ان هو لا عايز ينام دلوقتي خد بعضك يعني
2: ما انا بقول لك هي في الاول وفي الاخر السنس. مهما عملت السنس اللي المفروض يكون موجود عندنا ان احنا الضيف مرحب بينا ولا لا صاحب المكان صاحب البيت مرحب بينا ولا لا دي حاجه احنا لازم نبقى حطيناها في الحسبان ولازم يبقى في كده عندنا احساس بالموضوع ده يعني انت ممكن يتقالك كل الجمل اللي احنا بنقولها دي وفعلا انت يبقى عندك تبرير تاني او اللي هو لا مش قصده لا مش عارفه ايه انا ممكن اكمل فيعني فكره ان الواحد برضه يكون حساس دي بتكون مهمه جدا جدا
1: اكيد.
2: في حد بيقول هنادي عليهم ايه هنادي عليهم بصوت عالي يلا حضروا لنا العشاء او قول لهم قوموا يلا نحضر العشاء مع بعض يعني ممكن تقعدهم دي معلش مش عارف لو بتنفع معاك كمل بيها مفيش مشكلة.
1: في حد بيقول انا بستغل اي لحظة صمت تام في القعدة وابتدي اقول لهم ها يا جماعة هتشربوا ايه عشان حد فيهم يحس على دمه يقول لك لا نشرب ايه احنا شوية ونازلين.
2: تصدق الجملة دي اتقالت لنا كذا مرة يعني جات لنا مسجز كتير اللي هو كل شوية اسألهم تشربوا ايه تشربوا ايه دي يعني غالبا انذار باللي هو ما تنجزوا بقى تشربوا ايه طب والله تشربوا تاني طب تاكلوا حاجة طب تعملوا حاجة مفهوم جدا. طيب في حد بيقول انا عادة لما بقدم حاجة مش بسأل بجيب على طول الحاجة لما ببقى عاوزة يمشي لما ببقى عايزاهم يمشوا بسأل شاي بقى اجيب عشاء او نفس

0: في محمود فتح بيقول انا ما بحبش الناس اللي بتعلى دي، انا غيرك خالص، انا بنام وانا قاعد معاهم وهم متعودين.
1: هو ده ده بقى اصحابك القريبين، ده طبيعي يعني، ده ما فيش بيننا الكلام ده، خلاص انا هنام شويه يا جماعه وانتوا عيشوا حياتكم، مش هيبقى فيه اي نام، ايه المشكله؟ انت كمان بتستاذن ان انت تنام، نام يعني تمام، واحنا اما نخلص هنقوم ونقفل ورانا، وبيبقوا حافظين اصلا الروتين يعملوا ايه وهم ماشيين.
0: لا احيانا المشكله بتبقى لما بيبقى عندك عدد وانت عايزه حد واحد اللي هو تستفردوا ببعض كده، اللي هو ما تيجي نقعد قعده بقى، انا عايز المولد ده يتفض وتعالى ايه ناخد ودي بشكل ودي، دي بتبقى اصعب،
1: دي بتبقى اصعب
0: اكيد.
1: كلموا بعد ما ينزلوا يعني، هتعمل ايه بقى؟
0: صح، فاهم،
1: تاخدوا على جنب قدام بقيه الاصدقاء.
0: صح، عارف. طيب يا جماعه، للاسف للاسف للاسف وقتنا خلاص بيخلص، لكن انتوا عارفين،
1: انتوا فاهمين. ماشي، رحت منظار وخفف
0: بالظبط كده،
1: ونجيلكم بكره ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا جماعه، ساره النجار جايه النهارده ولا ايه؟
1: المفروض
0: يلا بينا. طيب يا جماعه، ساره النجار ان شاء الله تكون موجوده معاكم النهارده، وبرنامجها ممنوع الجد، واحنا نقابلكم بكره في حلقه يوم الاثنين من

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينز هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
3: على تردد 11900 رأس.
6: خلي نجوم FM على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: العاشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي سبل تعزيز التعاون.
2: وزير الخارجية يؤكد أهمية دور الصناديق متعددة الأطراف في تخفيف تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة.
1: تحرك الدفعة 209 من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.
2: شهدتان واثنان وعشرون جريحا حصيلة غارة إسرائيلية على بلدة جنوب لبنان.
1: الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 جنود جراء هجوم بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان.
2: إصابة 12 شخصا في إطلاق نار خلال مهرجان بولاية أوهايو الأمريكية.
1: انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية.
2: القوات المسلحة تنظم حفلا للتعريف بالنسخة الثانية لمعرض العالم الدولي للطيران.
1: منتخب مصر يخسر أمام البرازيل بهدفين مقابل هدف وديا استعدادا للمونديال.
2: انخفاض طفيف مؤقت بدرجات الحرارة اليوم، والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جماعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ممنوع الجد
2: يا رب ربحنا وبين عبادك ما تفضحنا ارزقنا.
3: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 لـ11 الصبح وبدايه اسبوع جديد ان شاء الله. يبقى بدايه كده حلوه ويبقى في راجعين من اجازه برضو تكون ريحتوا شويه. ارقام تليفوناتنا 3835022 الا واتساب 015 59 55 1000 وستة، وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6. هنتكلم على الشغل النهاردة بما إن أنا من الناس اللي نامت بدري وما شافتش الماتش، فصحية فايقة عادي، صحية بل هو أنا عادي نمت بدري وبشوف بقى إيه اللي بيحصل. أكيد في منكم كتير بقى إيه مش نام كويس، الحاجات دي كلها هنفوق مع بعض. وهنتكلم عن الشغل برضو، لأن في الويك أند يعني قعدت مع كم حد من شغلانات مختلفة، فهو بيتكلم عن الشغل بتاعه بيبدأ يبقى فيه مصطلحات أنا مش فاهمة، يعني أنا مش عارفة تتكلم إنجليش ولا عربي ولا ده إيه. فبيبقى اللي هو لا هو مصطلح خاص بالشغلانة بتاعته، بتوع الشغلانة بس هم اللي هيفهموها، زينا كده زي ما أنتوا بتبقوا شايفين الميكسر والحاجات دي، إحنا بنبقى بنقول حاجات لا مش هتبقوا مجمعين قوي لو حد مش شغال في الشغلانة. فاكتشفت أو يعني خدت انتباه كده كبير قوي لفكرة المصطلحات اللي بتتقال في كل مهنة وفي كل وظيفة ومحدش بيفهمها غير الناس دي. يعني اولا في صحابي بتوع الهندسة مهندسين اللي بيسمعوا ممنوع الجد، في حاجة اسمها تهشير دي حاجة في هندسة معمارية، رندرها دي انا عرفتها، ترندر حاجة ليها علاقة بالجرافيكس والكمبيوتر وبتاع، تفورورد الميل وتسيسني فيه والحاجات دي، ده اتش ار عادي جدا. في حد بيقول ده بقى الطباعة، لو حد يسمعني ما يعرفش شوف شغل طباعة، الشابلونة مش متوفرة في السوق، يا رب أصلا بقولها صح. ففي شوية حاجات كده نايزين نكتشفها مع بعض، نثقف نفسنا عشان برضو لو قعدت حد مع حد من أي وظيفة أو مهنة تبقى فاهم. وأنا معايا شوية مصطلحات هنا يعني لما سمعتها، وخصوصا بقى في الناس مثلا اللي بتبيع حاجات، الناس اللي بتبيع قماش والناس اللي بتبيع ذهب والحاجات دي، في شوية حاجات كده عشان لما تتقال قدامك، لأن فيها حاجات بتبقى على الزباين، فلما تتقال قدامك تبقى عارف ان هما بيتكلموا عليك. فهنتكلم على ده النهاردة، وكل حد بقى في شغلته كده يقول لي ايه أكتر حاجة بتتقال، جملة أو كلمة ما يفهمهاش غير ابن كارك زي ما بيقولوا. وهقول لكم أول فزورة، ماشي خلينا في فزورة الأرقام. لو وصلت شغلك الساعة 10 لـ10 وفضلت تشتغل 4 ساعات ونص وبعدين شربت قهوة في 10 دقايق ونزلت، يبقى انت نزلت الساعة كام؟ وصلت شغلك الساعة 10 لـ10 تمام؟ فضلت تشتغل 4 ساعات ونص وبعدها شربت قهوة في 10 دقايق ونزلت، يبقى انت نزلت الساعة كام؟ ابعتولي على 015 59 55 1006.

الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: صافمد وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: www.radioboomfm.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه مكملين معاكم وقلنا كده ايه نتعرف اكتر على الوظائف اللي حوالينا والمهن المختلفة، الكلام بقى اللي بيتقال جواها، وكل حد في شغلته بقت فيه كلام، ما بين بقى ان هو انجليش متعرب، ما بين ان هو حاجة بتدل على الكيفية بتاعت عمل حاجة معينة، فاحنا خلاص بنختزلها في كلمة ومحدش بيبقى فاهمها غير الشخص اللي شغال في نفس شغلتك. فبعتولي شوية حاجات كده وشوية اسامي، يعني هتمنى ان ابقى يعني بنطقها صح ان شاء الله. بس الاول نشوف شريف. يا شريف،
3: ايه الاخبار؟
2: صباح الفل، عامل ايه؟
3: صباح الفل، كل سنه والناس كلها بخير.
2: وانت طيب يا شريف؟ ايه الاخبار كده والشغل عامل ايه؟
3: بخير الحمد لله.
2: الحمد لله. قول لي بقى انت شغال ايه وايه الكلام اللي محدش هيفهمه غير
3: مثلا انا سوفت وير انجينير، ولكن حاليا اي تي عادي يعني.
2: ماشي،
3: الشركات كلها فيها اي تي.
2: حلو. ايه بقى في الاي تي ممكن تحس ان احنا ممكن كموظفين ما نبقاش فاهمين؟
3: لا، هو اي موظف لازم يهبط في الاي تي
2: ده كده كده. ده كده كده، ومهما عملته هنقول انت احنا عايز، احنا كنا ممكن نعملها عادي جدا، لو احنا ممكن نصلحها.
3: من الفترة القريبة كان في الترند بتاع تشيل الفيش الكابل الاصفر.
2: اوعى تشيله. ده في حقيقي الكابل الاصفر ده موجود؟
3: هو كابل عادي اصلا، عادي كابل يعني. كابل اصلا نت، ده الكابل بتاع اللي هو العادي بتاع النت ده اللي احنا بنشوفه.
2: ماشي.
3: فيعني لما بيتشال او ما بيتشالش، يعني لو كان في السيرفر دي مشكله كبيره جدا انه يتشال، يعني انا كده وقعت الدنيا.
2: اوكي، فده طلع موضوع فعلا لو حد شاله، ما طلعش ساوند على تيك توك وخلاص.
3: حاجه تانية بقى. القصه بتاع راستر الراوتر، القصه دي حقيقيه.
2: ايه يعني ايه؟ ما تهزرش.
3: يعني لما حد والله بجد جدا،
2: يعني لما راستر الراوتر فعلا هيشتغل؟
3: يعني بيبقى في حاجه اسمها الكاش وكده، التليفونات برضو كده، لما براستر الراوتر يعني هو بيمسح كل الحاجات اللي كان فيه، او لو كان فيه لاجز او حاجات زي كده، لا يعني ده هو بيعيد من جديد بقى. فلا ده بجد.
2: اوكي، يعني مش بتقوله بس اي كلام كده ان احنا نضيع وقت يعني.
3: ده بجد والله. لا ده
2: جديد. شيل الفيشه وحطها، او راستر الراوتر ده حقيقي يعني؟
3: بالظبط. بس ده الراوتر بتاع البيت، عشان ما حدش يعمل كده في راوتر الشركه.
2: ما راوتر الشركه ده بقى خلاص، الكابل الاصفر بقى ده لو شلناه هيبقى فيه مشكله. ده خلاص نبعد عنه. ماشي. طيب تعالى بقى نلعب الجيم، وقول لي لو وصلت شغلك الساعة 10:50 وفضلت تشتغل 4 ساعات ونص، وبعدين شربت قهوة في 10 دقايق ونزلت، يبقى انت نزلت الساعة كام؟
3: 2:30. 3:50 يبقى 2:30.
2: برافو عليك. ماشي، هنكمل وهقول لك الأغنية. اوكي، اللي باللغة العربية الفصحى. ماشي. انا لا اعرف من اكون، انا ضعت من نفسي، انا لست شخصيتي.
3: انا لو عرفني انا تفت مني.
2: ايوه، انا مش عارفني انا تهت مني. انا مش انا. ماشي. طيب هقول لك بقى المدينة. مدينة مصرية من 5 حروف، اول حرفين بنستعملهم للتخيير، انك تخير حد ما بين حاجتين، واخر 3 حروف معناهم شفرة، تبقى ايه؟
3: لا ثانية، تبقى ايه انت؟ طيب
2: بص، اول حرفين بنستعملهم عشان نخير حد ما بين حاجتين، فبنقول له دي الايه، بعدين دي، يعني لو هنقول له اختار ما بين دي او دي، فهنقول له دي ولا دي
3: او
2: حلو، واخر 3 حروف معناهم شفره. شفره كده محدش بيفهمها، بنقول ان هي ايه؟
3: اوسيم.
2: اوسيم. برافو. انت تمام. تعرف اوسيم؟ تعرف
3: والله.
2: ماشي. طيب اخر حاجه الامثال. تمام. ماشي، هقول لك مثل متلخبط ونقصه كلمه، وانت قول لي ايه المثل الحقيقي. أوكي. ادي العيش لنصه ولو اكل.
3: ادي العيش لنصه.
2: ادي العيش لنصه ولو اكل، في كلمه ناقصه، وهو اصلا المثل كله متلخبط.
3: هو ادي العيش لخبازه.
2: ايوه،
3: نصه
2: ولو ايه بقى؟ انا قلتها اصلا. انت قلت
3: ولو كل نصه.
2: ولو كل نصه بالظبط كده.
3: تمام،
2: بس كده.
3: تمام،
2: زي الفل. شطاره. شطاره على الصبح. اي تي.
3: شكرا
2: فوقان. نورتني يا شريف.
3: أنا أكثر.
2: شكرا لك. وانت طيب. باي باي.
3: شكرا. باي.
2: طيب احنا لسه مكملين، ابتدينا باي تي يعني ايه، ونشوف الباقي. احمد السعدي، صباح الفل عليك. ياه، ده ده الكلام الكبير. مي انا بشتغل في مجالات الامم المتحده وحقوق الانسان. هي طبعا بعت لي كم حاجات هي كلها اختصارات سي اس اي يو بي ار سي ار سي. طبعا مش فاهمه ولا حاجه شمه ولا حاجه. صباح الفل يا مي. انا اول ما اشتغلت ولسه خارج من الكليه لقيت فني بعد ما خرجت من الموقع قال لي قاروتك سهنة ولا جويش؟ حاسه ان انا اكيد قلتها غلط. ابعت لي فويس نوت ابعت لي فويس نوت بالجمله دي وقول لي معناها ايه عشان بقى حاسه انه في المواقع والحاجات البنا في مشاكل كتير قوي. المشكله ان اغلبنا بيشوف مصطلحاته عادي صح. وفي مصطلح كان جديد عليا الفتره اللي فاتت حاليا بستخدمه كتير هو فانل. ده ايه ده برضو؟ ده في ايه بتستخدمه في ايه محمد محمود؟ ما دي المشكله انه خلاص احنا من كتر ما احنا تعودنا في كل حد يعني في شغلته اللي هو خلاص فاهم والناس اللي حواليه فاهمين وبتقول لحد حاجه فيبقى خلاص هو فاهم المفروض يعمل ايه وخد الاوردر وتمام. تحس ان انا ما بقولش حاجه غريبه. هي بتبقى غريبه لما حد من بره بقى يسمع. فانا قلت ايه خلي الموضوع عام ونفتح الشغلانات على بعض ونحاول نشوف كده كل حد ايه الكلام الغريب في شغلته. فبعتولي على 015 59 55 1006.

الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.

0: Άννα, x.com/nobumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: يعني في كم مصطلحات ما بين حاجات وظيفية لها علاقة بالشغل نفسه أو إن هما بيعملوا الشغل إزاي، وما بين هي حاجات مصطلحات كده يعني بتطمن بس على الشغل. يعني الإسلام كان بعته يا رب برضه قال اروتك سهنة ولا جويش، يعني دي زي سبع ولا ضبع كده، لو الشغلانة تمام ولا مش تمام. ما نقول الشغلانة تمام ولا مش تمام، أنا أصلا مش فاهمة كل كلمة تدل على إيه. محمد عبد الظاهر بيقول لي جي تي اي بتاعتنا. أكيد مش جي تي اي بتاعتنا، فأنت شغال إيه؟ وأنتوا ما تقوليليش حاجة وتسيبوني، يعني قولولي حاجة ومعناها إيه عشان نبقى بنستفيد، أما أنا ما استفدتش حاجة. فقول لي أنت شغال في إيه، والجي تي اي دي بتاعتنا ولا أكيد مش بتاعتنا، فبتدل على إيه؟ معايا محمد.
1: ألو
0: صباح الفل.
1: صباح الفل،
0: عامل إيه؟
1: الحمد لله عامل
0: إيه؟ أنت بعت لي كذا حاجة أنا مش فاهمة أي حاجة. مش فاهمة أي حاجة.
1: يعني ماشي. انا كلمه الفانل ديت انا صدمت بيها من فتره ما كملتش شهرين
0: اصلا. اوكي،
1: وانا قعدت طول الميتنج عمليه ضرس زي عاطف في العيال كبرت.
0: طبعا
1: جاي من خلفيه هندسيه، فانل دي بالنسبه لي قمعه.
0: فانتوا بتعملوا ايه في قمعه في ماركتنج؟
1: الماركتنج ايه دخل القمعه حضرتك؟ وطبعا ده بالشركه كلها تقول لا بقى انا لازم افهم يعني ايه، يعني ايه الفانل دي؟ طب ليه بالقمعه؟
0: انا سيب هندسه عشان اجي الاقي قمعه هنا.
1: كان شكل مسخره بس تمام. اوكي
0: فهمت
1: اللي هو عباره عن مسار انت بتمشي فيه الكلاينت اللي انت المفروض او الكاستمر المفروض يشتري المنتج بتاعك.
0: ماشي.
1: يعني انا بيبدا من ميديا برودكشن اللي هو عندنا ان انا اقنع بالمنتج واحده واحده وادخله في مسار اقناع على السيلز، وبعد كده ادخله الريفيو المنتج ومش عارف لحد ما انا بقنعه من الاخر ان انا يشتري.
0: حلو.
1: على كذا مرحله بقى في الشركه.
0: حلو
1: الكلام.
0: حلو.
1: التانية بقى صدمت فيها من 4-5 سنين كده لما كنت أول مرة أشتغل في جيبسون بورد. فصناعي خلص تمام، ميزان تمام بتاع مش عارف إيه، لقيته جايبه لقيته هندسة أشيش ولا لأ؟ إيرور 5 ثواني. تمام.
0: أنت عايز تشيش في الشقة؟
1: الرد الطبيعي أنت ليك إيه في شيش الموقع أصلا؟
0: طبعا.
1: لحد ما تداركت الموضوع ما أعرفش جبتها إزاي، بس إيه قلبت الموضوع كأني رميت إفيه عشان ما يبانش إن أنا هبل قدام الصناعية طبعا.
0: طبعا.
1: وطلع في الاخر ان هو قصده ان هو يحط شاشه على اللحامات بتاعت الجبس
0: اللي هو كده يخلصها يعني.
1: شاش ومعجون عشان يمتنها بس. ولك اشيش ومعجن الاثنين.
0: اوكي.
1: وانا اللي واحد والله راعمل كل شيء شغلانه والله.
0: انا عايز امشي من هنا، انا عايز امشي. بس كويس انك بتلمح يعني ايه لماح برضو انه ايه يا جماعه بيحصل ايه عشان الشكل وحش.
1: ده هو شاش، الشاش جاي من التشيش. يا ابني
0: فيا لفتها لفه. لفتها. ما انا في الحاجات اللي زي دي برضو بقعد ايه اشوف الناس حواليا بيعملوا ايه، هيبقى يعني في مصطلحات مثلا في تصوير في بتاع، فاللي هو ماشي هم كلهم اتحركوا يمين، يبقى هم قصدهم ان انا اتحرك يمين.
1: وساندوتش فوم ولا فاضي دي برضو مقلب خدته.
0: ساندوتش ايه؟
1: فوم ولا فاضي.
0: ساندوتش فوم ولا فاضي؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟
1: لما بكون عايزين نعمل عزل طبيعي في البيت بنبني بدل الجدار جدارين وبينهم فاضي. لو عايز أأمن أمتن العزل شوية أخليه أقوى بحط فيه فوم. ده بيعزل حرارة وصوت وبيخلي حاجة جميلة جدا يعني. بيوفر شوية في استهلاك التكييف والمراوح والكلام ده، بيبقى البيت جميل في القعدة.
0: أوكي. أما فاضي مش هنحط حاجة.
1: فهمتها. الجدار الطوبتين ده بقى اللي هو ده بنسميه سندوتش عشان بيبقى
0: في اتنين.
1: زي يا ربي اسمك ده الساندوتش بتاع خلف الضشري خلاص.
0: يا ربي. يا ربي. هو انت انا خلصت المذاكره ما خدناهاش في الجامعه دي، احنا ما خدناش ده في الجامعه.
1: والله
0: سوق العمل
1: ربنا في الجامعه.
0: سوق العمل. سوق العمل. طيب تعالى نلعب الجيم بقى، نشوف بقى السندوتشات كلها هنعمل فيها ايه. ماشي. هقول لك الفيلم الاول. فيلم عن دكتور نفسي منقطع عن شغله وقرب ينساه، بيرجع مستشفى الصحه النفسيه عشان يحاول يعالج مريض خطير. مين؟
1: في الازرق كنت الاول.
0: في الازرق. ايه الشطاره دي؟ ماشي. هسالك بقى الاسئله ولازم تجاوب من غير ما تقول اسامي خالص.

0: بدون ذكر اي اسماء. ماشي، ممكن تعرفنا عليك؟ ماشي، مين اكتر مطرب بتحبه؟
1: الهضبة.
0: حلو، مين كابتن منتخب مصر؟
1: لا مين، ماليش في الكوره خالص. ما اعرفش.
0: ليه لقب، يعني ليه لقب كلنا عارفين؟
1: المعلم مثلا.
0: ماشي ماشي، كان قصدي فخر العرب. مين بطل مسرحيه الواد سيد الشغال؟
1: زعيم.
0: ايه هما الاهرامات الثلاثه؟
1: عجائب الدنيا السبعه.
0: ماشي، مين هي كوكب الشرق؟
1: الست.
0: شاطر، حلوه حلوه بصراحة، عجبتني. برافو عليك. ماشي يا محمد، نورتني. وروح بقى شوف ايه الفانل والحاجات وكل.
1: ايوه انا عايز اسمع البيت الحاجات العجيبه.
0: ايوه يلا بينا. باي باي باي. ماشي، هقول لكم بقى دلوقتي على حاجه. دي بقى ايه؟ يعني هنشوف مدى صحتها. بيقول لك في كلام او سيم كده عند الجوهرجيه عشان برضو تبقى فاهم. شقوق يعني فلوس. الأدمون إن شاء الله بقولها صح، الذهب المستعمل. الدفش ده الشخص أو الإنسان، فأنت ممكن يبقى هما بيتعاملوا معاك فيجي حد يقول له مثلا الدفش ده مش تمام، فممكن يبقوا قصدهم عليك عادي جدا. الدفش اللي في شلك يعني الرجل اللي واقف معاك عشان برضو تبقى فاهم إن الكلام عليك. الدفش مفتلوش شقوق ان شاء الله برضو بقولها صح، يعني الراجل ده مش معاه فلوس فايه، فبرضو يعني فكك منه. برضو مع التجار وكده بيقولوا على الزبونة اللي هتشتري بيقولوا عنها عين ان هي هتدفع وكده، والزبونة اللي هتتفرج ومش هتشتري دال، يعني هتفاصل وتجادل ومش هتشتري. في طبعا الحاجات بتاعت القهوة دي كلنا عارفينها، ومانو وميزو والحاجات دي كلها. فتمام. في بقى الحاجات بتاعت الهندسة، لا انا يعني مش حاسة انا عايزة ادخل في الحاجات دي خالص، علشان انا اصلا مش حاسة انا ممكن اقولها صح. يعني الحاجة الوحيدة اللي قدامي دلوقتي هي الترويسة، اول واخر طوبة في المدماك. ده يعني ايه؟ ده اللي انا قدرت ان انا اقوله عشان ايه ما تبقاش في اي حاجه وكده ولا كده، ما مش صح. فابعتولي على 015-59-55-1006 اكتر جمل او كلمات بتقولها في شغلك او على حسب وظيفتك او مهنتك، وبتحس انه مفيش حد هيسمعها غير الناس اللي بتشتغل نفس الشغلانه.

طيب قول لي جملة من شغلك ما يفهمهاش غير ابن كورك نفس اللي شغال شغلانتك. عايز صبح على آية وائل، صباح الفل عليكي. في برضو ده حد أصلا يعني الاسم مكتبة أساسا، بيقول لي المقرر والمشغول. يا جماعة فهموني يا جماعة ده إيه؟ ماشي. مورا صباح الفل عليكي. إسلام صباح الفل عليك. في كمان أمجد بيقول لي on the skin، ده معناه أن الجراح خلص العملية وبيخيط الجرح. أوكي، حاسة أن دي منطقية. يعني في برضو شوية مصطلحات اللي هو وخصوصا في مجال الطب، يعني اللي هو إحنا البني آدمين العاديين مش نبقى فاهمينها قوي، وهي بتبقى حاجات علمية مفهومة نوعا ما، ليها تفسير نوعا ما، ولكن بتبقى في حاجات تانية اللي هو انت جبتها منين، وبتلاقي بقى ايه اصلها مثلا فرنساوي ومعبال ما وصلت لنا بقت حاجة مختلفة، اصلها انجليش معبال ما وصلت لنا بقت حاجة مختلفة، او هي كده يعني في حد اخترعها وكلنا ماشيين وراه. آية ماشي صباح الفل عليك. احمد متولي صباح الفل عليك. في كمان دي رقم اخره 615، ماشي مصباح على مامتي ولوسيل وبشتغل في الميديا باينج. دي برضو بتبقى فيها شوية تفاصيل مريبة. في حد انا شغال مشرف خط انتاج في العراق، المهم اول يوم شغل بنادي على واحد فقال لي هسه جيلك، اكتشفت بعدين شوية واجيلك. ماشي. لمحمد عايز صباح على زوجتي عبير صباح الفل عليكم انتوا الاثنين. دي يعني ايه لهجة بلد، فتعدي هنفهمها وتعدي. ماشي. في مين كمان؟ مجدي صباح الفل عليك يا مجدي. ايه انا مش شغالة لسه طالبة في خدمة اجتماعية بس عندنا مصطلحات ما يفهمش الفرق بينهم الا احنا، التعريف الاجرائي والاصطلاحي واللغوي وماشي. دي حبيبة دي برضو حاجات حاسة ان انا لو بسمعها هبقى اللي هو فاهمة ان دي حاجة عشان مش درساها، فطبيعي ان انا مش هبقى فاهماها، ولكن المصطلحات بقى اللي هو دي كلمة ايه دي بقى. يعني ايه بقى دي الكلمة دي، ايه المصطلح جايبه منين؟ قعدت مع ناس شغالين في كول سنتر اني افهم كلمة. يعني كان بودي يبقى في حد كول سنتر دلوقتي بيسمعنا، عشان برضو متأكدة انه في حاجات وبحس الشغلانة دي خصوصا الناس اللي بيشتغلوا كول سنتر في شركات بتاعة الكول سنتر اللي هم ما بيشتغلوا مع شركات كتير وحاجات كده، بحس ده عالم غريب. يعني بحس انه لأ في كلام غريب جدا وفي اسرار كتير جدا جوه العالم ده. يعني اللي هو بيقول لي ابيوز يعني بوز اصلا. اصلا احنا بعيد جدا. ماشي. انا قلتها يعني ان شاء الله تبقى قلتها صح، ما اعرفش. هو صف الطوب المبني ليه في شغلة المهندسين ليه كلمة تانية، يا رب قلتها صح مش هقولها تاني. جلال بيقول لي موضوع الحلقة ده فكرني بمحلات الكشري، لما اطلب طلب ولاقيه بيقول له هات له واحد ابيض زعيم زيادة كهرمان ومونة وورد. انا بقى الموضوع ده عمري ما معرفش ليه عمري ما ركزت فيه انه دي الحاجات اللي انا طلباها. يعني انا كنت ببقى فاكرة ان دي حاجة كده ايه، هم بيعكسوا بعض. هم بيدلعوا بعض، هم بيسلوا بعض، وهم بيشتغلوا اللي هو بقى ايه كهرمانة، عارف كهرمانة لما عيالك عندي شغل لو عارفين الاف ده. بس انا بحس كان هو كهرمانة يا ورد يا فراولة يا منى، اللي هم بيدلعوا بعض، وعمري ما ركزت انه دي الحاجات اللي انا هاكلها. ده الاوردر بتاعي حضرتك. فبعد كده اكتشفت بقى انه كهرمان ده العدس، مونة الصلصة، الورد التقلية، ده على حسب كلام جلال يعني. فقلت له ماشي والله دي حاجة كرييتف جدا. مادونا اصلا انا معرفش انت بتشتغلي ايه. يعني هي HSE administrator، ده برضو انا يعني مش عارف. فطبعا بتقولي الاوديت البي بي اي البي تي دبليو، دول كلهم طبعا انا مش فاهمه. اتمنى لو حد بيشتغل نفس شغلتك يبقى قايل لنا ايه القصه. ماشي انا مش صالح. بيقول لي القرض نزل للعميل في الحساب
ده مصطلحات الموظفين بس اللي هيفهموها موظفين البنوك. هو المصطلح اللي هو بعته لي ألف ت ب كاف. فأنا مش عارفة ده إتبك ولا إيه ولا إيه. ماشي في كمان ماشي هفنش الشغل. دي أسهل حاجة, دي أسهل حاجة يعني هتخلص. دي سهلة, دي أسهل حاجة تقلت لي دلوقتي. ماشي أوكي. HSE ده الـ Health Safety Environment Officer اللي هو حاجة يعني لها الصحة والأمان وكده. شكرا. ده مين؟ أحمد. شكرا يا أحمد جدا على التوضيح, مرسي جدا. ميدو بيقول لي رحت عمل انترفيو المدير. ماشي ماشي يا ميدو, صباح الفل عليك. بيقول لي حد برضو, ايه ده ما دولنا في كذا حد شغال معاكي. احمد سكر برضو بيقول لي زودي على ما دولنا كمان. مش عارف مش عارف. صباح الفل يعني, هو صباح الفل وحاسة انه ما دولنا هتبقي عارفة. اي بي ان شاء الله هتبقي عارفة ده يعني ايه يعني. شكرا, اشكركم وبشدة على يعني بتلحقوا القصة. بس بجد في حاجات ومصطلحات كتيرة جدا بتبقى زي ما قلت لكم ليها علاقة بحاجة بانجليش واحنا عملناها مع عربي, ليها علاقة بشوية حاجات المفروض تبقوا درسينها. اختصار زي كده الحاجات اللي مدونة بعتتها لي, اللي هو اختصار لحاجة طويلة جدا. فخلاص, فكل الناس اللي شغالة في الشغلانة دي عارفين ده اختصار لإيه. اي حد بره مش هيبقى عارفها. في حاجات بقى زي المهندسين ربنا يعينكم بقى كده, ايه ما هيشيش بقى يعني, هيحط شاش على مش عارف المعجون والحاجات الغريبة دي. فحاسة ان بعد كل ده كل واحد بقى يخليه في ورقته بقى, كل واحد يخليه في وظيفته, وكل واحد يعمل حسابه لما يجي يقعد مع ناس بره الوظيفة دي يبقى مفهم الدنيا, او يحاول بقدر الامكان يلحق اي حاجة تطلع منه كده مش مفهومة يفهمها للناس اللي حواليه عشان ما ياخدهاش في حاجة غلط. ماشي, بداية اسبوع ان شاء الله تكون لذيذة وحلوة, وشوفكم بقى بكرة في حلقة جديدة من ممنوع الجد. كان معاكم سارة النجار, سلام.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية.
2: وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي سبل تعزيز التعاون.
1: وزير الصناعة يختتم مشاركته بمنتدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ببحث تعزيز التعاون مع تركيا ونيجيريا والمغرب ودعم مشروعات الطاقة والتدريب.
2: وزير الزراعة يعلن اعتماد معهد بحوث الصحة الحيوانية مركزا دوليا للتعاون في افريقيا.
1: تحرك الدفعة 209 من شاحنات المساعدات الى قطاع غزة.
2: شهيدتان واثنان وعشرون جريحا حصيلة غارة اسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان.
1: الجيش الاسرائيلي يعلن اصابة 4 جنود جراء هجوم بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان.
2: إصابة 12 شخصا في إطلاق نار خلال مهرجان بولاية أوهايو الأمريكية.
1: انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية.
2: القوات المسلحة تنظم حفلة للتعريف بالنسخة الثانية لمعرض العالمين الدولي للطيران.
1: منتخب مصر يخسر أمام البرازيل بهدفين مقابل هدف وديا استعدادا للمونديال.
2: انخفاض طفيف مؤقت بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

صباح الفل، صباح الجمال كله على كل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام او كل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده من ساعه حظ جديده، ساعه حظ هتعرفوا فيها حظكم يا ترى بيقول ايه. بكون معاكم كل يوم حد وثلاث من الساعه 11 الصبح لحد الساعه 12 الظهر، فاظبطوا ساعتكم. انا ندى فليفل، وبنيجي هنا كده نعرف كده ندلع نفسنا شويه بالكوتس اللي بتتقال لنا، وبندلع نفسنا وفي نفس الوقت بنعرف نفسنا حاجات جديده لذيذه. خلاصة بتاعة الحياة كده من الناس اللي عدوا في حاجات كتيرة في حياتهم عشان يوصلوا ان هم يبقوا ايقونات نبص عليهم كده في الحياة ونقول ماشي انا هاخد من نجيب محفوظ الكلمة الفلانية لما قالها، انا هاخد من فولتير الكلمة الفلانية اللي قالها، انا هاخد من لطفية النادي، انا هاخد من ام كلثوم، انا هاخد في كل المجالات في حد كده عدى بحاجات كتيرة جدا وتجارب كتيرة جدا تخليك غصب عنك حاسس ان انت عايز تسمع للناس دي هم من الخبرة بتاعتهم الحياتية اللي هم وصلوا بيها ووصلتهم لحاجات كتيرة جدا في حياتهم. فبيروح طالع كوت لذيذ جميل من أي حد بقى من الناس دي بشكل عشوائي جدا في حظك انت النهاردة لما تلف عجلة الحظ معايا بحرف برقم النهارده، برقم رقم تكونوا بتتفائلوا بيه، رقم تكونوا بتحبوه، حاجه تكونوا حاسين ان هي دي، هو ده رقم احنا حاسين انه الرقم ده تمام، انا متفائله انا تمام. ده تبعتولي على 015 595 5006 رقم الواتساب بتاعنا. وكمان ما تنسوش انه من النص ساعه الثانيه في البرنامج هيبقى معانا تليفونات هنلعب بيها وهنكتشف بقى المواهب بتاعتكم، فتعالوا نشوف مع بعض ده هيحصل ازاي. طيب زي ما احنا متعودين ان انا بكون مش الضحية الاولى، انا بكون سعيدة الحظ الاولى، فتعالوا نشوف كده سعادة الحظ دي النهاردة هتجيب لي ايه في حظي. ها نختار رقم ايه يا ندودة؟ اعتقد اختار رقم 8، عنديش اي فكرة ليه بس جاء على بالي 7، وبعدين قلت انا بقول 7 كتير، بعدين حسيت 8. يلا بينا. ماشي، حكمة عربية بتقولي انا بشكل شخصي جدا، يعني اللي هو يا ندى لا تقبلي باقل مما تستحقين. نقطة سعيدة جميلة لأي حد عابر سبيل يا جماعة، لأي حد بجد بيسمع البرنامج ده، لأي حد جه دلوقتي في وشنا كده وهو مش فاهم ان هو هيبقى بيسمع الشو ده ليه، او ليه حس ان هو هيفتح الراديو دلوقتي يسمع اي حاجة، الكلام ده كله بجد لأي حد، مش بس ليا، الكود دي طلعت ليا بس دي بجد لأي حد. لا تقبل بأقل مما تستحق، لا تقبل ابدا، وما تخافش ان انت تمشي، وما تخافش ان انت تقول لا. في ساعات الواحد بيستنى جدا في حاجه او بيبقى اللي هو انا مش هقول لا وهكمل فيها علشان انا خايف جدا اطلع من الحته الامنه قوي دي ومن الشعور اللي هو ان الدنيا خلاص ما هي ماشيه وخلاص، وخايف ابقى لوحدي، وخايف لما اقول لا ما يمكن، طب ما هعدي الفتره الصعبه اللي بعدها دي ازاي، وخايف لما هقول لا او ما اقبلش بالحاجه اللي انا ما استحقهاش دي اتزنق في حته تانية او ما اعرفش اعمل ايه بعد كده. لا، صدق نفسك انك هتعرف عادي جدا تتصرف بعدها، ولما تقول لا الحاجه ما تستحقهاش فعلا، تستحق حاجه افضل منها، ما تخافش خالص ان انت تقول لا، لان بجد اللي بيجي بعد كده بيبقى مبهر فعلا. 015 595 5006 رقم الواتساب، ما تمشيش تقول لا لكل حاجه يعني، بس للحاجات اللي انت حاسس انها مش قدك، يعني بتقلل منك، تهين كرامتك، اي حاجه من الحاجات دي يعني، ما تكبروش، ما تعمموش الموضوع. انا اسمع تامر حسني حفله تخرج من حياتي، انا اول مره اسمعها مع بعض بقى اول مره، ولكن 015 595 5006 ده الارقام بتاعتنا اللي تبعتولي عليها وتقولولي عايزين تعرفوا حظكم بانهي رقم النهارده، وكمان اكلمكم العب معاكم.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة أبوكم. جميل جدا.

Santana.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

لسه مكملين ولسه يعتبر بنبتدي حلقتنا من ساعة الحظ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. عايزة بقى اقرأ المسجز بتاعتكو كده واصبح عليكو على كل الناس اللذيذة الجميلة صحاب البرنامج وصحابي. بحس كده انه ايه في علاقة بتحصل ما بيننا من خلال طبعا المسجز بتاعتكم. شكرا لكل الناس والله يا جماعه اللي بتيجي. صباح الخير على احلى ندى. بليز ممكن تقراي حظي اليوم 22؟ رقم 22 رقم مميز جدا. احب اقول لك او اقول لك مش عارفه عبير يا عبوره صباح الفل. عبير بتبعت لنا على طول. ماشي رقم 22 يعني انت كاتبه رقم 22 ده من المره اللي فاتت. ماشي طب تعالي نلف عجله الحظ برقم 22 ونشوف هيجيب لنا ايه. ماشي طلع في حظك نزار قباني بيقول قيمتك عند الشخص تعرفها من محاولاته التي يبذلها من أجلك وليس من الكلام. طبعا دي حاجة اللي هو احنا كلنا عارفينها عادي بس ما بنعملش بيها. ليه؟ لان احنا بننساها. ليه؟ لان احنا بنحس ان الكلام وكده هو يعني شيء جميل وبيعبر وبرضو حاجة حلوة وكل ده بس لا بتكتشف كده بعد شوية اللي هو ماشي لما الكلام بيزيد قوي بس الأفعال ما بتزيدش ولا حاجة هي ما بيحصلش فيها أي حاجة لأنها ما بتحصلش أصلا. تبتدي بقى تحس اللي هو أوكي لا خلاص بقى كده نقفل على الكلام ونستنى أفعال. ف حاجة مهمة إن هي تبقى تذكرة كده اللي هو إيه نفتكرها كده كلنا. قيمتك عند الشخص تعرفها من محاولاته التي يبذلها من أجلك وليس من الكلام. حط بقى تحت خط وليس من الكلام دي 100 خط 100 200 ألف شوف بقى ايه كل حد على حسب هو بيصدق قد ايه في الكلام وكده. لانه في ناس بجد بجد بتستهلك ده ويعني لما بيشوفوا اللي هو ما انا لو قلت لها وصلحتها بكلمتين وخلاص ماشي بينفع الموضوع فبتبقى مره في الثانيه في الثالثه. فالناس لما بتلاقي انه اذا دي حاجه بتجيب مع الشخص طب انا خلاص بقى على طول فمش هعمل اي حاجه. دي حاجة من الحاجات المهمة اللي هو تفتكرها يعني وتفتكريها. يعني عبورة أقول لنا كده إيه اللي بيحصل معيكي ليه أي علاقة بالموضوع ده ولا لأ. طيب رقم آخره 3 0 5 نيمو مش عارفة نيمو رقم ولد ولا بنت ولكن لأ تصبح أو تصبحي عليا ما خمسة دي لوحدها كده لأ لأ ما عندناش هنا كده في الكلام ده في البرنامج. عندنا صباح الخير ازيك عاملة ايه يومك حلو جميل عايز رقم كذا. طيب بهزر بس بجد صبح علينا الاول. ندوش يا لوي مسج طويلة جدا مش عارف اقرأ كل ده بالانجلش طبعا كمان برضو ولكن وصل صباح الفل عليكي طبعا وشكرا ان انتي بتقول finally I managed to see your show. الحمد لله انك جيتي يعني وحشتينا جدا شكرا على الكلام الحلو قوي ده وشكرا جدا. بتقول ماشي جماعة بتقول كلام كيوت قوي ماشي. طيب رقم 7 بليز لو سمحتي. حاضر رقم 7 انا بدأت برقم 8 ماشي نشوف رقم 7 اللي وصل هيشوف هيقول لنا ايه. اوكي اينشتاين بيقول الجنون هو ان تفعل نفس الشيء مرة بعد أخرى وتتوقع نتائج مختلفة. أوكي أبروف أبروف. في ناس بتتعلم من الأخطاء بتاعتها وفي ناس لأ عادي مش مشكلة بس إن أنت تبقى متوقع إن الحاجة دي هتعملها تاني بس هتطلع نتيجة مختلفة أعتقد إن دي من أكتر الحاجات اللي يعني اللي هو انت مش في الدنيا انت مش عايش معانا اللي هو طب ما انت بتاعي عملت اي حاجه مختلفه غيرت اي حاجه في المعادله لا طب هتطلع حاجه مختلفه ازاي مش هتطلع مستحيل. فاينشتاين بيقول الجنون هو ان تفعل نفس الشيء مره بعد اخرى وتتوقع نتائج مختلفه. يعني ركز كده معانا وغير حاجه غير يا اما في طريقه يا اما في نيه يا اما في غير حاجه يعني غير حاجه عشان المعادله تطلع الاوتكم او النتيجه تطلع مختلفه. طيب صباح الخير رقم 8 عمرو بيضحك عشان يقول لي صباح الخير يعني هو اديني صبحت اهو. ماشي شكرا انك صبحتني. رقم 8 انا قلته في الاول لان ده كان رقم حظي انا وكان
بيقول لا تقبل بأقل مما تستحق، وده كانت حكمة عربية وفديت طلعت في حظي في رقم 8، فبرضو أحب أقولها لك أنت كمان في حظك في رقم 8. إحنا لسه مكملين على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في، ونطلع نسمع أغنية سريعة ونرجع نقول بقى شوية حاجات برضو لبقية الناس اللي بتسأل عن حظها النهاردة في ساعات الحظ. لسه مكملين على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.

طيب لسه مكملين. رايحة الشغل متأخر فأول مرة أسمع أو ألحق أسمع صباح الفل. إزيك؟ أنا أول مرة أبعت. دي من روان السيد. روان صباح الفل عليكي وشكرا أنك أول مرة تسمعي وتبعتي. يعني إحنا مبسوطين والله أن أنت تكوني معانا هنا في البرنامج وصاحبتنا ومش هتروحي تاني. أنا عارفة هتفضلي تيجي. طيب تعالي نشوف لك رقم 13 هيقول إيه لما نحطه في عجلة الحظ. ماشي، طلع في حظك جبران خليل جبران وهو بيقول لا تعامل الجميع على أنهم يملكون قلبا مثل قلبك. مهمة دي. ولا تتوقع أن يعطوك دائما ما تنوي إعطاؤه. من أهم الحاجات، يا لهوي لا، أنا حاسة أنا محتاجة أكلمك عشان لو أنت شبه الشخصية دي تقول لنا بقى حاجات فاهمة. ساعات الواحد بيتعامل مع الناس، مش ساعات، هو لو الواحد نيته بتبقى سالكة وصافية وعادي مش حاسس إن هو لازم يبقى عنده مشاكل مع الناس عامة، ساعات بيتعامل بطيبة نية وحسن نية كده طبيعي بديهي كده، إنه إيه أنا هتعامل إنه أكيد ما كانش قصده أو إنه أكيد ما هيعمل لي كذا كذا كذا، ما انا بعمل له كذا كذا كذا. مش ان انت بتبقى مستني الحاجات من الناس التانية، في فرق ما بينها، بس تبقى متوقع ان الناس كلها عندها نفس القلب ده، متوقع ان الناس كلها عندها النية اللذيذة دي، وعادي مش هيكونوا بيفكروا فيك بطريقة ما عرفش عاملة ازاي، او مش هيقولوا عنك كذا في قاعدة في غيابك، او بالعكس هيشيلولك الحتة بتاعتك، هيشيلولك حاجتك، هيشيلولك مش عارف، هياخدوا بالهم من حاجتك في عدم وجودك زي ما انت هتعمل حاجات كده بسيطة صغيرة في اليوم العادي. بس كل واحد بيبقى فاكر انه، يعني في ناس تبقى فاكرة انه عادي ناس تانية هتفكر كده نفس الحاجة وهتعمل كده نفس الحاجة، ولكن مش دايما ده بيحصل. فحلو يبقى عندك حسن نية في الناس، بس كمان ما يبقاش موقعك في حتة التوقعات اللي هي انا لو هفضل متوقع حاجات فلما الحاجات دي ما تحصلش احبط جدا جدا. فحلو يبقى في حسن نية، بس كمان حلو ان انت تبقى فاهم ان حسن النية ده محتاج يبقى على ناس معينة جدا، وناس اوريدي الثقة ما بينكو ومواقف اثبتت حاجات كتيرة قوي على مر وقت معين، على حسب الوقت بالنسبة لك ايه وعلى حسب المواقف بالنسبة لك ايه. بس ان انت ما تحبطش، ان ده ما يبقاش حتة تودي للتوقعات ان هي لما ما تحصلش تبقى حاجة تحبطك، عشان في بعض الأحيان أو مش عايزة أقول أغلبها هي مش حاجة بتحصل. فلا تعامل الجميع على أنهم يملكون قلبا مثل قلبك، ولا تتوقع أن يعطوك دائما ما تنوي إعطاؤه. هنروح نسمع حمائي وبعدين هنروح بريك سريع وبعدين نرجع نكمل مع بعض.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه لسه لسه عندنا مسجز كتير جدا جدا، وعندنا حظوظ كتيره جدا جدا عايزين نقراها، وعايزين نتكلم ناس كتير بقى منكم كده عايزين يلعبوا. ف 015 595 5006 رقم الواتساب بتاعنا، ابعتوا لي تقولوا لي ندوش كلميني، ف انا اكلمكم على طول علشان نلعب ونطلع المواهب كلها. طيب صباح الفل يا ندى، عشان ما تزعليش من الناس. لا انا مش هزعل عادي، صباح الفل والجميل. انا بس بنكشكو كده يعني، عشان بس ايه البرنامج يبقى ليه القاعده بتاعته. صباح الفل، صباحك فل. لو هختار رقم النهارده هختار رقم 15، ده محمد سمير كنفاني. صباح الفل عليك وتحياتي من اسكندريه. طيب تعالى نشوف رقم 15 لما نلف فوق بعجله الحظ هيقول لنا ايه. طلع مثل مصري انا مش عارفاه ومش فاهماه، مش عارفه اصلا اللي انا هقراها يبقى صح ولا لا. طيب يا جماعه صلحوا لي بقى، ده الفقره بتاعتكم انتوا. قعده الخزانه ولا الحزانه؟ انا متهيألي ان هي الحزانه. ولا جوازه الندامه؟ طبعا محتاجة نجوجل بقى في المواقف اللي زي كده. اللي سمعنا على طول وقعد على التليفون ما يبقوش سايق، ده بس أهم حاجة، يبعت كده ايه على الواتساب على طول يقول لنا هي قعدة اللي ايه بقى، عشان انا هجوجل وانا معاكو حالا. فاهمين قصدي؟ قعدة الحزانة، انا متهيالي ان هي الحزانة. قعدة الحزانة طبعا، قعدة الحزانة ولا جوازة الندامة؟ ماشي، ده كده يبقى مفهوم. عمتاً أنا موافقة يعني، أنا بالنسبة لي دي من الحاجات اللي هي أعتقد أنها منطقية، واللي صعبة قوي على فكرة إنها ناس تفكر فيها، غير لو هم ناس ما عارف يعني ما عندهمش مشكلة. هفهمك قصدي يعني، أنا بحس إن صعب ساعات إن حد يبقى ما عندوش مشكلة إن هو يفضل قاعد لوحده أو مش مع حد طالما ما فيش الشخص الصح. أنا بحس إن ده قرار صعب جداً إن حد يعمله، ولكن انا بحس انه ده القرار الاصح، لكن مش شرط ان هو يبقى قرار سهل على اي حد ان هو يعمله، لان هو قرار صعب جدا. محدش عايز يبقى لوحده، محدش عايز يبقى مش بيتحب ولا يبقى في حاجه محسسه ان هو عايش وبيشارك لحظاته، ومحدش ما بيحبش ده يعني. اكيد كل الناس نفسها في ده، ودي اصلا طبيعتنا، ربنا خلقنا كده ان احنا طبيعتنا بنحب ان احنا نحب ونتحب ونبقى حاسين ونتجوز ونخلف ونزيد فنحس بعزوه، وهي دي الحياه يعني. بس ساعات بحس انه الواحد فعلا لو حط نفسه في اي حاجه وخلاص، عشان بس يبقى في حاجه وخلاص، عشان ما يبقاش لوحده وخلاص، انت بتاذي نفسك اكتر ما بتسعدها على المدى الطويل. انت بتاذي نفسك جدا، لانك ممكن تختار الحاجه اللي هي ما تبقاش مخلياك واخد بالك انه ده ما تنفعش تماما، او ان الشخص ده بالعكس ده هيتعسك اكتر ما هيسعدك، او ما بيحترمش حاجات معينه في قيمك، او قيمكم مختلفه تماما عن بعض، انتوا الاثنين مش تركبوا. فاللي هو اصلا لما تخلفوا عيال هتربوهم على انهي قيم؟ انا مش فاهمه، لانه على هنا حاجه وهنا حاجه تانية كده. في حاجات كتيره بتبقى اللي هو صعب ان الحياه تكمل، فبالتالي بعد شويه غالبا هيحصل مشاكل كتيره جدا تخلي الحياه اتعس بكتير، فهيبقى القرار بتاع الانفصال ده اسهل واسلم قرار، مش اسهل ولكن اسلم قرار عشان الكم المشاكل دي. فبحس انه لو التفكير صح من الاول، ولو استنينا اكتر من الاول، فالواحد بقى عارف نفسه اكتر، فبعرف اختياراته اكتر، فالموضوع بدا ما يبقاش يبقى عندنا بقى paradox of choice اللي هو كمية اختيارات وهنقعد نختار منها وخلاص. لأ، احنا عارفين كويس قوي احنا عايزين ايه، او على الاقل عارفين مش عايزين ايه، لانه مش دايما الواحد عارف عايز ايه، بس يعني على الاقل انت عارف انت مش عايز ايه. ايه لو جي جنبك هتقول له لا شكرا متشكر انا out انا تمام؟ فبيبقى فيه ادراك اكتر، بيبقى فيه نضج اكتر، انا بحس كده يعني. والله في حاجات جميلة، قعدة الخزانة، لا هي طلعت الحزانة والله. انت صباح الخير، شايفة الواتساب يا جماعة بيعلق يعني، شكرا انتوا بتبعثوا مسجز كتير بس الواتساب معلق. طب استنى، في حد اصله كاتب مسج جميلة كده، قال ايه؟ مش عارف اشوف. طب عطل فني، هنطلع نسمع اغنية سريعة لعسيلي وبعدين نرجع بقى ناخد تليفونات واشوف العطل الفني اللي حصل ده، ارجع لكم تاني.

0: ماشي يا جماعه. بصوا بقى، الواتساب مازال معلق خلاص، عشان انتوا قاعدين معايا بقى فانا لازم اقول لكم الواتساب مازال معلق، ولكن انا عارفه اشوف الارقام من بره، فكلمت اسماء وهي قالت لي ان اسمها اسماء. صباح الفل يا سمسمه.
1: صباح الفل يا حبيبتي،
0: عامله ايه؟
1: الحمد لله.
0: اللي مصحيكي بدري؟ انت شكلك مبدئين في البيت. بسم الله كده يعني؟
1: لا خالص، الشغل
0: الشغل الشغل، بس في الحمام بقى ما قصدي. او في اللوبي تحت.
1: عشان مقفله الباب عليا سامعه. عشان ايه
0: تشتغلي ايه؟
1: ايه حبيبتي
0: ثانيه واحده، فبتقولي لي ما بتحبيش الارقام. طب ايه اللي رماكي هناك؟ ايه اللي رماكي على المر؟
1: خراب حياتي.
0: طب انت بقالك كام سنه بس؟ استني بس.
1: خمس سنين.
0: ماشي، انت اللي هو عايزه تستقيلي، انا فاهمه الاحساس، فاهمه
1: جدا جدا جدا.
0: بالراحه بس عشان هيسمعوكي بره. بالراحه.
1: انا مقدمه استقالتي بس هم مقرفينها، مش فاهمه ليه.
0: يعني انت مقدمه استقالتك ورايحه في حته ثانيه؟ احنا مكلمينك في لحظه محرجه على فكره.
1: عايزه اروح في حته غصب بيه.
0: سطروني وقعدوني في البيت يا جماعه، مالكوش دعوه.
1: عندي شهر اجازه وبعدين افكر في الشغل تاني معاكي. مشكله ضد عمل المراه بس قريت كده.
0: حاسه ان انا محتاجه ابقى دكتوره قوي دلوقتي، اقول لك ده بيرن اوت، ارجوكي خدي اجازه وسافري وارجعي. اهو
1: المدام اعصابها تعبانه قوي، فانت محتاجه تراعي اعصابها في العزله.
0: انا حاسه كده قوي. ف بصي هنتكلم في هبقى اجي اطمن عليكي في حلقه ثانيه. تعالي النهارده نلعب عادي.
1: هنلعب. يلا
0: ماشي. طيب اسئله عامه جاهزه؟
1: ان شاء الله.
0: جاهزه ان شاء الله. ايوه كده، دي الطاقه هشغل لك بقى اللي هي التكتكه اللي هي بتوتر دي. ماشي.
1: ايوه
0: هي دي. طيب ايه هي عمله المغرب؟
1: ليه؟
0: لا ما الدقيقه بتعدي.
1: ليه عملة المغرب اللي هي
0: العملة اللي بيستعملوها؟
1: هي مش ليرة صح؟
0: مش لا ليرة؟ مش ليرة، بس حتة قريبة. ها حاجة المغربي، الحاجة المغربي وشبهها فيه بيستعملوه في الخليج برضو.
1: دينار المغربي او
0: صح؟
1: الدرهم او حاجة.
0: برافو برافو برافو. طيب لون النجمة في علم تركيا؟
1: احمر؟
0: لا ليكي اختيار تاني. ها
1: احمر مش اخضر.
0: لون لون سلام جميل.
1: لون ايه؟
0: السلام الجميل.
1: ابيض.
0: شكرا. لا انت بجد بجد انا محتاجه اخد انا النقط والله. ايه هو اقصر ايه هو اقصر شهر في السنه الميلاديه؟
1: في السنه ايه؟ شهر 2.
0: ماشي برافو عليكي، جبتي 3 في دقيقه. ماشي طيب، تعالي بقى نلعب عروستي.
1: اوكي
0: ماشي، هديكي معلومات وانتي هتقولي لي لو المعلومه دي تمام كفايه، لو مش كفايه هتقولي لي عروستي فانا اقول لك معلومه ثانيه. اوكي
1: اوكي
0: ماشي. طيب رسام عالمي
1: ليك؟ رسام عالمي.
0: عروستي
1: اكيد عارف.
0: ماشي اوكي. ايطالي الجنسيه؟
1: ايطالي. ايطالي الجنسيه.
0: ما تعمليش جوجل ها عشان انا شايفاكي. ها
1: لا تليفوني انا بتكلمك منه. مش عارفه اعمل كده.
0: ماشي كويس.
1: جنس ايطالي. اشهر حاجه.
0: عايش
1: يعني
0: ايه اقول ولا ما اقولش؟
1: لا يعني اقول عروسي اللي هو ده. انا بقول لك قولي لي ايه اصلا، يعني انا بقول لك المعلومه اللي انا عايز اعرفها.
0: فانت يعني قصدي انت لو يعني اوكي قولي عروسي عشان اقول لك المعلومه اللي بعدها. اوكي
1: طيب عروسي.
0: ماشي اوكي. عايش في عصر النهضه؟
1: النهضه.
0: عروستي خلاص. ماشي
1: ماشي. انا كان سهل انا بارقام احسن صح.
0: طيب جنب انه فنان هو كمان درس الكيمياء وعلم التشريح. الموضوع بقى اصعب اعتقد.
1: لا اكتب بقى انا مش
0: ماشي. اخر واحده اخر واحده هتعرفك هو مين بصراحه. اقول لك اشهر لوحاته
1: ايه؟
0: اقول لك اشهر لوحاته.
1: هحاول.
0: العشاء الاخير و الموناليزا. خلاص بقى ده تعرف جدا يعني.
1: هو كده معروف جدا والله، بس يعني عارفه الهوا فاهمه. هو لو اسمه مكتوب قدامي دلوقتي مش هعرف اقوله لك
0: اصلا. اوكي ماشي فهمت دي مش حتتك خالص يعني. انا فهمت خلاص. ماشي خلاص اوكي. عايزه بقى تعرفي حظك بقى.
1: ستي هو انا مش هجيبه انا عارفه، بس عارفه اللي هو دلوقتي بقى احضر بقى دلوقتي مش هيحضر.
0: فاهمه اوكي. انت لا مش حتتك. مش بتاعتك مفهوم. طب خلاص خلاص ماشي. عايزه تعرفي بقى حظك برقم ايه النهارده؟
1: 4.
0: اشمعنى 4؟
1: تاريخ ميلادي.
0: اوكي ما من الاخر يعني. تعالي نحطه في عجله الحظ ونشوف هيطلع لك ايه يا استاذه سمسمه. ماشي طلع حاجه هنفهم بقى مع بعض هي ايه. ماشي انا اول مره اقراها. الحب هو أفضل عملية شد وجه، لكن عموما الأسهل العثور على جراح تجميل من العثور على رجل يستحق الحب. إيه ده؟
1: يا رب يا رب.
0: استني أنا دي أقول دي أول مرة أروح معاك على الهواء.
1: هو اليوم جاي على الثلاث ليه؟ إحنا لسه يوم حد عادي.
0: لا طب تعالي نفهمها مع بعض، أنت فهمتي حاجة؟ استني.
1: أوه.
0: طب قولي فهمتي إيه؟
1: أو للأسف أنا فهمت يعني اللي هو يعني الفكرة إن الحب ده بيخلي الوش لطيف جميل، بينور الوش، بيخلي العين كده بتطلع قلوب، عارفة الجو ده. بس أنت بقى لا روحي شدي وشك عند دكتور محترم، بس مش هتلاقي راجل يعمل لك اللقطة دي.
0: صح.
1: بس انا بعترف لك ان انا لقيت اللي يعمل لي كده بصراحه
0: بجد
1: جدا.
0: طب خرزه زرقاء بقى وخمسه وخميسه وكل اعوذ برب الفلق
1: كده؟ لا والله بس انتوا اختاروا صح يا جماعه. والله
0: برافو عليكي
1: والله بجد.
0: ايوه قولي لنا، طب قولي لنا دروس نختار صح ازاي
1: كده. هي بتيجي نصيب بقى بصراحه يعني، انا اكتشفت انها كده.
0: طب قولي لي حاجه معينه واحده ما ينفعش حد، اكتر حاجه ما ينفعش حد يستغنى عنها، او ما ينفعش حد يقول لا عادي هعدي ان هي مش موجوده في الشخص، بالذات في الراجل يعني بما ان احنا ستات.
1: الامان، يطمن.
0: صح
1: يطمن. صح. بس طمني هتاكل حاجه حلوه في الحياه.
0: صح جدا والله.
1: صح جدا. في
0: امان وتواصل. يعرف يتكلم، تتكلمي معاه ويتكلم معاكي. فانت
1: ما هو لو امان هيديكي مساحه تكلمي. صح. لو امان هيديكي مساحه تعبري. لو امان هيديكي الامان ان انت تقولي كل اللي انت عايزاه ويتفهمه ويرد عليه بالطريقه اللي هو فاهم انها
0: هتطمن. فشكرا. صح قوي، درس اليوم. برافو. انا هسقف حقيقي، مش هسقف لك بالبتاع.
1: هم سقفوني.
0: زوزه
1: اصدقائي سقفوني.
0: برافو برافو. اما هتلاقيهم قاعدين بيصوروكي بقى.
1: ايوه منبهر رفعني القبعه.
0: طب انت بقى انا هسيبك تصبحي لنا على الشركه واروح انا اكمل الهوا.
1: انا انبسطت بيكي جدا
0: سمسمه. انا كمان انبسطت جدا. تعالي تاني طمنينا عملتي ايه في الاستقاله وكده، وما تتهوريش يعني. ماشي
1: مش راضيين صدقيني.
0: ما يعني هنشوف ايه. بيطمنينا عليكي.
1: انا معاكي كل اسبوع ما تلاقيش.
0: خلاص دن، انت معايا كده كده.
1: ماشي
0: صباح الفل. باي باي. صباح الفل. باي باي. طيب يا جماعة للأسف أن الحلقة بتاعتنا بتخلص وخلصت تقريبا يعني، ولكن سمسمة قالت لنا كوت أوف ذا داي. أنا حاسة أن هي كوت مهمة جدا، وهو فكرة أن فعلا فعلا العلاقات بتستحمل جدا وبتنجح يمكن، أو بتعدي بحاجات صعبة جدا، بس مش هتعدي بده كله غير لو في مصدر الأمان ده فعلا. فأنا وافقت وأون بورد. أنا تمام. هشوفكم يوم التلات في حلقة اللي جاية. حاسة ان البرنامج محتاج بقى ان هو يبتدي يبقى ساعتين. شكرا جدا لكل حد بعت على الواتساب. الواتساب مازال معلق، ولكن في رقم من امريكا بعت ايه برنامج التحفة ده، يا ريت تبعتيلي مواعيده لان صعب اسمه، وبعدين بقيت المسج مش باينة، فانا حابة اقرا بقيت كل المسجز والله، ولكن مش عارفة لان الواتساب علق. فلكن هسيبكم مع رومي صبري، ودي كانت حلقة النهاردة من ساعة الحظ. كنت معاكم ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في النجومية. صباحكم زي الفل.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرص، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرص والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتفقد مجمع أليستوم الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة ويؤكد استمرار دعم الصناعة الوطنية.
2: رئيس الوزراء يتفقد مركز تحكم غرب التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.
1: خلال مؤتمر العمل الدولي بجنيف، وزير العمل يبحث مع نظيره العماني تعزيز التعاون المشترك.
2: وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون مع تركيا ونيجيريا والمغرب ودعم مشروعات الطاقة والتدريب.
1: مصر تتسلم رئاسة المنظمة الإفريقية للتأمين من إثيوبيا لعام 2026-2027.
2: وزير الزراعة يعلن اعتماد معهد بحوث الصحة الحيوانية مركزا دوليا للتعاون في إفريقيا.
1: وزير الري يوجه بالتوسع في توثيق وتكويد المنشآت المائية.
2: وزير العمل يبحث مع نائب وزير الاقتصاد والابتكار الألباني تعزيز التعاون في تشغيل العملات الماهرة وتبادل الخبرات.
1: الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 209 بحمولة أكثر من 3000 طن مساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
2: الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 جنود جراء هجوم بمسيرات مفخخة في جنوب لبنان.
1: الأوقاف توزع الدفعة الثانية من لحوم صكوك الأضاحي على 21 محافظة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. دلوقتي جمعتكم مع نجوم الكاسيت على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. ملكة

مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم أف أم على طول معاك، ونزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم أف أم.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 تابعونا على x.com/nugumfm.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
1: يا حبيبتي. ذاكري

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الواحدة ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: مصر والاتحاد الأوروبي وقعان اتفاقية لتعزيز التعاون بمجال إدارة الأزمات والحد من مخاطر الكوارث.
2: رئيس الوزراء يتفقد مجمع ألستوم الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة ويؤكد استمرار دعم الصناعة الوطنية.
1: رئيس الوزراء يتفقد مركز تحكم غرب التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.
2: خلال مؤتمر العمل الدولي بجنيف، وزير العمل يبحث مع نظيره العماني تعزيز التعاون المشترك.
1: وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون مع تركيا ونيجيريا والمغرب ودعم مشروعات الطاقة والتدريب.
2: مصر تتسلم رئاسة المنظمة الإفريقية للتأمين من إثيوبيا لعام 2026 و2027.
1: وزير الزراعة يعلن اعتماد معهد بحوث الصحة الحيوانية مركزا دوليا للتعاون في إفريقيا.
2: وزير الري يوجه بالتوسع في توثيق وتكويد المنشآت المائية.
1: وزير العمل يبحث مع نائب وزير الاقتصاد والابتكار الألباني تعزيز التعاون في تشغيل العمالة الماهرة وتبادل الخبرات.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تؤكد أن مصر تعمل حاليا على إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية.
1: الأوقاف توزع الدفعة الثانية من لحوم صكوك الأضاحي على 21 محافظة.
2: الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العز 209 بحمولة أكثر من 3000 طن مساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
1: قتيل وخمسة جرحى على الأقل في عمليات إطلاق نار بوسط إسرائيل.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. دلوقتي جي معاكم مع ساعة مع نجم على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي.

0: تابعونا على youtube.com/@nobumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: التفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام، اهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الاخبار. مصر والاتحاد الأوروبي وقعان اتفاقية لتعزيز التعاون بمجال إدارة الأزمات والحد من مخاطر الكوارث. رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الأولى لمجمع الغرب الصناعي ببرج العرب الجديدة. رئيس الوزراء يتفقد مركز تحكم غرب التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء. الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاش. خلال مؤتمر العمل الدولي بجنيف، وزير العمل يبحث مع نظيره العماني تعزيز التعاون المشترك. وزير الزراعة يعلن اعتماد معهد بحوث الصحة الحيوانية مركزا دوليا للتعاون في إفريقيا. هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 235 ألف طن مواد غذائية، وهولندا تتصدر قائمة الدول المستوردة. وزير الري يوجه بالتوسع في توثيق وتكويد المنشآت المائية. وزير العمل يبحث مع نائب وزير الاقتصاد والابتكار الألباني تعزيز التعاون في تشغيل العمالة الماهرة وتبادل الخبرات. وزارة التعليم تعلن عن وظائف بالمدارس الرسمية الدولية IPS. السكة الحديد تعلن بدء تشغيل قطارات نوم ومكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس اعتبارا من الأربعاء المقبل. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تؤكد أن مصر تعمل حالياً على إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية. الأوقاف توزع الدفعة الثانية من لحوم زكوك الأضاحي على 21 محافظة. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزاء 209 بحمولة أكثر من 3000 طن مساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين. قتيل وخمسة جرحى على الأقل في عملية إطلاق نار في منطقة كوخا في إرب وسط إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل منفذ الهجوم. انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفأم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس.

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم منتخب إيران اللي بيشارك في كأس العالم للمرة السابعة كواحد من المنتخبات العملاقة في قارة آسيا. ورغم أن إيران حققت لقب آسيا ثلاث مرات، لكن على مستوى كأس العالم الوضع مختلف وما قدروش يتأهلوا من دور المجموعات ولا مرة خلال الست مرات اللي فاتوا. عشان كده رغم الظروف اللي هم فيها، لكن اتجمعوا على حلم واحد وهو التأهل للأول من دور المجموعات، لأنهم شايفين أن الجيل الحالي هو الجيل الأفضل بالنسبة لهم. بيدربهم دلوقتي أمير جالينوي، وهو من المدربين التاريخيين في إيران وبيلقبوه بالجنرال، ودي الولاية الثانية في تدريب المنتخب من مارس 2023، وقدر يوصل بيهم لقبل نهائي كاس آسيا ويتأهل للمونديال للمرة الرابعة على التوالي. مشاركة إيران الأبرز في البطولة كانت في روسيا 2018 لما كانوا في المجموعة الأصعب اللي كان فيها أسبانيا والبرتغال والمغرب، وكانوا على بعد نقطة من التأهل بعد الفوز على المغرب والتعادل أمام البرتغال بقيادة رونالدو والخسارة من أسبانيا. هدفهم التاريخي هو مهدي طريمي بهدفين، والأكثر مشاركة إحسان حاج صافي بعد ما شارك في 9 مباريات.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ومش هنخسر حد ده غير ان الجميلة جمال انا بفهم فيه
1: بقولك ايه على نجوم افهم
2: ايه
1: مش هنبطل اغاني
2: اوعدك يا باشا

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتفقد مشروع محور اللواء عمر سليمان بمحافظة الإسكندرية.
2: رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الأولى لمجمع الغرب الصناعي ببرج العرب الجديدة.
1: مصر والاتحاد الأوروبي وقعان اتفاقية لتعزيز التعاون بمجال إدارة الأزمات والحد من مخاطر الكوارث.
2: الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
1: وزير الزراعة يعلن اعتماد مع ضعوف الصحة الحيوانية مركزا دوليا للتعاون في إفريقيا.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 285 ألف طن مواد غذائية، وهولندا تتصدر قائمة الدول المستوردة.
1: وزير الري يوجه بالتوسع في توثيق وتكويد المنشآت المائية.
2: وزير العمل يبحث مع نائب وزير الاقتصاد والابتكار الألباني تعزيز التعاون في تشغيل العمالة الماهرة وتبادل الخبرات.
1: وزارة التعليم تعلن عن وظائف بالمدارس الرسمية الدولية IPS.
2: السكة الحديد تعلن بدء تشغيل قطارات نوم ومكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس اعتبارا من الأربعاء المقبل.
1: وفد هيئة التأمين الصحي الشامل يتفقد سير الاستعدادات لتطبيق المنظومة بمحافظة المنيا.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تؤكد أن مصر تعمل حاليا على إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية.
1: الأوقاف توزع الدفعة الثانية من لحوم سكوك الأضاحية على 21 محافظة.
2: جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء مدينة صور بجنوب لبنان.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جمعتكم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ازاي الصحة؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ يا رب تكونوا بخير وعلى العال وميت فول 14. طيب احنا في الحلقة دي عايزين نتكلم شوية على الصحافة بالمفهوم الواسع. يعني ايه الصحافة بالمفهوم الواسع؟ يعني الصحافة بمفهومها الاكثر اتساعا دايما مش مرتبطة بس بالجرايد والمجلات. هي الجرايد والمجلات ودي صحافة مقروءة، هي التلفزيون ودي صحافة مشاهدة، الراديو اللي احنا فيه ده صحافة مسموعة الى اخره. حتى يمكن يكون تم استنباط او استحداث انواع مختلفة اخرى من الصحافة. وفي هذه الحال دايما انا احب نرجع لمين بقى؟ يقولك اهل الخبرة، يعني لا يفتى ومالك في المدينة. فضيفنا العزيز هو كاتب وهو صحفي وهو اكاديمي، دكتور في الجامعة، الدكتور محمد فتحي يونس، كاتبا وصحافيا ومتخصصا واكاديميا وصحبي جدا زيادة عن اللزوم، الدكتور محمد فتحي يونس. منورنا.
2: منورك.
1: عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله حلو؟
2: زي الفل.
1: بص، يعني انا علشان احنا اصحاب قوي قوي قوي، انا عارف كويس جدا ان هذا الرجل يتمتع بقدر من الخجل والتواضع مهول لدرجة مخيفة، بل انا دايما هو في حضوره وفي غير حضوره اصفه بانه يعني من القلة القليلة اللي فضلة في عالمنا اللي هي بالغة النقاء. ده محمد فتحي يونس، ده
2: منتهى الامان.
1: فهتلاقوه دايما ايه كده، يعني ايه، هادي ومتواضع زياده عن اللزوم وبيتكسف وحاجات زي كده. فاحنا هنحاول، ده بقى اللي بجد حروف الجر، يعني هنجره على قد ما نقدر في الكلام. تعال نبدا الاول بالصحافه.
2: تمام.
1: انت شايف حال الصحافه النهارده ايه؟
2: الصحافه في المجمل يعني ولا الصحافه في مصر؟
1: تعال نبدا عموماً. الصحافه في مصر، الصحافه في المنطقه، الصحافه في المجمل.
2: هي الصحافه يعني انا من وجهه نظري هي القيم الصحفية أو الناس بتشتري صحافة، الأسباب اللي وراء الحكاية دي هي من ساعة ما اخترعوا الصحافة، بل من قبل اختراع الصحافة. يعني مثلا الناس طول الوقت، هي الناس بتدور على الصحافة ليه؟ ده سؤال تأسيسي. يعني الناس بتدور على الصحافة لأن بتشبع حاجة عندهم. هي إيه الإشباع ده؟ في المقام الأول أن الناس تبحث عن المعلومات ليكونوا أحرارا. أحرار من إيه؟ أحرار من الخوف. يعني مثلا في دراسات عملت قبل كده على القبائل البدائية، هل هم عندهم صحافة؟ بالتأكيد ما عندهمش صحافة، بس عندهم حالة نهم للأخبار الجديدة، الأخبار اللي هي ممكن تبقى حريق في الغابة، ممكن يبقى هجوم قبيلة أخرى، أو يعني ناس بدائيين آخرين عايزين الموارد، أو هيقتلوا أو هيسبوا أو الحاجات دي. فهم بحاجة لهذه المعلومات. ليه؟ لان هم طول ما فيش اخبار وما فيش معلومات هم اسرى للخوف. يعني مثلا لو بنرجع حتى للزمن القريب في الاربعينات والثلاثينات في القرى المصريه، هتلاقي شاعه قصص الاشباح والعفاريت كل ده كان سببه ايه؟ او احد اهم اسبابه ان ما فيش كهرباء، الناس شايفه ضلمه، فاي بقى شبح كده، اي نبات معدي، حيوان، مش عارف ايه، الخيال بيشتغل على الخوف، فبيتخيل أشياء، فبيبقى أسير، بيحدد حركة البني آدم. فكان زمان في القبائل البدائية في ناس متخصصة لنقل هذه الأخبار مجازا يعني، أو المعلومات الجديدة. الناس دي إيه هي مواصفاتها؟ أنا هقول مواصفاتها دي علشان خاطر تقارن ما بينها وما بين مواصفات الصحفي الحالي. يعني أنه ينقل الأخبار أو المعلومات بسرعة، نمرة 2 بدقة، نمرة 3 بمتعة. علشان كده هم خدوا وظيفة ناقل المعلومات الجديدة اللي هي وظيفة الصحفي النهاردة. طيب احنا لو بنشوف وظيفة الصحفي النهاردة هنلاقيها نفس السمات دي، الراجل القادر على الستوري تيلينج بشكل، او الحكي او السرد بشكل ممتع، ما يبقاش اسلوبه خشبي، اسلوبه ادبي، او يعني قادر على الاحتفاظ بالناس اطول بالقارئ اطول فترة ممكنة، بينقلها بسرعة اللي هو السبق، بينقلها بدقة، مفيش فيك نيوز، مفيش أخبار غلط، لأن ده بيعمل حاجات كتيرة جدا سيئة. فالصحافة هي الصحافة، ولكن اللي بيتغير الوسيلة وأحيانا بعض الطرق. يعني مثلا في خلال العقدين ثلاثة اللي فاتوا يعني ظهر او تحديدا من بعد ووتر جيت مثلا يعني، او بالتزامن معها ظهر مثلا التحليل الاستقصائي، فكره الفرضيه واثباتها والتحليل الاستقصائي. طب الاسلحه الفاسده في مصر ده كان تحقيق ايه؟
1: استقصائي
2: طبعا. هو صحيح ما فيش اسلحه فاسده، ولكن الاحسان عبد القدوس عمل صحافه العمق،
1: حاول
2: دون ان يراعي او يتمتع او يتسم بالصفات المهنيه الحاليه للتحليل الاستقصائي. يعني جبنا التحليل الاستقصائي وقعدنا بقى نفصصه ونعمل كذا والمصادر المغلقه والمصادر المفتوحه، هو عمل ده بشكل فطري. فالصحافه موجوده وطرق الحكي موجوده وسمات الصحفي موجوده منذ قديم الازل، بيتغير الوسائط، بيتغير الطرق، بيتغير حاجات كتير، بس تظل الاسس والقيم الخبريه هي هي. اللي حاصل مثلا دلوقتي ان الصحافه الورقيه بتتراجع. بس هي بتتراجع ازاي؟ بنعرف ان هي بتتراجع، اولا بنعرف ان هي نسبتها في سوق الاعلانات بتقل، وبتقل يعني بنسب كبيرة جدا، ممكن توصل 20% مثلا من سوق الاعلانات. والقصه دي لصالح انماط اخرى اللي هي الديجيتال، لصالح الفيديوز، لصالح البودكاست، المنصات، المؤثرين. تمام. طيب الناس دي كلها بتنقل ايه؟ يعني سواء الفيديو، صحافة الفيديو او صحافة السوشيال او المؤثرين او البودكاست، ما هو نفس الحاجة بس بطريقة بتختلف. فانا رأيي ان الصحافة هي هي، ولكن يجب ان احنا نتكيف مع السمات الجديدة للجمهور والطرق الجديدة لسرد الاخبار والمعلومات.
1: اوكي طيب انا هروح فاصل. هو مبدئيا دكتور يونس لاحظ ان ميدو بيشاور لنا، فدكتور يونس باعتباره محترف عارف ان كده في فاصل، فراح هو تمام يعني خد السكته تمام. عايز ارجع ممكن بعد الفاصل بفكر معاك بصوت عالي، ليه دايما بنسمع بالذات خلال يمكن الكام سنه الاخر انه الصحافه ما بقتش زي زمان والصحفيين ما بقوش زي زمان، وفين أيام الكتاب أو كتاب المقالات والأعمدة، وفين المحققين الصحفيين بتوع زمان؟ ليه دايما بنقول كده؟ وهل ده بيتقال دايما تحت ظروف الناس بتبقى ممكن تبقى زهقانة، ممكن تبقى مستاءة من وطأة مالية واقتصادية وما إلى ذلك، فيفرغوا الهم في إنه ده الصحافة ما بقتش زي زمان، ده السينما ما بقتش زي زمان، ده المزيكا ما بقتش زي زمان إلى آخره. فاصل وهنكمل الكلام.

0: اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ووضعني الدكتور يونس في اختبار، بس احنا فيش حاجة صعبة علينا والحمد لله. هرجع مرة تانية أرحب بحضراتكم جدا، وأرحب جدا جدا جدا بالدكتور محمد فتحي يونس. دكتور، دلوقتي احنا كنا بنتكلم على الآتي، بنتكلم على ليه من وقت للتاني وده حصل اليومين دول، ان الناس تقول فين صحافة زمان، فين كتاب مقالات زمان، وده بينسحب على حاجات تانية، يعني لك وفين سينما زمان، وفين مزيكة زمان، فين لبس زمان، فين عادات وأخلاق زمان، يعني وده بيحصل على كل الأجيال، يعني بالتأكيد كان جدي بيقول لأبويا كده، يعني مما لا شك فيه. بس في الصحافة، هل أنت شايف أنه صحافة زمان كانت أكثر تأثيرا، أوسع انتشارا، أكثر مصداقية، أوقع، أهم، لغة أقوى؟ يعني
1: بص، هو المقولة دي فيها جزء صح وجزء من وجهة نظري أنا بختلف معاه. الجزء الصح إن كان في حاجات زمان، يعني وده طبيعة نوع الاتصال، يعني مثلا زمان أو مش زمان قوي، يعني في عصر الجرايد الكبيرة والحاجات دهيت، أو اللي هو عصر وسائل الاتصال الجماهيري اللي هو التلفزيون والصحافة الماس، يعني وبتتوزع كتير وحاجات كده، كان في ميزة مهمة جدا، وهي ميزة حارس البوابة. بمعنى إيه؟ لو احنا بنناقش ملف بعينه زي ملف مثلا الدعم بتاع النهارده، ففي المجال العام، عارف في نظريه كده اسمها نظريه المجال العام، كان بيفترض هابرمارس ان احنا لما ناس كتير قوي تشترك في النقاش، فهذا النقاش هيؤدي الى يعني نتائج ديمقراطيه ورشيده. الحقيقه ده ما حصلش، لان لما الناس في عصر الاتصال الذاتي الجماهيري بقى الحالي، اللي هو ان انا ممكن اطلع كده اعمل فيديوز واروح نشرها على ناس كتير قوي، ده اتصال ذاتي، لان انا اللي بعمله وبعمله برضو الماس لناس كتير، ده قلل من فكره الرشاد. عارف انت امبرتو ايكو كده لما قالك ان وسائل التواصل الاجتماعي مليانه بالحمقى، وهم يعني يساووا الجمهور البراط مثلا. فانت ممكن تيجي تناقش فكرة الدعم النقدي والدعم العيني، تلاقي واحد تعليمه يعني مش فاهم في الحكاية، داخل شتمك، الحكاية في التعليقات تحولت لي سيكولوجية المباراة، الناس بتشتم بعض وما وصلناش لحاجة. انما بقى زمان كان النقاش ده بيتم على صفحات محدودة، ناس قليلة قوي اللي بتشارك، ولكن خبراء. يعني حضرتك شوف مثلا
0: حتى لو انت سجله، يعني
1: حتى لو انت سجله، لان اللي بيتحكم في الحكايه في البوابه دي بيسمح ان اللي يشترك في النقاش يكون عنده مؤهلات معينه. يعني لو حضرتك تفتكر كده الاهرام مثلا، فيها صفحه مركز الاهرام للدراسات
0: طبعا،
1: صفحه الحوار القومي لطفي الخولي، الناس مجرد راي، حتى بريد الاهرام ده كان مليان ناس ليها اعتبارها
0: طبعا.
1: يعني فده هو عنده حق في الحكاية دي، إنما برضو هو ما عندوش حق في حاجة تانية، فكرة الأجيال بقى. يعني مثلا أنا ما بدخل لطالب مثلا، مجموعة طلبة، ممكن أكون عارف إيه هي القيم الخبرية وأقول له الطرفة والمش عارف إيه والحاجات دي، أو إزاي بتكتب بالفردية أو يعني الأسس أنا عارفها، بس الطالب ده ممكن يبقى أكثر إبداعا مني. يعني أنا عارف الأسس بس هو فكرة إبداعية ممكن يتفوق عني، دي حاجة بقى مختلفة تماما، يعني دي حاجة ربانية، هبة إلهية. يعني مثلا إيه، زمان وأنا كنت بشتغل في جريدة الشرق الأوسط، في خبر روتيني جدا إن البرلمان كان بيناقش حاجة كده زي بتاعة القرنية، زرع القرنية وحاجة زي كده. طبعا أي واحد عادي هيدخل يكتب إن البرلمان بيناقش قانون زرع القرنية، واعترض فلان ووافق فلان وتوصلوا لرفض أو
0: قبول
1: أو القبول بأغلبية كذا، ده خبر روتيني بحت، يعني ممكن يبقى حجمه 200 كلمة. ولكن دخل زميل اللي هو الأستاذ عبد الستار حتيتا، كان مراسل في البرلمان أياميها للرويترز والشرق الأوسط، فهو لاحظ إن الكهرباء قطعت، فكتب البرلمان المصري يناقش قانونا لعتمة الأعين في قاعة مظلمة. ده
0: إيه ده؟
1: ده حاجة مش بتتعلم، انت مش هتعلمه، ده
0: دي موهبة،
1: دي حاجة موهبة والتقاط طبعا. وإبداع، فالإبداع مستمر، يعني أنا من وجهة نظري ان المواهب موجودة والناس بتتعلم كويس موجودة وكل شيء موجود، ولكن هو طبيعة عصر. وفي بقى تكوين الصحفي، يعني زمان مثلا كنت بتلاقي صحفي بيكتب في حاجات كتير قوي، يعني كاتب العمود الصحفي او كاتب الافتتاحية، زي مثلا لسه دلوقتي مثلا الاستاذ حازم صغير مثلا اللي بيكتب في الشرق الاوسط وكان بيكتب في الحياه، هيكتب في 70 مجال، هيكتب في السياسة الدولية، هيكتب في الاجتماعيات، في التاريخ، في السينما، لأنه قارئ موسوعي زي أنيس منصور مع حفظ الألقاب لهم جميعا يعني فترة، أستاذ سمير عطا الله، محمود السعداني الكاتب الكبير، أحمد بهاء الدين الكاتب الكبير،
0: حاجة تانية
1: ده تكوين بقى.
0: أحمد بهاء الدين تحديدا الأستاذ بهاء،
1: الأستاذ أحمد بهاء الدين
0: ده من الناس اللي أنا ما بعرفش أنطق اسمه من غير كلمة أستاذ.
1: أنا عرفت اسمه وأنا في رابعة ابتدائي، يعني كان والد الله يرحمه بيجيب الأهرام، فمرة المدرسة بتسألني تقول لي أنت بتقرأ جرايد؟ قلت لها آه. قالت لي مين؟ قلت لها أحمد بهاء الدين. ما عرفش، قلت لها بالتأكيد ما كنتش هفهم يعني، كنتش هفهم هو كاتب إيه، بس اسم بيتردد عليا يوميا في الصفحة الأخيرة من الأهرام اللي بابا بيجيبها العصر، أقعد أقراها كده وأشوف عجبني الاسم.
0: ما هو طبيعي حد في رابعة ابتدائي بيقرأ الأستاذ بهاء،
1: لا
0: الأستاذ في الجامعة يعني.
1: فده تكوين الصحفي زمان، اللي هو عنده روافد لعلوم عديدة. حتى تلاقي مثلا الصحفيين كتير من الصحفيين لهم تجارب روائية، الأستاذ صلاح عيسى مثلا الله يرحمه،
0: طبعا الله يرحمه،
1: هو أستاذ من أساتذة التاريخ الاجتماعي، صحيح. بيكتب أقدر أقول عليه مؤرخ عظيم، وبيكتب كتابة ممتعة في رجال رايا وسكينة وتباريح جريح وحاجات كتير قوي، له تجربة روائية. قراءة الأدب بتخلي يعني مثلا ده، وانا بكتب اخبار، بكتب صحفي اخبار عادي او تحقيقات، لو انا عندي بقرا الادب هتبقى كتابتي ممتعه غصب عني، لان هيبقى عندي احساس بالايقاع، هيبقى عندي طول الجمله قد كده، عارف كده كامل الشناوي كان بيقول لك ايه، الضوء المسموع على صوت نجات، دي ده نحت حد بيقرا ادب، فما بالك بقى باللي مارس الادب، يبقى كتابته الصحفيه عامله ازاي. ده شويه مش موجود دلوقتي، في تخصص اغراق في التخصص، في مواهب طبعا، ولكن الشمول الثقافي ده بتاع الصحفي ما بقاش موجود زي زمان.
0: هل الصحافه بالكلام ده لو انا اللي انا اقدر افهمه يعني، او اللي انا فهمته، هل الصحافه دلوقتي اصبحت بتفتقر للمثقف الموسوعي
1: لحد كبير؟ انت لو جيت النهارده تسال عن كاتب افتتاحيه في مصر اسم واحد بس، صعب جدا ان تلاقي حد كاتب افتتاحيه تستناها زي زمان، افتتاحيه المقال الافتتاحي بتاع الهرم او السفير.
0: رأي دايما حد، لا هو مش صعب، هو مفيش
1: يعني، انا ما احبش اصادر برضو واقف عند جيل معين، ولكن يعني مش قادر اشوف حد، انا كقارئ يعني ما اقدرش اشوف، مش شايف حد بموسوعيه كاتب الافتتاحيه اللي موجود، اللي كان موجود زمان. يعني انت متخيل مثلا استاذ احسان عبد القدوس، هذا الأديب العظيم الذي ظلمته الصحافة وظلمه الأدب في الصحافة، يعني هو الصحفيين اعتبروه أديب والروائيين اعتبروه صحفي. صحفي، مع أنه صحفي عظيم
0: جدا،
1: يعني الجمعية السرية التي تحكم مصر، الأسلحة الفاسدة، الحاجات ده هي. هل أنت عندك حد يقدر يكتب في الحاجات دي كلها؟ والتقاط النفس البشرية ده، وهو بيكتب مثلا أنا حرة ومشاعر الأنثى، وفي نفس الوقت اللي بيكتب عن صراعات السياسة والصراعات الاجتماعية، صعب جدا، أكيد فيه بس صعب جدا. في مواهب بقى حاليا أنا بشوفها في بتاخد شكل آخر، يعني مثلا في الريلز مثلا، في المونتاج، في التقاط المفارقة، ما ده ذكاء برضو. بلاقي عيال كده ما حصلتش يعني قدرة على انتزاع إعجابك وتشوف محتواها. فأنا شايف أن المواهب موجودة، ولكن بعترف أن الثقافة والشمول الثقافي والصحفي اللي هو بيقدر فيه يفهم في حاجات كتير قوي قال لي يمكن بطبيعة العصر. الفكرة كده بره برضو، يعني بره فكرة الصحافة، حتى التعليم يعني، الأبحاث بتلاقي واحد متخصص في حاجة صغيرة قوي ما يفهمش في غيرها. إنما فكرة الانتر ديسيبلينري ده المتعدد الروافد ده قليل قوي حاليا يعني.
0: طيب انا هستأذن هطلع لفاصل تاني عشان ميدو بيصغر بجنب عينه كده، وانا عارف الحته دي بتاعته بتبقى مقلقه جدا، فمشان عليه خضره ميدو بيقعد يبص لنا بصات غير طبيعيه والله العظيم. عايز هرجع بعد ده لمساله، هل فكره غياب المثقف الموسوعي عن الصحافه سواء اذا كان في مصر او في العالم هو سبب وراء ما قد يطلق عليه انحصار الصحافة المطبوعة والمقروءة؟ الناس ما بقتش لقية المقال اللي يرضي شهيتهم. النهاردة أنا عايز أقرأ يعني زي ما أنت ذكرت على سبيل المثال بقى أستاذ صلاح عيسى أو لطفي الخول الله يرحمهم، الله يرحمهم جميعا، أو الناس دي كان ممكن تلاقيها كاتبة مقال على الفن التشكيلي وكاتبه مقال على السينما وكاتبه مقال على تحليل سياسي. استاذ كامل يعني
1: آه. هو اصلا فنان بيرسم، فبالك بقى تناول
0: مذهل
1: بعد الفصل
0: مذهل مذهل. ويمكن عمرو كامل زهيري ابنه ورث الموهبه، بس عمرو باعتبار ان انا وهو يعني متربيين سوا من واحنا بشورت، لا شورت من ساعه ما اتولدنا تقريبا، عمرو بقى ملك الكسل، ملك الكسل. لكن استاذ كامل ملك النشاط
1: طبعا،
0: نشيط نشاط غير طبيعي، تجد في معارض الفنون التشكيليه وفي عروض سينمائيه وفي حفلات موسيقيه وفي توقيع كتب، ويكتب في القانون لانه خلفيته قانوني، وغاوي رسم فيقعد يرسم جدا، يرسم حتى لما يجي يسرح يروح راسم حاجات زي كده. وكنت استغرب ان انا كنت اشوفه يقعد يرسم كده وفي نفس الوقت في مناقشة شغالة وودنه وعقله حاضرين لمداخلة أو تعليق، وهو كان من ظرفاء العصر وحتى هذا العصر ربنا يرحمه يعني. فعايز أرجع على مسألة إنه النوع ده من الكتاب ما عادش موجود لا في مصر ولا في حتة، أو بيقل جدا جدا جدا لدرجة مخيفة، فخلى الناس طب وأنا هشتري الجورنال ليه؟ ما المواقع بتنزل أول بأول وبتبعت لنا على الموبايلات، طب أنا كنت هشتري الجورنال عشان عايز أقرأ المقالة دي والمقالة دي والمقالة دي، طب ما عادش، طب بلاها. قد أكون أنا مخطئ. فاصل علشان ميدو بيصغر بعينه الشمال بقى، فهنرجع نكمل الكلام مع دكتور محمد فتحي يونس لو سمحتوا استنونا.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

دكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV.

0: 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام ساعات.

0: facebook.com/nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الدكتور بتاع الجامعة يفضل طول عمره دكتور جامعة. ليه بقى؟ أقول لكم على كواليس كده. والحاجات دي أنا بقولها باعتبار أنه ما بيننا من صداقة هو أبعد من مجرد صداقة، يعني أبعد بكتير وأقوى وأعمق بكتير. دكتور يونس إيه بيأمن، شو بقى هنا بقى تأمين إيه الأستاذ الجامعي على أنت فاكر السؤال. وبعدين برضو دكتور يونس يعني إحنا اشتغلنا بقى مع بعض كتير، يترأس تحريري، انا راجل على باب الله، فالراجل ده بقى ايه العقل المدبر وراء الكواليس، فهو بيأمن على المذيع بتاعه وبيأمن على صاحبه وبيأمن على بطريقة تفكير استاذ الجامعة. انت فاكر السؤال؟
2: لا الاربيس
1: اول اربيس مش هو. فانا فاكر السؤال. السؤال هو انه هل غياب المثقف الموسوعي عن كتابة المقالات في مصر وفي المنطقة وفي العالم هو ورث أو ضمن الأسباب اللي خلت فيه انحصار للصحافة الورقية وعزوف القارئ عن الشراء، أنه أنا ما بقتش بلاقي ما يرضي شهيتي الواسعة؟
2: بص، هو الصحافة الورقية تراجعت وانحصرت لأسباب عديدة، منها تغير زائقة المستهلك. يعني الناس اللي هم عارف، في دراسات كتير اتعملت على جينيريشن ألفا وجين زي والحاجات دهيت، هم ليهم أذواق مختلفة. يعني هو ما بيقدرش مثلا يتفرج على فيديو أكتر من دقيقتين، ما بيجي يذاكر بيذاكر في الكافيه. إحنا لو كنا بنذاكر في الكافيه كنا طردنا من البيت
1: طبعا،
2: عارف. هم ليه نمط ماسك الموبايل طول الوقت، فمثل هذه الطباع والسمات بتأثر على نظرته للقراية الورقية. والحكاية دي برضو يعني انا مش مؤمن بيها بشكل كامل، لان انا مثلا انا كنت ببعت لبنتي مثلا في الجامعه بي دي اف، فقيت هو انا بحب امسك الهارد كفر كده في ايدي، فده بالنسبه لي
1: جدير بالملاحظه.
2: جدير بالملاحظه، بس يعني مش قادر اوصل لنتيجه حاسمه. يعني يمكن الدراسات تقول ده، بس احنا لو شفنا مثلا تقرير رويترز الاخير، معهد رويترز بتاع السنه اللي فاتت، هتلاقي ان نمط الجمهور أو مستهلك الأخبار بيروحوا لخمس حاجات. بيروحوا للفيديوز، لمنصات السوشيال، بيروحوا للبودكاست، للمؤثرين اللي هو بيطلع يتكلم، فهو هو عايز الحدث، عايز حد يقول له، يعني عايز يحكي له اللي حصل بشكل ممتع. وده ممكن يكون من خلال الفيديو، من خلال المونتاج، من خلال الموسيقى، الحاجات دهيت. ففي طباع الناس هي بتأثر على استهلاكها للصحافة الورقية. ولكن الصحافة الورقية ما انتهتش. ليه بقى؟ احنا نقدر نقول ان هي ما بقتش النموذج المهيمن على الصحافة. يعني كان زمان ايه نموذج الصحافة؟ ان احنا بنقرأ جرائد، الجرنال ده بيتكلف كتير اكتر من ثمنه، الاعلانات بتساعد على ان هو يكسب. ده ما بقاش العنصر الوحيد، او ما بقاش عنصر موجود اصلا في الصحافة الورقية. الصحافة الورقية ما بقتش هاي المهيمنة، بقت احنا عندنا مؤسسة، المؤسسة دي فيها صحافة رقمية، فيها صحافة السوشيال، فيها بودكاست، وفيها صحافة ورقية. الصحافة الورقية بتكسب ازاي؟ من خلال الاشتراكات والاشتراكات المؤسسية، ومن خلال الخدمة المدفوعة. احنا عندنا مثلا تجربتين او اكتر من تجربة نجحت في الحكاية. تجربة نيويورك تايمز مثلا 2011 عملت الاشتراكات، واشتراكات زهيدة، يعني مش ممكن يبقى دولار كل أسبوع أو حاجة. أو بعض المواد الناس بتدخل عليها بفلوس. ده عمل انتعاشة كبيرة جدا من لمؤسسة نيويورك تايمز، من خلالها بتصرف على الإصدار الورقي. التايمز البريطانية نفس الكلام. وفي حاجات تانية، منها مثلا جريدة يابانية أظن اسمها نيكي حاجة كده، جريدة أعمال بتعتمد على الاشتراكات والمؤسسات والنشرات الخاصة، بتديها فلوس بتقدر من خلالها تعمل صحافة ورقية. بس الصحافة الورقية نفسها بقى اتغيرت. يعني الصحافة الورقية ما بقتش ان انا انشر خبر، ما الخبر جاي في على السوشيال وعلى الحاجات ده، انما بتعمل حاجات متخصصة طويل، حاجات متفردة، اللي هو كاتب مهم بيعمل حاجة تغطية خاصة، ملف بعينه يخص مثلا مستقبل الصراع في الشرق الأوسط،

0: فبالتالي صانع السياسات واللي هم المدراء التنفيذيين او النخبه بتقدر تدخل عليهم لانها تستفيد، رجال الاعمال الشركات الكبيره كلها بقى حسب جنون حسب تخصصه. فالمؤسسات بقت تعمل حاجه اسمها بي وول، اللي هو جدار الدفع، يعني اللي هو ان انا بدفع مجرد للخدمه او للاشتراك، والاشتراك ده بيعمل انتعاشة في المؤسسة كلها طبعا. بتنعكس على الصحافة الورقية اللي بتطلع للنخبة والمتخصصين.
1: انا عندي كم دقيقة استاذ؟
0: في حاجة تانية كمان سريعا، ان المؤسسات نفسها بدأت تعمل برودكشن ميديا، يعني مثلا في قصة مشهورة اتعمل سنة 2013 اسمها سنوفول، الانهيار الثلجي، دي كانت اول دي نيويورك تايمز عملتها، والناس بتبص لها ان دي بداية عصر المالتي ميديا يعني في الصحافة، ان هي صورت التقرير ده او عملت تقرير زي ميني دوكومنتري كده عن انهيار ثلجي في امريكا، دخل عليه اكتر من 1,000,000 يوزر، ده كان رقم كبير جدا وقتها. مقارنة بقى من المستخدمين والكلام ده، فالناس اعتبرت ان ده فتح جديد للمنصات تقدر من خلالها تدي دخل للمؤسسات اللي تقدر تصرف من خلالها على مؤسس على اصداراتها المختلفه.
1: طب هل النموذج ده قابل للتطبيق في مصر؟ يعني انا من انصار انه معاك الصحافه الورقيه لن تنتهي لا من مصر ولا من حته، وما حصلش ان في وسيله قضت على وسيله اخرى، يعني مع ظهور التلفزيون لم يتم انهاء عصر الراديو، مع ظهور ال اسمه ايه ده المنصات بتاعه افلام السينما لم تقضي على دار العرض السينمائي وهكذا، فهي تستمر. بس علشان اقدر انقذ المؤسسات بتاعتي في اطار حاله اصلاحيه، واضح انه احنا في مصر مهتمين بمساله اصلاح المؤسسات الصحفيه، وان احنا نحاول قدر الاستطاع نقلل المليونيات بتاعتها. هل نموذج نيويورك تايمز وواشنطن بوست واندبندنت وتايمز وما الى ذلك، انه يبقى في اشتراك ولاقي يطلع لي بوب اب نوتيفيكيشن تقول لي خبر ترامب مش عارف عمل ايه، ماكرون قال ايه، الرئيس السيسي قال ايه، الرئيس اللبناني قال ايه، الى اخره اخبار ومقالات و هل ده نموذج قابل للتطبيق ولا لا؟ وهل ممكن ينقذ فعلا ويساعد في تمويل المؤسسات؟ ده اللي احنا سوف نناقشه بعد الفاصل يا دكتور يونس.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي وقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
2: رئيس الوزراء يتفقد مشروع محور اللواء عمر سليمان وتوسعة الكورنيش بمحافظة الإسكندرية.
1: رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الأولى لمجمع الغربلي الصناعي ببرج العرب الجديدة.
2: استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة.
1: وزارة الإسكان تعلن طرح عدد من قطع الأراضي الاستثمارية المتميزة بمدن 6 أكتوبر والسويس الجديدة والعبور وناصر الجديدة.
2: انخفاض مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم.
1: وزير التعليم العالي يتفقد عددا من المشروعات التعليمية والطبية بجامعة عين شمس.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطلق رسميا مبادرة البحر الأحمر لترسيخ ريادة مصر في صون النظم البيئية وتحقيق الاستدامة الساحلية.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان الأنشطة السياحية والبيئية بمحميات المحافظة.
2: الطقس غدا شديد الحرارة، نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجومفأم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في أبراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه بعد هذا الفصل المدخن. يعني وش دكتور محمد فتحي يونس علينا حلو، عندنا شويه اعلانات كويسين، واضح انه الجماهير طاغيه يا دكتور.
3: عايش الله يبارك لك.
2: طبعا مش عايزين ان الضيوف ياخدوا مننا نسى بعد الموضوع ده. هنرجع مرة تانية واحنا بنرحب بحضراتكم في حديث متصل، فكرة غياب المثقف الموسوعي عن كتابة المقالات، فكرة اللي كنا بنتكلم فيه عن الأستاذ كامل زهيري بالتركيبة بتاعته اللي كانت نتيجتها بالنسبة لنا كقراء بقى، واحنا بنقرأ مقال لكامل زهيري واحنا بنقرأ كتاب لكامل زهيري، في طول الوقت في تعددية. يعني تلاقي كامل قادر على الكتابة في السينما والفنون التشكيلية والقانون، وعنده كتاب عظيم على نهر النيل على سبيل المثال واستخدامات المية ده مثلا يعني، وتلاقيه بيكتب مقال في التحليل السياسي في مصر ومقال عن الهند أو الصين. يعني فين الكتاب دول؟ الله يرحم الجميع. يعني الجيل ده خلاص ده الجيل الذهبي، فين النوعية دي من الكتاب دلوقتي؟
3: يمكن دي طبيعه العصر. بس الاستاذ كامل زهيري انا ليا معاه قصه غريبه. انا بتعرف عليك كقارئ، يعني انا كنت ماشي كده في الشارع فشفت كتاب اسمه انا والنساء. انا العناوين دي ما بوصلهاش، يعني انا والنساء بتروح عندي لمنطقه الكتب الصفراء شويه. قلت بقى ده كتاب مثلا لاديب الشباب اللي كان بيكتب على الحيطه ده محمود عبد الرازق عفيفي او حاجات دي او انيس الدغيدي او النوعيه دي. فبص كده لقيت اسم الاستاذ كامل زهيري، فطبعا ده كان كفيل ان انا
2: ده اكيد حاجه جد
3: برنيم يعني. فرحت جبت الكتاب ده، من اعظم الكتب اللي قريتها في حياتي. هو بيتكلم عن مجموعه عشرات النساء اللي قابلها في حياته، قد تكون يعني مش قابلها بشكل شخصي او المؤثرين في حياته. منها مثلا تاج محل، هو راح الهند فعمال يصف المكان نفسه وتاريخه والامبراطور اكبر وازاي بناها. اتكلم مثلا عن ام كلثوم، اتكلم عن فده مثقف، والكتابه مش ارشيفيه يعني خالص. الكتابه مش واحد بيجمع معلومات كده
2: توثيق يعني،
3: لا ده واحد متامل. الكتابه فيها تاريخ وفيها فلسفه وفيها فن تشكيلي. طب هو بيكتب الحاجات دي ازاي؟ يعني المشهد ده اولا هو راجل بيلف العالم، ومش بيلف العالم كسائح كده بيقضي اربع ايام بيشوف فيها مرايا المدن، لا هو راجل بيعيش في المجتمع. نمره 2 هو دارس القانون، فاكيد مشتبك مع القضايا الحقوقية والقضايا السياسية والدستورية. 3 هو فرانكوفوني
2: طبعا،
3: فباريس والمسرح والأدب واللغة الفرنسية صحيح. وقضاياه يساري، فعنده انحيازات معينة. فده الخلطة دي تطلع ايه يعني؟ الخلطة دي لازم فنان تشكيلي كمان بيرسم بيعمل معارض، فالخلطة دي هتطلع حاجات كتيرة قوي. الطبقات اللي فوق بعضها دي من الفن والثقافة والأدب والتذوق والتأمل والفلسفة لازم تطلع كاتب عظيم. الطبخة دي أو الخلطة دي من الصعب جدا تكوينها دلوقتي، بيبقوا ناس تعدهم على صوابع ايديك يعني اللي عندهم. أنا مش بصدر على الزمن ومش بقول إن مفيش مواهب، بالتأكيد في مواهب، بس هذه الموهبة وحدها لا تكفي. الموهبة والدراسة والقراءات والتأمل ده اللي بيطلع الكاتب اللي بالشكل ده، اللي هو الكاتب الموسوعي اللي الناس تحب تبصله كده تعرف منه، يعني كأنه شرفة كده لحاجات كتير ممتعة. يعني مثلا الأستاذ، كنت بكلم مع حد كده من كام يوم عن الأستاذ أنيس منصور. أنيس منصور ما تقدرش تصنفه كمبدع، يعني هو مش مسرحي، مش روائي، مش، بس هو عنده إنجازين مهمين قوي. لما قعدت أتأمل كده تجربته، أولا اللغة الصحفية لا يمكن تشيل دعك من كل، يعني من خلاف المواقف والمضمون ممكن نختلف معاه، بس ككاتب عمود ما تقدرش تطلع كلمة من عموده، يعني تشيل كلمة كده. فهو بيكتب بلغة تليغرافية صعب جدا ان تلاقي حد بيكتب زيه. الحاجة التانية انه مرشد ثقافي، يعني لو تعاملنا معاه ان هو واحد بيقول لك اقرأ الكتاب الفلاني،
2: توصفه كمثقف لكن توصفه كمرشد ثقافي.
3: مرشد
2: يقول لك اعمل روح شوف
3: انا قريت كذا، يقول لك عنوان. ده حاجة مهمة جدا في حياتنا. يعني بتدخل للطلبة مثلا، انت لما بتقول محاضرة ممكن المحاضرة دي بعد 5 دقايق هم ينسوها، بس لو قلت له عنوان كتاب أثر في حياتك؟
2: طبعا.
3: عنوان بس هو هيروح يبص عليه ممكن يغير حياته. ففكرة المرشد الثقافي دي حاجة عظيمة جدا في حياتنا. هو كان بيمثل نوع من الكتاب بدون زي الأستاذ علاء الديب مثلا،
2: الله يرحمه.
3: الله يرحمه لما كان، طبعا علاء الديب، علاء الديب مبدع كبير
2: عظيم.
3: يعني
2: عظيم
3: روائي مهم
2: طبعا.
3: بس كان بيمارس الدور ده ان هو بيديك، كان عامل عصير الكتب،
2: عصير الكتب
3: وهذا الباب المهم جدا، وكان بيخلي الناس تقرا حاجات معينه وبيبذل مجهود كبير
2: قوي
3: في القراءه والنقد والتعاطي مع النصوص اللي موجوده.
2: الناس ممكن مش تبقى مش عارفه ان الاستاذ علاء الديب ابنه هو المخرج السينمائي الرائع احمد علاء الديب.
3: هو الاستاذ علاء الديب ليس بحاجه لتعريف يعني،
2: لا يعني انه الناس تبقى فاهمه انه احمد علاء في لغته السينمائية، يمكن عشان أنا أعرفهم باعتبار أن احنا أصدقاء يعني كأسرة صديقة، فاللغة السينمائية بتاعت أحمد قريبة من اللغة الأدبية بتاعت الأستاذ علاء.
3: بص، هي الكاميرا أقرب الفنون، هو طبعا الأستاذ علاء مش شاعر، بس أقرب الفنون للكاميرا هي الشعر. لأن هي تكثيف، هو بياخد لقطة معينة قد تكون إماءة ظل مش عارف إيه، ده بيدي معنى، ده مش ده موجود في الشعر. فدايما المخرج طبعا مبدع،
2: طبعا
3: يعني المخرج مبدع ومبدع مهم ويتساوى مع الشاعر، فهو طبعا البيئة والتذوق والقرايات والموهبة بتطلع بقى مبدع بقى بشكل او باخر، سواء شاعر او
2: صح
3: مخرج او
2: صح
3: او روائي يعني.
2: عايز انا فاصل ميدو ولا ايه؟ لسه شويه. طب الحمد لله. هنا بقى عايز اوصل للنقطه اللي كنا اتكلمنا فيها، الا وهي التجربه اللي عملتها تايمز او اللي عملتها نيويورك تايمز او اللي عملتها واشنطن بوست او غيرهم من الصحافه المقروءه. فمساله انه يبقى في الاشتراكات اللي عن طريقها بتجيلي كل الاخبار على التليفون بتاعي او على اللابتوب او ايا كان يعني الوسيط اللي انا بستخدمه او الجهاز اللي بستخدمه، وده واضح ان هو اسهم في تمويل الجريدة المطبوعة نفسها.
3: تمام.
2: فتفضل واقفة على رجليها. هل ده نموذج هيبقى ناجح عندنا في مصر ولا
3: طبعا لا؟ طبعا. أولا فكرة المؤسسات اللي بتكسب ما هي موجودة في مصر. يعني ما احنا عندنا مواقع وعندنا صفحات حتى بيقوم عليها أفراد بتكسب فلوس وبتقدر تقف على رجليها وتحقق كمان رصيد متراكم، مش بس بتمشي يعني، لا بتحقق مكاسب. فالمكسب موجود في مصر، إنما الوصفة دي ممكن تبقى وصفة للصحف القومية تحديدا. يعني إنقاذ الصحف القومية برأيي يعمل كده، يبقى هو كيان مؤسسي. الكيان المؤسسي ده مش لازم يبقى النمط المهيمن بتاعه هو الصحافة المطبوعة، لا، الديجيتال والبودكاست والنشرات المتخصصة اللي بتروح لصناع السياسات. يعني انت مثلا النهاردة لو وول ستريت جورنال مثلا عملت تحليل للأسهم او مستقبل الشركات وراحت باعت ده في نشره، وده بيحصل يعني. طيب الحكايه دي مش هتجيب مكاسب والناس هتدفع؟
2: طبعا.
3: طب هتجيب مكاسب ليه؟ يعني الناس هتروح ليه لول ستريت جنرال او التايمز او مجله تايم او واشنطن بوست؟ ليه هتروح لدول؟ ايه الفرق ما بينها وما بين اي حد بيعمل شركه جديده؟ الفرق هو العلامه التجاريه.
2: طبعا.
3: ان العلامه التجاريه دي حققت مصداقيه على مدار عشرات السنين.
2: صحيح.
3: فبالتالي لازم استثمر العلامه دي.
2: طبعا.
3: النهارده الاهرام مثلا على سبيل المثال ما كانش فيها خبر خطا، يعني ممكن تضحي بالسبق، بس مدرسه الاهرام هي مدرسه تايمز.
2: طبعا.
3: ان انا ممكن
2: لا يوجد مجال للخطا.
3: لا يوجد مجال للخطا. طب ازاي مش لا يوجد مجال للخطا ما احنا بشر؟ لا، لان في مليون بشر بيعدوا عليها. زي يعني ده المفترض يعني، ده مدرسه الاهرام. طيب هذه الثقه لازم بتترجم فلوس. لما انا اعمل حاجه يبقى دي مش مشبوهه.
2: صح.
3: يبقى دي حاجة دقيقة. فاحنا نقدر كل حد متميز في حاجة يستثمرها بالشكل ده ويستثمر البراند نيم بتاعه او العلامة التجارية بتاعته كويس. يعني مثلا انا احب قوي اقعد اقرا في الستايل بوك والحاجات ومواثيق الشرف بتاعت الحاجة. انا مرة قريت حاجة ان الليموند مثلا الليموند فيها بترفض مثلا قبول العزومات. الليموند لا تعزم. ليه لا تعزم؟ لأن لما أنا أروح مكان أنتقل من خلاله على حساب الشركة دي، فبالتالي ممكن تخطيطي تتأثر. طيب لو أنا اتعرف عني أن أنا
2: شبتها شائبة فلا داعي.
3: لو أنا معروف مثلا وول ستريت جورنال لو شكت في حد بيقدم معلومات يعني فيها شوائب بيمشي فورا. لان مفيش حاجه اسمها اقرا تحليل اقتصادي مش سليم او تحليل اقتصادي مشبوه، لان ده هيضرب العلامه التجاريه على مدار سنين جايه، مش مجرد واحد بيكذب.
2: فانا بنيت اكويتي كبيره جدا بالزبط. على العلامه دي ده على الاسم ده.
3: ده انا بستثمر في ده. بستثمر في ده ازاي؟ لان انا لما بقرا حاجه تحليل اقتصادي في هذه المطبوعه بالتالي هبقى في قدر من الثقه عالي فادفع فيها فلوس. قدر من الثقه والاحتراف. فده هو هو ده المستقبل. احنا عندنا مؤسسات عريقه، واحنا انا برايي يعني شايف ان اولى خطوات الاصلاح الاعتراف بالصحفيين الالكترونيين. ما ينفعش نقابه الصحفيين تبقى قصيره على المطبوع. يا جماعه هو المطبوع بيمثل كام دلوقتي؟ اعلاناته كام؟ الناس ده بيتقل 20%. فلازم يبقى في غطاء شرعي من نقابه الصحفيين يشوفوا لها صيغه بقى، يعني من نقابه الصحفيين يضم الصحفيين الالكترونيين أو
2: الصحفي. ونفس الآلية، يعني من حقك تعمله الاختبارات، ومن حقك انك انت تشوفه وقعد قد ايه تحت التمرين في المؤسسة اللي بيشتغل فيها. يعني اعمله كل الآليات الممكنة لضمانة انه صحفي حقيقي محترف شاطر ملتزم بالمواثيق عنده مصداقية يحافظ على مصادره. ودي حتى عايزين نتكلم في حكاية المصادر دي.
3: تمام. فده انا شايف ان اولى خطوات الاصلاح ان بقى نعترف في الصحفي كصحفي الكتروني. مفيش حد في العالم بيقعد يقول لك ده صحفي مطبوع وده صحفي تلفزيوني وده صحفي ديجيتال. مفيش التقسيمه دي. انا عارف ان التقسيمه دي ليها قدر يتعلق بالفلوس، خلينا بقى صراحه، يعني اللي هو البدل. ان الناس مش عايزه العضويه تتسع علشان خاطر بياخدوا بدل. بس يا اخي اديله اعتراف، لان هي دي الصحافه يا جماعه. الصحافه المطبوعه لم تعد النموذج المهيمن على المؤسسات الصحفيه في العالم. لازم هذه الحقيقه نعترف بها. فأنا برأيي إن نعمل ده ونستثمر في ده. وفي ناس متخصصة في اقتصاديات الصحف والإعلام أكتر مني تقدر تفيد الناس، وفي ناس أصحاب تجارب ناجحة يقدروا يعملوا ده. يعني إنما إن مفيش مستقبل للصحافة، لا طبعا في مستقبل للصحافة، والصحافة لا تموت.
2: طيب أنا هروح للفاصل وهرجع على النقطة بتاعت المصادر. احنا عشنا وتعلمنا، وبالمناسبة ايضا هو فيها شق قانوني، ان الصحفي يحافظ على سرية المصدر.
3: تمام.
2: ولا يفصح عنها ابدا الا امام جهات التحقيق المعنية.
3: تمام.
2: احيانا يستخدم ده استخدام ابعد ما يكون عن العمل الصحفي والصوابية. ومش بتكلم هنا على الصوابية المطلقة، انا بتكلم هنا على صوابية
3: الاصول المهنية
2: والاصول المهنية. فيتحول المسألة بتاعت حفاظ على سرية المصدر إلى إطلاق الشائعة. فاصل ولا إيه؟
3: هي الحكاية دي فيها لغط وفيها ناس كتير قوي مش فاهمة استخدام المصدر ده إزاي. وهقوله لك بعد الفاصل.
2: أوكي، توكلنا على الله. استنونا، ولا زال في ضيافتنا صاحب بيت والله الدكتور محمد فتحي يونس. استنونا.

الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينز هيجيلك باقة الكاس على تود باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: هو نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nujumfm. انتو نستمع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب اهلا وسهلا بحضرات المصادر يونس مش هيقدر لازم يتابع على طول. كل ترحيب بكم مرة تانية وكل ترحيب بالدكتور محمد فتحي يونس كاتبا وصحفيا وبودكاستر عتيد بالمناسبة. ولهذا الرجل وأنا لازم أكشف عن ده جانب مذهل من خفة الظل, وده واحد من ظرفاء هذا العصر ده بجد
2: يعني. مش كده
1: لا بجد والله العظيم, لا خفة ظل حقيقية ودايما في الجون يعني يسكت ويروح خبطنا كلمة مش جملة هي كلمة بتخلينا عنين بنتنطط, وملاحظات غريبة جدا ومذهلة ومفيدة بالمناسبة. فهرجع على قصة المصادر يا دكتور, فكرة المصدر وسريته وأصول العمل الصحفي اللي أحيانا أصبحت بتستخدم قصة سرية المصدر بتاعي في أن أنا أروج لشائعة ويطلع واحد يقول لنا مصادر بقى مجهلة مش بطريقة مصدر رفيع, لا أنا عندي مصادري وقالوا لي كذا, ولاقيه منزل خبر ولا كاتب على فيسبوك ولا عامل بودكاست طويل عريض ولا منزل فيديو ولا إلى آخره.
2: بص, هو فكرة اللجوء للمصادر المجهلة أو المجهولة هل هي موجودة في الصحافة ومهمة؟ موجودة في الصحافة ومهمة. يعني أعظم تحقيق استقصائي في التاريخ هو ووترجيت اعتمد على مصدر مجهل, وهو كان يشار بيه كده بنكنيم يعني اسمه الحنجرة العميقة. تمام, وهو أحد أنا ناسي اسمه بس دلوقتي, بس هو أحد منسوبي الأجهزة الأمنية الأمريكية في الإف بي آي وكان في حراسة نيكسون. الحنجرة العميقة ده كان بيعمل إيه؟ هو ما كانش بيديهم المعلومات. لما بوب ودرد وكارل برنستاين عملوا الحكاية دي اللي هو تنصت الرئيس الأمريكي على معارضي هما وقعوا على هذا المصدر المجهل, فكان بيقابل واحد فيهم يقول له المعلومات دي صح ولا غلط, فيقول له صح, أو يديله إشارة كده يقول له مثلا ابحث عن المال,
1: فده يدقق له المعلومة أو يرشده
2: إنما ما كانش بيسرب لهم المعلومات. هل هو من حقه يسرب لهم ويعتمد؟ طبعا, بس ده بشروط. اول حاجه تبقى القضيه مهمه. يعني احنا ليه بنلجأ للمصادر المجهله؟ ليه ما بنقولش اسم المصدر؟ لان في خطر عليه
1: طبعا,
2: هو في فساد او في خطر على المجتمع, وهذا المصدر بيقول لنا ان في هذا الخطر, بينبهنا ليه, بس هو لو اتعرف هيتم التنكيل بيه
1: او هيتم حرقه ان انا عايز تدفق مستمر للمعلومات.
2: فهو اهم حاجه لازم تبقى القضيه مهمه وفي ظهور هذا المصدر خطر عليه. نمره 2, لابد ان يكون قريب من الاحداث. يعني مثلا ده راجل قريب من الدائرة الأمنية لرئيس نيكسون, ما جيبش مصدر بقى في محل تحت واعتمد عليه في غرف سرية واقول ان هو ده اللي قال لي, او يعني اعتمد, يعني ده غير منطقي. نمرة 3, لا تبدأ ابدا لا تعتمد على المصدر المجهل في رأي. يعني انا ما اكلمش يوسف بينتقد فلان وانتقاد حاد او شتيمة واقول قال مصدر خاص لي فلان الفلاني ان ده ابن مش عارف, لا مش حاجه اسمها كده, لازم يقول معلومات. نمرة 4, لابد ان لا يمكن ان تبدا بالاقتباس الاول في الخبر عن طريق المصدر المجهل, لازم يكون عندك حاجات بتؤيد هذه القصه. اخر حاجه, ان لابد من ان تكون هذه المعلومات يقدم المصدر المجهل الدليل عليها. يعني أنا بقول إن فلان الفلاني ارتكب سرب مثلا نتيجة كلية ما بطريقة غير شرعية, وأنا راجل مثلا مسؤول في كلية وبقولها للصحفي, مفيش حاجة اسمها كده.

0: مش كل معلومة مهمة قابلة للنشر.
1: طبعا.
0: أنا ممكن أخد معلومة مهمة شفوي من واحد أقول إن فلان الفلاني التقى إكس وإكس ده مثلا عدو للدولة المصرية. دي معلومة مهمة جدا. وواحد تاني قال لي نفس الكلام معلومة مهمة جدا بس مش معناه إن أنا راح أنشرها.
1: صح.
0: لازم أشتغل عليها. أشتغل عليها إزاي؟ أقدم لي دليل يجيب لي حجز مثلا في الاثنين في مكان بفاتورة مثلا قاعدين بياكلوا حاجة صورة. واحد تاني مديني تذكرة طيران بيقول ان هو وصل في نفس التوقيت مع فلان حاجات كده. ده شغل الصحافة. فبالتالي المصدر المجهل ده شيء مهم جدا في الصحافة وضروري ولكن بشروط ويجب ان نتحل ان نتبع هذه الشروط وإلا كده يبقى فيك نيوز. ما انا ممكن اقول على لسان المجاهل على عارف سكن تسلم كما تيجي تقرا لغه عربيه ومش عارف الاعراب فتسكن لا فانا اقول بقى على المصدر المجاهل اي اقول اي كلام واقول فلان قال لي قال مصدر او قال شاهد عيان. احنا شفنا الحاجات دي في قنوات شهيره في وقت التوترات في مصر يقول لك وقال شاهد عيان. يعني ايه شاهد عيان؟ شاهد عيان ده مين؟ وقدم لك ايه؟
1: وايه مدى مصداقيته؟
0: وايه مدى مصداقيته؟ يمكن ده بيشتغل معاك. ففكره المصدر المجاهل دي مركبة ولازم الناس تبقى فهماها كويس وهي بتشتغلها. ما نقعدش نتراشق والصحفي متخيل ان انا مش هكشف عن مصدرك. تمام انا معاك ما تكشفش عن مصدرك بس مصدرك ده يقدم لك دليل مش تقول الكلمة دي وتعتبرها دليل. ده وجهة نظر في مسألة المصادر المجهلة في الصحافة. يعني
1: هل احنا محتاجين يعني كنا لسه بنتكلم انا وانت في فاصل كده من ضمن الفواصل على انه الاستاذ هيكل الله يرحمه في مرحله من المراحل في الاهرام كان في نفس الدور زي ما انت كنت بتتكلم الدور الرابع في الاستاذ توفيق الحكيم والاستاذ نجيب محفوظ والاستاذ احسان عبد القدوس والاستاذ زكي نجيب محمود وبنت الشاطئ ويوسف ادريس وفي كم معقول وأقلام مخيفة قاعدين في نفس الدور في نفس ذات العصر بيكتبوا في نفس ذات المطبوعة. هل أنا محتاج أنه النموذج ده فليكن تتبناه الأهرام وتدور على الأسماء الكبيرة اللي موجودة بالفعل زي ما عمل الأستاذ هيكل ده يحصل في الأهرام أو يحصل في الأخبار أو يحصل في الجمهورية الجرائد الكبيرة التي تحتمل أو روزة باعتبار انحيازاتي روزوية جدا محتاجة لأن روزة كان عندها تجربة كده اللي هي فكرة أقطاب كتاب اليسار المصري بيتهم هو روزة. فهل أنا محتاج ده بحيث أنه بيخلق مناخ مختلف جوه المطبوعة ويخلق طموح وحلم مختلف لدى صغار الصحفيين والكتاب؟
0: طبعا يعني أولا دي أنا بأيدك طبعا بس مش بس الصحافة القومية لازم دي ثقافة مجتمعية. الناس دي لازم نقدرها كويس ونعرف قيمتها. يعني مثلا أستاذ هيكل كان بيجيب نجيب محفوظ أستاذ نجيب محفوظ وهو ما كانش بينتظر منه مقال اسبوعي
1: خالص
0: هو بيقول له اكتب
1: وقتما شئت
0: وبالتاكيد واحد زي نجيب محفوظ هيكتب كل يوم يعني هيكتب طبعا. لنفسه كل يوم انما ممكن ينشر اللي هو عايز ينشره. فدي ثقافه مجتمعيه. طب تعال نشوف بقى كده تاثيرها على الجرايد. يعني مثلا حضرتك ذكرت روزا مثلا. طيب الاستاذ فتحي غانم الله يرحمه الاستاذ صبري موسى الاستاذ احسان عبد القدوس
1: وصلاح حافظ
0: انا بقول على انا هقول لك على دول لان دول روائيين. الناس دي كانت بتكتب روايات مسلسله على صفحات مجله روز اليوسف. اولا المجله دي انت هتحتفظ بيها طول حياتك
1: طبعا
0: علشان هيبقى عندك نسخه نادره من روايه لم تنشر بعد في كتاب.
1: صح.
0: نمره 3 هترتبط في التوزيع ان انت هتزود التوزيع. ما انت مش عندك صبري موسى كل يوم الله يرحمه فساد الامكنه. على فكره فساد الامكنه كانت رحله صحفيه يعني وانا قريت الرحله الصحفيه يعني قريت الماده الخام لفساد الامكنه اللي هي منطقه الدرهيب ومنطقه البحر الاحمر والحتت القريبه من سفاجه والغردقه وما تحت. يعني هو راح عمل يكتب هناك وقعد حوالي شهرين وما كتبش حاجه وبعدين رجع كتب بعد فتره وعمل روايه. الروايه دي هتقعد يعني واحده من اعظم الاعمال طبعًا. في التاريخ الادبي المصري يعني فساد الامكنه. انت مش هيبقى عندك كاتب بهذا الحجم كل يوم. فبالتالي لابد ان تستفيد منه. انت بقى لو بتستهلكه في اعمال الديسك بقى والمتابعه والتغطيه والحوارات ده هيكتب امتى؟ انت لازم تدرك قيمه ده ان ده بيؤدي وظيفه بتخلي المجله دي بتمنحها الخلود. فده هم عملوه زمان واتمنى ان يبقى ثقافه موجوده في المؤسسات الصحفيه وثقافه مجتمعيه تتقبل ده من الناس دي. يعني
1: ده يخلق مناخ مختلف لدى الصحفيين الشبان والخريجين الجدد من اصحاب المواهب او اللي عاوزين يشتغل.

0: يشتغلوا بالصحافة، يشتغلوا بالإعلام، لأنه هو هيبقى شايف قدامه قامات مخيفة زي الأجيال اللي شافت قدامها المجموعة دي قاعدة في الدور الرابع، أو المجموعة الأخرى اللي في روزة قاعدة في الدور الخامس والسادس. بتبقى
1: طبعا.
0: حاجة مذهلة، بتبقى أنت داخل اللي هو أنا، وأنا داخل، طبعا ده ما كانش جيلي، ده كان الجيل الأكبر، داخل هتكعبل في الأستاذ صلاح حافظ، يا نهار اسوخ، هو أنا داخل وهشوف الأستاذ فتحي غانم، هو أنا داخل وهشوف حمروش، هو أنا
1: طبعا
0: داخل حاجة بتبقى. وبعدين بتبقى بتخلق إيه بقى؟ أنت داخل على معبد مفيهاش هزار، في حالة معينة وفي روح بتتلبسك أول ما بتخش من البوابة. يعني ده كان بيحصل لي كده في
1: وهم
0: روزة،
1: كمان
0: أنا داخل مخضوض.
1: بيصنعوا ذكريات وبيصنعوا تقاليد، الناس اللي بتحط تقاليد الاماكن. يعني انت هي روزه دي خدت السيستم ده ازاي، او الشخصيه دي ازاي؟ ما هي من الناس.
0: طبعا
1: يعني مثلا معروف ان روزه هي مدرسه، روزه القديمه طبعا، مدرسه المطبخ الصحفي اللي هو بيجيب المعلومه من اي مكان والناس بتقعد تصخها وتحطها في ملف. عندهم في حكايه الابواب المفتوحه،
0: صح،
1: ان انت اي هات اي رئيس تحرير روزا اليوسف اللي اشتغله في اي مكان وهتلاقيه مكتبه مفتوح طول الوقت،
0: طبعا،
1: وممكن اي حد يدخل
0: طبعا
1: في اي وقت. يمكن ده مختلف شويه عن الاهرام اللي واخده تقاليد محافظه شويه
0: جدا.
1: المدرسه الصيغه دي من التعامل هي المؤسسه اكتسبتها ازاي؟ لان هم شافوا اللي قبلهم بيعمل كده،
0: صح،
1: وشافوا ان بيعملوا خلطه ناجحه، ويمكن الروح دي خلت الشخص الكتابه بشكل معين. فده بيصنع الشخصية بتاعت الأماكن. يا راجل ده الدشت ده بيبقى وثيقة. يعني أنت ما بيقعد الأستاذ نجيب محفوظ يكتب على ورق كتابة في مكتبه، حتى لو شخبطة، الورقة دي ليها قيمة، ليها قيمة بعد شوية، إن ده ورق كتبه نجيب محفوظ. فوجود الكبار في المؤسسة بيمنح هذه التفاصيل. في حاجة بقى أهم من ده كله، يمكن ده مش موجود في مصر قوي، اللي هو بيسموه في علوم الصحافة القص غير الخيالي. يعني انت ممكن تقعد تعمل في موضوع حادثة مثلا، فتبعت حد بيعرف يكتب، يقعد يكتب في الحادثة دي شهر، يكتبها على شكل رواية، وهي رواية غير خيالية، يعني الحوارات اللي فيها حقيقية،
0: حقيقية،
1: والوصف حقيقي والشخصيات حقيقية، بس مكتوبة في شكل رواية. في عمل مشهور جدا في الستينات في امريكا اسمه فرانك سيناترا عنده برد، يمكن انا مش فاكر مين اللي كاتبه، بس هو وهو ترجم للعربية، واحد راح يعمل حوار مع فرانك سيناترا، وفرانك سيناترا عنده برد مش قادر يعمل حوارات، قعد حوالي اسبوع ولا 10 ايام معرفش يقابله، بس اجواء ال 10 ايام دول خلته يكتب روايه. الروايه بتقول ايه؟ ان كيف لانسان يصاب بالبرد ان يوقف نشاط الموسيقى في العالم، لان ده بيوزع اسطوانات اياميها بالملايين،
0: طبعا
1: عامل حفلات في كل انحاء العالم،
0: طبعا
1: مرتبط بعازفين وجمهور، فازاي الاجواء دي وحالته هو النفسيه لمجرد ان واحد جاله برد كتبها في روايه عظيمه. فتخيل بقى لو في حاجه، لو في حادثه في مصر، حادثه اي حادثه قطر قطار يعني لا قدر الله، او حتى لو حاجه ايجابيه، يعني بلاش حاجه،
0: او شيء ايجابي، صح،
1: السد العالي زي ما كده الاستاذ الله يرحمه الابنودي لما عمل جوابات حراج الجوت مثلا،
0: طبعا
1: اللي هي العامل في السد العالي. ما هو ده، بس ده طبعا ده شعر. لو نجيب محفوظ هناك وعاش قعد شهر او غيره او اي اديب، يعني هيعمل عمل مهم
0: طبعا،
1: بس ده عمل خيالي، يعني اللي هو سواء الشعر او اللي يعني لو عمل عمل غير خيالي، قص طويل، هتبقى منتج ايجابي جدا ومنتج ممتع، وهنقدر ننافس بيه الصحافه في الصحافه الورقيه. القص الطويل،
0: صح،
1: هو احد الادوات اللي نقدر ننافس بيها في. طب مين هيعمل ده؟ هو الكاتب المهم اللي عنده رؤية، اللي عنده ستوري تيلينج. ده يعني
0: مما لا شك فيه، مما لا شك فيه. انا مبسوط جدا جدا جدا جدا ان احنا موجودين مع بعض النهاردة، علشان هي دي اول مرة استضيفك يا يونس.
1: اول مرة احنا بنشوف بعض كل يوم، بس
0: مش اخر مرة، مش اخر مرة ابدا، يعني بجد، يعني مش هزار. فانا عايز اشكرك جدا على وجودك معانا، والله بجد ابدا. فرصة مين يا عم؟ احنا والله العظيم احنا نطول، انا بكلم بامانه، يعني نورت وشرفت. انا سعيد جدا جدا جدا بضيفي العزيز اللي هو صديقي واخويا جدا، الدكتور محمد فتحي يونس. طبعا هو الدكتور في كليه الاداب بجامعه المنصوره، وفي نفس الوقت هو اصلا بيقعد يقول لك انا ما حدش يقول، هو بيكتب روايات وبيعمل يقول لك ما بحبش حد يقول عليها ألقاب مش بتاعتي، اصلا انا انتاجي الادبي يعني مش كتير لدرجه انه يتقال روائي ولا يتقال قاصد، وقعد عمال ينبه عليا من قبل ما نخش الحلقه، مع انه هو روائي بديع. هنتحدث في ذلك اكيد في مرات لاحقه وحول الانتاج الادبي، وعنده برضه مجموعه القصص الاطفال حلوه برضه عايزين نتكلم فيها، بس ده هيبقى في موضع اخر وفي يوم اخر، ولن يكون أكثر جمالا أو أقل جمالا من هذا اليوم، لأنه هيبقى برضو جميل زي النهاردة. يومكم زي الفل، لو كان لنا العمر نتقابل إن شاء الله يوم الحد الجاي الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة الساحرة. سلامات.

0: نايت سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايت سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: في كريشاندو سمعنا امل موسيقيه كتير، واتكلمنا عن الات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر.

0: هنكمل رحلتنا في كريشندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشندو مع الدكتورة رشا قموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. تابع برامج نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900 رئيس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الجيش الإسرائيلي يقول إنه قصف مواقع بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.
2: استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة.
1: الرئيس السيسي وقع تعديل بعض أحكام قرن الثامنة الاجتماعية والمعاشات.
2: رئيس الوزراء يفتتح كوبري الفريق سليمان عزت ويتفقد مشروع محور اللواء عمر سليمان وتوسعة الكورنيش بمحافظة الإسكندرية.
1: وزير الكهرباء يبحث مع شركة نرويجية مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
2: وزارة الإسكان تعلن طرح عدد من قطع الأراضي الاستثمارية المتميزة بمدن 6 أكتوبر والسويس الجديدة والعبور وناصر الجديدة.
1: انخفاض مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم.
2: وزير التعليم العالي يتفقد عددا من المشروعات التعليمية والطبية بجامعة عين شمس.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطلق رسميا مبادرة البحر الأحمر لترسيخ ريادة مصر في صون النظم البيئية وتحقيق الاستدامة الساحلية.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان الأنشطة السياحية والبيئية بمحمية المحافظة.
1: الطقس غدا شديد الحرارة معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم على كيفك.

0: ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يوم جديد، اسبوع جديد، حلقه جديده، يوم الحد، ما حدش يكلم حد. مساء الفل على كل مستمعينا، يا رب تكونوا قضيتوا ويك اند لطيف، ورجعنا تاني نبتدي معاكم الاسبوع. مساء الفل عليكم وعليك يا مروان. ازاي
2: ازيك يا يارا؟ مساء الفل عليكي وعلى كل الناس اللي بتسمعنا. احنا معاكم من 5 لـ 7 لنجوم اف ام ونجوم اف ام تي في وكلام في الزحمه.
1: النهارده اليوم الحمد لله مش بالحر اللي شفناه في اليومين اللي فاتوا، يعني هي حر بس اقل شويه. أوكي. درجه الحراره 33. امبارح بالليل الجو كان تحفه، امبارح بالليل الجو كان حلو جدا. النهارده المفروض كمان الجو حلو، المفروض النهارده بالليل هيكون 19، فده لطيف يعني
2: 17.
1: يعني بالظبط كده.
2: فدي كده الماتش امبارح؟
1: لا ايه، انا بس احنا
2: 2-1 خسرنا 2-1 ماتش ودي.
1: بس انا فاكره شفت ناس بتهيص وفيديوهات لما دخلنا احنا جون.
2: اتعادلنا، هم جابوا هدف الاول واحنا اتعادلنا واحرزوا هدف في الشوط الثاني.
1: كان ماتش بقى ايه شكله؟
2: انا شفت الشوط الاولاني بس، مش شفت الشوط الثاني. يعني تجربه كويسه مش وحشه، بس برضه
1: ده ماتش عادي ودي لذيذ.
2: ماتش ودي خلاص بقى، احنا 11/6 خلاص هيبدا معترك كاس العالم بقى.
1: اوكي، 4 ايام.
2: كوره بقى، مش 22 واحد بشورت وبيجروا ورا كوره يعني. كوره يعني.
1: اكيد الحفل الافتتاح هيبقى حلو برضو. والله بجد عملوا اغنيه، عملوا يعني اغنيه كانت مين لسه بتاعت البنت اللي اسمها تايلا دي وفيوتشر تقريبا، عملوا الاغنيه بتاعت الكاس العالم.
2: والله
1: مش هم كل سنه بيبقى كل مره بيبقى في اغنيه؟
2: بس هو السنه دي في 3 بلاد بقى، كندا، المكسيك، امريكا.
1: في لفه كبيره يعني. بس مش تاني جنب بعض
2: الايه؟
1: جنب بعض كلهم
2: يعني. كله شرق الدلتا بيتحرك. بيتحرك على طول، بيوصل الناس في مكانها يعني.
1: يا سلام. طيب مجهز ايه للحلقه النهارده؟ كله متحمس.
2: النهارده هنتكلم عن قصة حياة تايلا،
1: اسمها
2: تايلا. يعني ان شاء الله
1: هسمعك الاغنية، والله لسه سامعاها من يومين.
2: دي مغنية ايه؟ امريكانية امريكاوية.
1: وفيوتشر فيوتشر الرابر فيوتشر.
2: اوكي. مش ضليع قوي. مش ضليع قوي في عالم.
1: هو جامد، هو يعني هي اتعرفت من الرقصات بتاعتها اللي اتعملت فايرل على تيك توك، عارف اللي هي عارف لما الاغنيه تنتشر علشان كله بيعمل
2: يعملها الرقصه بتاعتها.
1: فده اللي خلاها
2: زي ايه مثلا؟ ايه الحاجه اللي شهرتها؟ اللي هي انا واتشين يو.
1: لا
2: ولا دي حاجه تاني؟
1: دي حاجه تانية هطلعها لك برضه.
2: دي بتاعت ويلي سميث. انا شايف ان انت مش طايقه لي كلمه.
1: وائل سمير.
2: وائل ايه؟
1: سمير.
2: زي مش على جاسم.
1: مايكل جاكسون. ويل سميث.
2: ويل سميث.
1: طيب انا بقول ننجز.
2: انا بقول نختم. اشتري مني نختم.
1: ملهاش لازمه.
2: بكرامتنا.
1: يعني انا متاكده مستمعينا هيقدروا ويفهموا ويتفهموا اللي احنا فيه. وعادي هنحط لكم مزيكا يعني، ما تقلقوش، مش هنسيب الهواء فاضي.
2: ميوزك نحط ميوزك.
1: جيب لك حاجه لفيوتشر.
2: هلا
1: 015-595-5006 فيسبوك.
2: انا شفت امبارح جمله اخيره قبل ما نسمع ابتدت. طب خلاص خلينا
1: نشوف حاجه ابتدت. عايز
2: لسه شفت امبارح حته من فيلم كراميل بتاع نادين لبكي.
1: ده قديم.
2: و اسمه طارق الممثل الدنيا اللي هو بيعمل ما في مثله. ممثل كوميدي دمه خفيف، هو شاطر. فيلم حلو حلاوه.
1: انت والتمثيل. ايه اللي فكرك بالفيلم ده؟
2: طلع لي فريل، فقعدت ادور عليه. فشفت مثلا نص ساعه منه او 40 دقيقه. حلو حلاوه.
1: اوكي.
2: وبيمثله حلو حلاوه. ويعني
1: ايه اللي ما كملتوش ليه؟
2: جالي تليفون ومش عارف اتشغلت في ايه، فقلت خلاص خليني بقى
1: صفقاتك مش ملاحق يعني.
2: والله انا جاي لي صفقه زراير من غير عراوي.
1: سوست جايه من الصين.
2: ظرفه واحده. سوست ظرفه واحده. اطلعي بره.
1: طيب ابعتوا لنا يا جماعه لو عايزين يعني، مش مضطرين خالص. احنا هنسلم عليكم بعد الفاصل، ولو في ابديتس مروريه برضو. الدنيا هاديه النهارده، احساسي بيقول يعني حتى احنا ممكن
2: قولي اي حاجه غير احساسي
1: يعني، ممكن يعني حتى نختم نصايه بدري، فاهم؟ عادي.
2: اقول لك على حاجه، احنا ممكن نصايه ونختم
1: خلاص.
2: ايه رايك
1: قبل الفاصل؟ ماشي.
2: عشان سايب حاجات على النار كمان.
1: كنترول اخرج معانا.
2: بتقولوا ايه؟ معانا مكالمه. مدام دلال معانا على الهواء.
1: نسمع الاغنيه. نسمع مشكله ونرجع على طول.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة. وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه. استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة.
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
1: أيوة.
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة.
2: وهتوصل في نفس اليوم؟
1: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
5: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/

0: مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: احكي لنا على المسجز.
2: بصي
1: معاك
2: ابتدي الاول بالفيسبوك يعني ايه عشان الحاجات بتيجي تبعنا اهي.
1: اوكي
2: بس هو كل اللي جاي مشوا يا رب انا مش عايز اضايقك.
1: ادي كده عرفنا ان انت مبتدي الحلقه بكذب.
2: خداع.
1: زي ما اتعودت تكذب علينا. طيب بص، مفيش مسجز كتير على فيسبوك. عايز اسلم على حماد المصري، مساء الورد والجمال عليك، وهو اللي بعت كل المسجز اللي جايه تقريبا. مساء الفل عليك، ويقول النهارده لحد ما حدش يتكلم حد. ده حقيقي.
2: انتوا بتغنوا وترد على بعض انت وهي يا حماده؟
1: سيبك ما تدخلش نفسك.
2: انتوا بتغنوا وترد على بعض؟ خلاص ما هي قالتها، انت بتعيدها تاني؟ تاكيدا زياده التوكيد. ماشي. عبد الهادي من الرياض مساء الفل. حماده المصري مساء الفل. عبير عبد الله من القاهره مساء الفل عليك يا عبير. رقم اخره 738. هلا ابو حمزه، ده مش ده، ثواني البتاع بتفتح لوحدها. ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ ده مين؟ ثواني. من انت؟ عبد الرحمن من مكه مساء الفل عليك يا عبد الرحمن. نجوان مساء الجمال مساء الفل، بتقول مساء الفل يا مروان، يومكو حلو انت ويارا، نورتوا الشاشه. انا ليا في صفقه الزراير دي، واي خيوط انا معاك نجوان. والله يا نجوان من غير يعني انت تأموري الحاجه توصلك من غير حساب. نبيل حماد مساء الفل. شيري مساء الفل، بتقول كل سنه وانتم طيبين والحمد لله على السلامه يا يارا.
1: الله يسلمك.
2: مساء الخير عليكم يارا ومروان. ممكن اغنيه لاحمد جمال وتحياتي ليكم، دي ريال من السودان. مساء الفل عليك، حلو الاسم بتاعك
1: ريال.
2: اوكي. هي يارا رجعت تاني ليه يا مروان؟ مش قلت انها هتغيب شهرين وكنا مبسوطين؟ ده الرقم الاخر 254، ده احمد صلاح. والله بص، هي جت وقعدت فضلت واقفه قدام الشركه كام يوم، والنبي والناس احنا بنسلم عليها واحنا داخلين واحنا خارجين. بس اتحايلت بقى على كذا حد، والنبي طب جربوني تاني، طب مش طب هرجع تاني.
1: جربوني تاني.
2: فقلنا ماشي يعني. هنعمل ايه؟
1: اهم حاجه ان انت مصدق نفسك ومبسوط.
2: محمد رجب بيقول، هو انت رجعتي تاني تقري الرساله على الفيسبوك يا يارا؟ يا ايام زمان دي وحشتني قوي. انتوا اتجمع بقى. بص، خد حماده المصري من ايده، وخد معاكم اسلام سيد من الاقصر، ويارا موجوده اهي، وروحوا اقعدوا مع بعض بقى، اكتروا الذكريات واسترجعوا الماضي الاليم، وافتكروا
1: الكومنتس بقى فيسبوك.
2: يعني خليكم انتوا مع بعض كده تعملوا خزان احزان. يعني حاجه جميله كده.
1: تمام.
2: بس كده. في مين تاني؟ الرقم الاخر 303، ده يوسف. انا يوسف من بورسعيد، هروح شغل جديد في محل ازاز. صاحبه اختي مكلماني على المحل وكده اشتغل فيه، فاضطر اروح الشهر الجاي. لو رحت بعد بكره اتكلمت مع صاحب المحل اقول له ايه؟ طيب هل هيوافق ان انا اشتغل الشهر الجاي عادي ولا اشتغل من يوم الثلاثاء؟ انت رايك ايه يا مروان؟ انا رايي والله يوسف ان انت خير والبر عاجله. لو انت الشغل محتاجه والشغل متاح روح، ما تضيعش وقت، ما تعرفش الخير فين.
1: يعني هو بيسال يبتدي اول
2: الشهر ولا يبتدي يوم الثلاثاء؟
1: احنا لسه مبتدئين الشهر. لا، خش من نص الشهر كده على طول، على الاقل تبقى حلوه انجزت نص شهر شغل.
2: عبد الهادي من الرياض بيقول مساء الهنا وشويه ذره مشوي كده مع بعض. والله عبد الهادي هم بقى يتجمعوا، هو ايهاب راضي وحماده المصري واسلام سيد والناس الحبوبين بتوعها دول، فريق يارا ده، جمعوا بقى مع بعض ويجيبوا بقى ايه وليمه كده، يعملوا بقى شويه ذره مشوي، شويه فشار. ممكن تاكلوا ايه تاني؟ حراتي.
1: بتحبي الحراتي؟
2: مش عارفاه. مش عارفاه.
1: لا، ده اللي هو الاخضر،
2: فول الحراتي اللي بيتباع.
1: جربته مره زمان، مش فاكره حتى طعمه يعني، بس بس انا عارفه ان في ناس كتير بتحبه، مامتي بتحبه قوي. بس هو انت اللي بتزرعه ولا بتشتريه؟
2: لا، ده بيتصنع. بتصنعيه من الاكياس البلاستيك.
1: ثانيه، مش ده اللي كان بيتحط على القطن؟
2: على مين؟
1: قطن. فاكر زمان كنا بنحط طبق فيه قطن
2: مبلبلها؟ لا، اللي بيتحط على القطن ده اللي بيتدمس العادي. لا، الحراتي ده حاجه تاني. لا، الحراتي بيتزرع طبعا. انا يعني غالبا جات لي جلطه وانا قاعد يعني.
1: لا يبقى ده يتحط مع الليسته بتاعت المنين. يوم ان شاء الله تيجي هنا بكيس.
2: كيسه.
1: بكيس فيه شويه حاجات نجربها.
2: حاجات غريبه.
1: ممكن ننام بيها فيديو مثلا.
2: منين وايه تاني والحراتي.
1: بيتحط عليه ليمون وملح. في سولت وكده.
2: سي سولت.
1: زي الادمان.
2: هيمالاين سولت. اهم حاجه يبقى اهم حاجه يبقى هيمالاين سولت بليز. بينك سولت.
1: لا انا عارفه ان انا كل ما هتكلم
2: صوديوم سلفيت لانه
1: كل ما هتكلم ده اللي هيحصل. زي الادمامي.
2: زي الميني ماما. ادي مامي. ادي بابي. ادي بابي.
1: انا عارفه ان انا مش
2: مرحب. انا مش مرحب بيا هنا.
1: انا حاسه من تون صوتك
2: ان انا مش مرحب بيا هنا.
1: هجيب لك ادي مامي ده جربه. ممكن تكون جربته.
2: اللي هو ايه طيب؟
1: هشوف لك اسمه ايه.
2: يارا يا جماعه بتشاور بايديها بتحاول تعمل شكل الحاجه اللي هي بتتكلم عليها. فكرتني بالمسرحيه بتاعت محمد صبحي وهاني رمزي. انت بتشاور لنا يا ولا. لما كانوا طالعين كلهم ناس كفيفه.
1: فول الصويا الاخضر.
2: يا ادمامي.
1: اصل انا كاتبه ادمامي ان عربي فكتبني ادمامي از كولد ادماميه برونونس ادمامي. بعد كده بيقول ان هو بيتقال عليه فول الصويا الاخضر. مش ده الحراتي؟
2: ما اعرفش. ما اعتقدش. لا فول الحراتي يعني ما اعرفش.
1: مش ده؟
2: وريني الصور. ايوه هو ده.
1: ايه مامي؟ انا عمال
2: ايه مامي؟ ايه مامي؟ ايه ستو انا؟
1: حاسه ان انا هو ده اللي هو بيتفتح.
2: انت بتروحي يعني لما بتروحي تشتريه بتقولي الراجل عايز 2 كيلو ايه مامي؟
1: هو كيس مكتوب عليه ايه مامي.
2: كيس ايه ده بيتباع كده بالكبشه؟
1: لا.
2: عربيات في الشارع زي بتوع التين الشوكي كده.
1: لا.
2: بيبيعوا كمان فول حراتي. Hey you! Listen! Wanna tell you something, bro? I need 2 kilos of edamame.
1: هروح للراجل بتاع العربية بقى أقول له
2: Hey! أنت!
1: بكام كيلو الإدمامي؟
2: ومستغربة ليه حدفني بالدورة؟
1: أقول له لا الصراحة. شفت اديك ادينا كلنا اتعلمنا النهاردة إن الفول الحراتي
2: جملة جديدة. كلمة جديدة.
1: هو طلع هو الفول الصويا الأخضر يعني. In other words.
2: نبات السبانخ اللي فندر.
1: إدمامي.
2: إدمامي. إدمامي. بص يا يارا هقول لك على حاجة. أعتقد حلوة قوي لحد كده. على معرفتنا ببعض كمان يعني. مش البرنامج بس.
1: بعد كام سنة هوا مع بعض من 2000.
2: ده برنامج على فكرة. ده مش جواز.
1: تبيع الكوهوست
2: الثانية. عادي.
1: أنا اللي شلتك السنين دي كلها.
2: وإيه كمان؟ كمل.
1: نجمتك.
2: أنت بطلتي جلسات الكهرباء صح؟ بطلناها. نرجع تاني بقى. نرجع حتى جلسة في الأسبوع. هتظبط الدنيا.
1: طب سؤال، انت الفول الحراتي ده بتسلقه ولا بتعمل ايه؟
2: هو بيتباع عند الراجل جاهز.
1: جاهز. على الاكل. اوكي. اصل المامي ده بيتسلق نص سلق. دقيقتين مش هزار. دقيقتين بجد. وبعد كده بتسيبه يبرد ويتحط عليه اللي هو الملح. مش الملح اللي هو السي سولت. اللي هو الملح
2: الخشن الكبير.
1: الخشن. وبس كده وبيتاكل كده.
2: مش عارف. انا ماليش فيه. انا دقته يعني عارفه وكلته كذا مره بس مش غوي يعني. ممكن اكل واحده كده 2 وخلاص.
1: هو بيبقى يعني هو اوبشن لذيذ لو انت عايز تنقنق في حاجه
2: بتمزي.
1: ما تتخنش يعني.
2: بس مع ماتش كده مع فيلم
1: بالظبط.
2: تاكلي فدان فدان وربع في حالتك انت.
1: طيب انت جاي تهزر وانا هشيل الحلقه تاني. كلها على كتافي من اول الساعتين.
2: لو حسيتي بضعف او الحلقه تقيله عليكي كل شويه ايدي مامي او ايدي بابي يعني.
1: 015 5955006 facebook.com/نجومة. بس شفت انا حسيت والله
2: ان ايه؟
1: ان هو ده ممكن نكون بنتكلم عن نفس الحاجه. وارد يعني.
2: قلب الام برضه.
1: بس هو وريك بيتباع والله باسمه ادمامي في كيس في السوبر ماركت عادي في الفريزر.
2: انا جبته وانا في ميلانو.

0: حملة راحة في كل حركة. في الصيف السفر بيحلى والحركة بتزيد والخروجات بتطول، لكن الساعات الطويلة في العربية أو حمل الشنط أو حتى النوم بطريقة غلط ممكن يسببوا شد وألام في العضلات. علشان استمتاعك بأجازتك ما يكملش من غير راحة جسمك، حاول تتحرك كل فترة أثناء السفر، لأن السواقة لساعات طويلة ممكن تضغط على الظهر والرقبة والكتف. علشان تقلل الشد العضلي أثناء القيادة، حاول تظبط الكرسي بشكل مريح وخد بريك كل فترة علشان تحرك جسمك حتى لدقايق بسيطة، وحافظ على كتفك ورقبتك يبقوا مرتاحين أثناء السواقة، وما تشيلش وزن زيادة مرة واحدة. وشرب المية مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. وخليك فاكر، لو حسيت بشد عضلي أو ألم خلال الرحلة استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الأبليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة وادخل السحب. بيشرف وزارة التضامن الاجتماعي. ترخيص 129 لسنة 2026 وجهز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.
2: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي إن سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي إن على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي إن سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: هاف ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب خلينا نقول ايه بقى خبر مهم عن امتحانات الثانويه العامه.
2: اوبا
1: وقت أوكي. صعب على طلاب الثانويه العامه خصوصا انه ايه كل المراحل التعليميه خلاص بتخلص وفي منهم اللي خلص كاس العالم هيبدا الناس سافرت في ناس راحت تروح تصيف وهم حرام لسه هيمتحنوا بس معلش يا عنق الزجاجه زي ما ده كنا بيتقال لنا زمان وان شاء الله تبقى ايه
2: يعني فتره دمها تقيل وهتعدي
1: بالظبط. وزاره التربيه والتعليم توجه تنبيها مهمه لطلاب الثانويه العامه بشان اوراق الاجابه. وزاره التربيه والتعليم وجهت الطلاب بمجموعه من التنبيهات المهمه اثناء امتحانات الثانويه العامه وشددت الوزاره على اهميه استخدام قلم جاف ازرق فقط عند كتابه البيانات او تظليل اجابات البابل شيت.

0: أو تدوين الإجابات في ورقة إجابة الأسئلة المقالية ضمانا لصحة إجراءات التصحيح ورصد الدرجات. شددت كمان الوزارة على عدم الاعتداد بأي إجابات أو إجراءات تتم بالمخالفة للتعليمات المعلنة، وعلى ضرورة مراجعة الطالب لكافة بياناته وإجاباته بدقة قبل تسليم أوراق الإجابة. جدول الجديد بقى لامتحانات الثانوية العامة، النظام الجديد يوم الأحد 21 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية، يوم الثلاث 23 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، يوم الأحد 28 يونيو اللغة العربية، الخميس 2 يوليو الكيمياء لشعبة علمي والجغرافيا لشعبة أدبي، الحد 5 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، الخميس 9 يوليو الفيزياء لشعبة علمي والتاريخ لشعبة أدبي، الحد 12 يوليو الرياضيات البحتة، الخميس 16 يوليو الإحصاء لشعبة الأدبي والأحياء لشعبة علمي علوم والرياضيات التطبيقية لشعبة علمي رياضة.
1: أوكي، يعني هخلص امتحانات يوم 16 يوليو. ده مفروض آخر امتحان يعني.
0: مظبوط.
1: أوكي، يعني شهر تقريبا، شهر وكم يوم. يلا
0: يعني إن شاء الله على خير. توفيق لكل الناس اللي بتمتحن وكل إخواتنا وأبنائنا اللي بيمروا بهذه الامتحانات الصعبة.
1: أيوة بس دمها تقيلة. أنا عارفة بتبقى وقت ستريس جدا في كل البيوت اللي عندها امتحانات. طيب عايز تشوف مسجز أو حاجة؟
0: سارة المهدي بتقول حرام عليكم، الفول الحراتي مش الإدمامي خالص. الفول الحراتي ده فول بلدي مصري عادي، والإدمامي ده فول صويا زي ما قالت يارا.
1: أوكي،
0: احنا بنتكلم بقى على الصورة، بعتلنا صورته. طيب يا اسمها ايه؟ احنا قلنا مش تفتكري معايا وان انت قاعده كده. ساره، ده انا صورته يا ساره.
1: طيب يعني هما مختلفين مش نفس الحاجه.
0: هي ده اللي هي بتقوله. هي مش دكتوره فول يعني.
1: بس اكيد ممكن تكون عارفه فعلا ان لو فول الصويا الاخضر غير الفول الحراتي. معرفش ما تبصنيش، لسه اصلا مزعقه مروان. لسه بعد ما خلصنا اللينك اللي فات طلعت بره مزعقه مروان، ما تطلعنيش ان انا من ايجيبت، انا مش من ايجيبت، من مصر زي زيك.
0: ده انا ابن بلد ومبدا. كريم سعيد من جده بيقول مساء الفل عليكم يا برنسات الاذاعه، ايه رايكم في المنتخب امبارح؟ ممكن نعمل حاجه؟ والله يا كريم انا لسه كنا بنتكلم انا ويارا اول ما ابتدينا الحلقه بقى. انا شفت الشوط الاولاني، ما شفتش الشوط الثاني، فانا هحكم على اللي شفته يعني كويس. طبعا نحط بس في اعتبارنا شويه حاجات، ان منتخب الجيل ده بتاع البرازيل مش اجمد جيل، في اجيال. احنا الجيل اللي احنا لعبناه في المباراه الشهيره في بتاعت جيل حسن شحاته اللي خلصت 4-3 للبرازيل، ده كان من ده الجيل كله، كان المنتخب كله قوامه لعيبه مرعبه. الجيل بتاع امبارح ده ماركينيوس اللي لسه واخد تشامبيونز ليج غلط، ومصطفى زيكو خد منه الكره وراح جاب جول، فانت فاهم احنا فين يعني. يعني المستوى ده او الجيل ده بتاع البرازيل طبعا اقوياء وجامدين، بس مقارنه باجيال تانية مش هم في اجمل منهم بكتير. مفيش شكل لينا، مش حاسس ان في يعني عايز اشوف جمله لعبه معينه متمرنين عليها، بيعمل مين يباصي لمين، يرفع فين، يعمل بينيه لمين، في يعني حاجه احنا ما الحته دي لسه مش باينه. ولو ان برضو المباريات الوديه بيبقى في مديرين فنيين بيبقوا ايه، يقول لك انا مش هكشف كل اوراقي عشان لو في حد بيتفرج من
1: ما يدرسش
0: الفرق اللي معانا في المجموعه. بس يعني ايه، ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا في المونديال اللي هيبدا خلاص كمان ايام.
1: تفتكر هنعمر حبه حلوين في ال،
0: والله احنا نفسنا نروح لابعد نقطه ممكنه. يعني لو لو لو السيناريو اللي كل بيتكلم فيه هو سيناريو انا شايفه منطقي الى حد ما، تتعادلي مع بلجيكا، تكسبي نيوزيلندا، وممكن تتعادلي مع ايران، وممكن تكسبي ايران.
1: اوكي،
0: بس نتاهل لدور ال 32
1: بس.
0: يعني ونشوف هتقابلي مين.
1: احنا ابعد حاجه عمرنا وصلنا فيها لكاس العالم كانت ايه؟
0: لا مفيش.
1: اوكي،
0: احنا كنا بنخرج من الدور الاول.
1: انا فاكره اخر مره احنا طلعنا
0: بالدور الاول.
1: طيب ماشي، شكرا مروان.
0: ماشي.
1: وممكن نكمل اخبارنا والمسجز اللينك، عايز تقرا واحده او اتنين بسرعه قبل ما نطلع فصل؟ معاك 30.
0: حماده المصري ومحمد رجب
1: مساء الفل عليكم الاثنين.
0: ما انت خش تروح
1: مش عاجبهم عليهم. مش عاجبهم
0: مش عاجبهم خزان احزان، ما كلكم خزان احزان يا بابا. ولسه في مينا كمان، احنا نسيم مينا لسه ما بعتش بس. والله يا حمزه والله يا ابو حمزه ربنا يسعدكم تسعدونا، انتوا ناس جمال، ربنا يخليك تسلم. ده عبد الرحمن من مكه
1: بس كده. طيب خلينا نطلع فاصل سريع وهنرجع على طول هنكمل كلامنا معاكم. 015-595-1006 facebook.com/nugumfm. فاصل سريع ونرجع على طول، خليكم معانا.
2: ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15% وحافظ عليها من 3 لـ4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
4: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
3: أيوة،
4: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
3: أيوة،
4: من غير مصاريف.
3: أيوة،
4: وهتوصل في نفس اليوم
3: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
5: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على تود باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مخطط تطوير شرق الإسكندرية.
2: الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
1: وزير الكهرباء يبحث مع شركة نرويجية مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
2: وزير الزراعة يبحث مع شعبة بيض المائدة وممثلي شركة البسترة والتكفيف آليات دعم المنتجين.
1: وزارة الإسكان تعلن طرح عدد من قطع الأراضي الاستثمارية المتميزة بمدن السادس من أكتوبر والسويس الجديدة والعبور وناصر الجديدة.
2: وزير الخارجية يشارك في الاختبار الشفوي للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي بالوزارة.
1: وزير التعليم العالي يتفقد عددا من المشروعات التعليمية والطبية بجامعة عين شمس.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطلق رسميا مبادرة البحر الأحمر لترسيخ ريادة مصر في صون النظم البيئية وتحقيق الاستدامة الساحلية.
1: وزير الرياضة يلتقي الأمين العام للكاف لاستعراض المستجدات الخاصة بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الجديدة.
2: الطقس غدا شديد الحرارة، نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 36 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري.

0: احنا كده مروان ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهار.
1: تفضلي استقبل
0: من مكاني هذا.
1: أحب أقول لكم
0: طيب خلينا كده نكمل مع بعض. معلش وقع التليفون من ايدي عادي. خلينا كده نكمل الأخبار اللي معانا النهاردة. مونديال 2026 أكبر بطولة في التاريخ أم أكبر كارثة بيئية؟ أوكي. اللجنة المنظمة لكأس العالم 2026 بتواجه انتقادات كبيرة من جماعات البيئة بعد ما تقارير كشفت ان البطولة ممكن تتحول لأكبر كارثة كربونية في تاريخ الفيفا.
1: كربونية.
0: وسط توقعات ان حجم التلوث الناتج عنها يبقى أكتر من ضعف اللي حصل في مونديال قطر 2022. التقرير ده كان صادر عن منصة اسمها جرينلي المتخصصة في انها بتقيس البصمة الكربونية. كشفت ان البطولة اللي هتتعمل في 16 مدينة في امريكا الشمالية ما بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وبمشاركة 48 منتخب و 104 مباراة ممكن تنتج حوالي 7.8 مليون طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون. خلاص الرقم ده ضخم جدا وبيساوي تقريبا إجمالي الانبعاثات السنوية لدولة كاملة زي سيراليون مثلا. أوكي. وده بيحط خطة الاستدامة اللي أعلن عنها الفيفا تحت ضغط كبير. وقال واحد اسمه أليكسيس نورمان المؤسس المشارك لمنصة جرينلي ان كل ما الحدث بيكبر وعدد الجماهير بيزيد وعدد رحلات الطيران بين المدن والملاعب بتزيد كمان ده بيؤدي بشكل طبيعي لزيادة الانبعاثات. وقال كمان ان مونديال 2026 متوقع ان هو يكسر كل الارقام القياسية في حجم الانبعاثات لانه هيستقبل عدد جماهير اكبر بحوالي 3 مرات من النسخة اللي فاتت. وكمان الجماهير هتتنقل ما بين دول او ما بين بلاد او سيتيز او مدن ودي مسافات كبيرة وضخمة. الفريق البحثي في جرينلي اعتمد على بيانات متاحة للجمهور علشان يحسب البصمة الكربونية المتوقعة وشملت رحلات المنتخبات وسفر الجماهير وتشغيل الملاعب وأعمال التطوير والإقامة والخدمات اللوجستية وإدارة النفايات. النتائج كانت مفاجأة لأن 87% من إجمالي الانبعاثات المتوقعة مش جاية من الملاعب أو التنظيم ولكن جاية من السفر نفسه بتاع الجماهير. وأشار التقرير أن الجماهير الدولية المتوقع تمثل حوالي 35% من الحضور هتكون مسؤولة لوحدها عن 74% من الانبعاثات الناتجة عن السفر. الفيفا كان أعلن في مؤتمر صحفي في مؤتمر المناخ اللي هو كوب 26 سنة 2021 أنه بهدفه أنه هو يقلل الانبعاثات بنسبة 50% على سنة 2030 والوصول للحياد الكربوني بحلول 2040. لكن التقرير أوضح أن خطة الفيفا الخاصة بمونديال 2026 بتتكلم عن ترشيد الطاقة وتقليل النفايات وتحسين الخدمات اللوجستية من غير ما تحدد هدف واضح وملزم لتقليل الانبعاثات الخاصة بالبطولة نفسها. أما بالنسبة لسفر الجماهير فاكتفت الخطة بالإشارة لترجيع شركات الطيران والجهات المعنية على اختيار مسارات أكثر كفاءة لتقليل المسافات والانبعاثات. إن هو الروتس اللي ياخدوها ما تكونش طويلة إن هي مش عارفة إيه يعني طبيعي إن ده هيحصل يعني.
1: أهو بيت الفريق بتاعك مينا. مساء الخير على بيستاشيو حياتنا اللي من ايجيبت مش من مصر ابو حمزتنا الدولي. ازيك يا مديرتنا؟ ما تعرفيش الفل الحراتي ده انا بعشقه كل ما بشوف حد بيبيعه وبجيب شنطه على اخرها واكلها كلها. هو ده شكله وبعد كده بعت لك صوره ليه.
0: اوكي.
1: جرين بينز
0: الطريقه
1: لا الطريقه ليه انا بقول الحقيقه. طيب احنا لسه عندنا اخبار على فكره ولسه عندنا مسجز عايزين نقراها. تحياتي وتقديري على اجمل مذيعين ده رقم لاخره 734 ده محمود عبد العزيز. يا محمود مساء الفل. بيسلم علينا ومن فضل في ايه ده سوزي مساء السكر مساء الفل عليك يا سوزي. بتقول وحشتوني كتير كنز واخداني منكم من نفسي ومن الحياه عامه بس متابعاكم في البرنامج وعلى السوشيال ميديا بحبكم جدا. مساء الفل عليك يا سوزي وسلامنا ليكي والكنز. في كل الناس بعتلك صور الفول الحراتي.
0: ممكن هاجي وهجيبك دلوقتي توريها لي. ابعتوا لنا على 015-595-1006 ابعتوا لنا 5 فروقات ما بين الفول الحراتي والادمامي.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراي لزع الرسمي.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جولد. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة. وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم FM.

0: اللحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب على سيرة الرياضة، مصر بتستضيف البطولة العربية لألعاب القوى تحت 16 و23 سنة. محمد أبو فندي نائب رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري أعلن تفاصيل النسخة الجديدة من البطولة اللي هتستضيفها مصر في استاد هيئة قناة السويس خلال الفترة من 20 ل 24 يونيو المقبل. البطولة بتعتبر حدث استثنائي في تاريخ الاتحاد العربي كونها بتقام لأول مرة بنظام بيجمع بين فئات تحت 16 وتحت 23 سنة في بطولة واحدة، مع احتساب النتائج والنقط لكل فئة بشكل مستقل، وده في إطار التطوير الفني والتنظيمي للاتحاد العربي برئاسة علي الشيخي. إدراج فئة تحت 16 سنة هدفه توسيع قاعدة الممارسين في الدول العربية واكتشاف المواهب ومنحها فرص الاحتكاك الدولي. أما فئة تحت 23 هي المرحلة الأهم في إعداد اللاعبين للانتقال لمستوى الكبار وصناعة الأبطال على المستويات القارية والعالمية.
2: أوكي.
1: كويسة.
2: طيب. في على فكرة معنا أخبار رياضية تانية. طيب خليني أقول خبر برضو بس ملوش دعوة بالرياضة.
1: ماشي.
2: عن ظاهرة معرفش أنت سمعت على الحوار ده ولا لا. الأرصاد بتقول ظاهرة النينو، معرفش ده اسمها نينو، بترفع درجات الحرارة عالميا خلال الصيف. كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تأثير ظاهرة اسمها النينو على المناخ العالمي خلال الفترة المقبلة، وقالت انها بترتبط بارتفاع متوسط درجات الحرارة على مستوى العالم وبتساهم في تسريع اثار التغيرات المناخية. قالت كمان ان التوقعات المناخية بتشير ان تأثير العالم هذا العام بظاهرة النينو واللي بتربط بارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية خصوصا في منطقة وسط وشرق المحيط الهادي. اضافت كمان ان ارتفاع درجات الحرارة حرارة سطح المحيطات بيأثر بشكل مباشر على متوسط درجات الحرارة العالمية، وده اللي بينعكس على أنماط الطقس في العديد من مناطق العالم. وقالت كمان ان فصل الصيف هيبدأ رسميا يوم 21 يونيو، يعني خلاص احنا في خلال اسبوعين تقريبا. هو بيقولك ان درجات الحرارة وصلت لدرجات ما في العالم كله في البلاد كلها لدرجات ما وصلتهاش قبل كده. يعني مثلا فكرة ان في اوروبا ان تبقى في فرنسا مثلا ولا في ايطاليا، فاكر لما قلنا الخبر ان يبقى ده وصل درجات الحراره عندهم 38 و40 في وقت زي ده من السنه ما بتحصلش. فبيقول لك ان الارتفاع الشديد في درجات الحراره حوالين العالم مؤثره جامد وهنشوف ليها تاثير تاني كمان. يعني انت حاسس ان احنا الفتره دي الجو حر بزياده ولا العادي بتاع الوقت ده من السنه في مصر؟ انا بتكلم عندنا بقى.
1: أقل من المعتاد. يعني السنة اللي فاتت لو أنا فاكر صح كان في نفس الوقت ده كانت درجات الحرارة بتوصل 40-41 في نفس التوقيت شهر 6 كانت بتوصل 41-40-39.
2: أنا فاكرة ده كان في شهر 7 و8.
1: لا شهر 7 و8 ده أكيد ده كان بتبقى 40ات، لكن أنا بتكلم على زي الوقت اللي احنا فيه ده السنة اللي فاتت
2: كان أحر،
1: كان أحر شوية. دلوقتي احنا في أيام كانت 38، النهاردة مش عارف 33. يعني الدنيا برضو يعني ايه بتتمرجح شوية ما بين الحتة بتاعت التلاتينات دي.
2: لسه
1: فكرناش ما تفكرناش
2: لسه ويت مي.
1: حقيقي.
2: طيب 015-595-1006 facebook.com/nugumafm. خلي المسجز اللينك الجاي يبقى معنا وقت اكتر ونكمل طبعا اخبارنا معاكم. ابعتولنا نسمع رامي صبري ونرجع على طول.

0: حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير، حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها، لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا، وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهزة على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي، أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
2: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على تود باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
3: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب روبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك.
4: نجومنا هم نجوم منتخب أسبانيا اللي بيشارك في كأس العالم للمرة 17 في تاريخه، وهدفهم تعويض الخروج من دور ال 16 في النسخة اللي فاتت قدام المغرب. أسبانيا بتسعى للفوز باللقب الثاني في تاريخها بعد لقب 2010 بجنوب أفريقيا، وطبعا هم من أبرز المرشحين للبطولة بعد ما فازوا بيورو 2024. بيدربهم لويس دي لافوينتي اللي تولى المهمة في ديسمبر 2022 بعد رحيل لويس إنريكي. قدر لافوينتي يصنع جيل جديد من اللعيبة الشباب زي كوبارسي ودين هويسن نيكو ويليامز ولامين يامال، واللي لعبوا تحت قيادته في منتخبات الشباب والناشئين. الجماهير الأسبانية شايفة أنه عمل هوية جديدة للمنتخب بعد ما تخلى عن أسلوب التيكي تاكا وحولهم للعب المباشر والاعتماد على سرعة ومهارة الأجنحة. هداف لاروخا التاريخي هو ديفيد بيا بعد ما سجل 9 أهداف في 3 نسخ، والأكثر مشاركة في تاريخهم بالمونديال هم 3 لعيبة أسطوريين، وهم إيكر كاسياس وسيرخيو راموس وبوسكيتس، وشاركوا في 17 ماتش. تاريخيا لعبوا 67 ماتش وكسبوا 31، اتعادلوا في 17 وخسروا 19، سجلوا 108 هدف واستقبلوا 75.
3: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب روبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: تابعونا على يوتيوب.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: شدي حيلك بقى عشان تاخدي مكافئات الفيفا.
2: انا عايزه مكافئتي منهم. اوكي
1: طيب، الفيفا بتعلن تفاصيل المكافئات الماليه المخصصه للانديه المساهمه في بطوله كاس العالم 2026 بقيمه اجماليه بتوصل ل 355 مليون دولار. فيفا قالت ان الانديه هتحصل على 5000 دولار يوميا عن كل لاعب يتم استدعائه للمشاركه في المونديال، اللي بيشهد توسعة تاريخية بمشاركة 48 منتخب بإجمالي 1248 لاعب. للمرة الأولى بيشمل البرنامج تعويضات للأندية عن اللاعبين اللي خاضوا مباراة التصفيات المؤهلة للبطولة وليس فقط النهائيات، يعني هيحصل النادي على 2360 دولار عن كل مباراة خاضها أحد لاعبيها في التصفيات واللي استمرت لمدة عامين وشهدت 905 مباريات. باستثناء أريتريا وروسيا شارك 209 منتخب في التصفيات، وده معناه ان الاف الانديه حول العالم هتستفيد من العوائد الماليه. بيتصدر مانشستر سيتي الانجليزي قائمه الانديه الاكثر تمثيلا في المونديال برصيد 19 لاعب، عشان يواصل سيطرته على نصيب الاسد في مكافئات الفيفا بعد ما حصل على 4 مليون و600 الف دولار في مونديال 2022 و5 مليون دولار في 2018.
2: فاهمه حاولت افهم
1: اللعيبه مثلا منتخب مصر في لعيبه من الاهلي ومن الزمالك ومن بيراميدز ومن النادي الاهلي، اللعيبه بتاعته اللي مشاركه مع منتخب مصر النادي الاهلي هياخد فلوس من الفيفا.
2: كل لاعب 5000 دولار ولا اوكي فلو عنده ثلاثه مثلا
1: النادي اللي هياخد مش اللاعب اللي هياخد
2: يعني لو مثلا النادي الاهلي عنده ثلاث لعيبه في المنتخب مثلا من النادي بتاعه فهياخد 15000 دولار للنادي رايحه
1: يوميا
2: يوميا
1: عن كل طول ما المنتخب بيلعب في كاس العالم خرج خلاص
2: يوميا مش على المباراه يعني هو رايح قاعد شهر هياخد.
1: الفيفا قالت ان الانديه هتحصل على 5000 دولار يوميا عن كل لاعب يتم استدعائه للمشاركه في المونديال.
2: جاب كل الفلوس دي منين؟ انت فاهم كل النوادي اللي جايه منها لعيبه
1: بس الفيفا بايعه البطوله بمليارات المليارات.
2: أوكي.
1: يعني الرعاه والشركات والاسماء الكبيره والحملات الاعلانيه الرقم مرعب مليارات فالارقام دي ده ولا حاجه يعني انت لسه عليكي قسط باين حاجه يعني الرقم

0: اوكي ده يعني
1: تشجيع وبيع كويس للبطوله. هو انفنتينو ده عقليه تجاريه قويه جدا، ده رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الفيفا.
0: اوكي
1: بيفكر بشكل تجاري ويعني بيلعبها بشكل ما انه هستفيد وافيد المنتخبات والانديه.
0: بتاعته كام؟
1: بعد خصم الضرايب ولا من غير خصم؟
0: إيه؟
1: انفنتينو.
0: انفنتينو ده معروف. هو كان بيلعب كوره او حاجه؟
1: لا لا، سويسري. هو سويسري الجنسيه.
0: فيفا سالري. استنى خليني اشوف برضو الواحد ايه يعرف. اسمه جياني انفنتينو. بيقول لك بياخد
1: ايه؟ ولد عام 1900.
0: الفيفا بريزيدنت بياخد 6 مليون دولار في السنه.
1: في السنه؟ مستحيل.
0: حوالي البيس بتاع هو في اللي هو السالري الاساسيه 2 مليون 600 سويس فرانك، يعني حوالي 3 مليون يعني 3.3 مليون دولار. وفي بونص 2 200، يعني حوالي 2 800 مليون.
1: لا صعب، ما اعتقدش في السنه، متاكده.
0: هو والله هو بيقول لك يعني مكتوبه بالانجليزي.
1: ميديكال مدينه ميديكال ولا كار الاو.
0: بس هو اكيد ممكن بتلاقيه بقى بياخد حاجات تانية زياده،
1: بياخد
0: يعني
1: نسبه طبعا،
0: نسب من حاجات تانية يعني.
1: نسب من الاعلانات.
0: هو بيقول لك ده الاساس، الاساس بتاعه 6
1: غير البدلات.
0: هتلاقيه بياخد 21 يوم اجازه، غير اللي هو بياخد 5 ايام مرضي.
1: مرضي.
0: اكيد عندهم طياره ولا بيسافر طيران عادي؟
1: لا بياخد شرق الدلتا برضه. يعني برضه مش عارف اقول لك ايه.
0: الفيفا ما عندهمش طياره بتاعتهم؟ اكيد عندهم،
1: اكيد عندهم يعني. ما اعرفش بس يعني اكيد يعني
0: بعد كده ده بقى
1: في تعاقدات بتتعمل بقى
0: مع حلوه في الماتشات كمان يعني.
1: في الماتشات
0: بتلاقيه بياخد مثلا سبوتات لاصحابه وقرايبه وكده تذاكر يعني.
1: لا بيوصلوه كمان بالواي فاي اللي في الاستاد.
0: يعني اكيد قاعدين في اوتيل حلو في وقت الماتشات
1: على البحر. اوضة شايفة البحر مش الجولف.
0: كرسي بتاعه محفوظ موجود في المنتوشة كلها.
1: بس كفاية. كفاية. طيب بص يا يارا، اعتقد حلو قوي كده، حلو عليك كده قوي، وده تمام.
0: هو راجل زي ده وصل للشغلانة دي ازاي يعني؟
1: شركة توظيف.
0: لا يعني هل هو مثلا انت قلت لي ما كانش بيلعب كورة؟
1: لا ما كانش بيلعب كورة.
0: يعني بيفهم.
1: ولا اللي قبله كان بيلعب كورة، جوزيف بلاتر. ما كانش بيلعب كورة برضه.
0: يعني بيدوروا على واحد عقليه
1: مناصب بقى
0: بيتدرج.
1: هو بيشتغل
0: يعني
1: في الفيفا من زمان وبيتدرج في المناصب بقى جوه
0: يعني مثلا كان مدير بنك وقالوا له تعالى امسك
1: لا
0: الفيفا.
1: لا ما تسطحيش الصورة
0: ولا
1: قوي.
0: ولا واحد بيكون تخصصه
1: هو كان ماسك قسم العظام في مستشفيات. يعني برضه ما بنسطحش الموضوع قوي كده.
0: انا بتكلم بجد يعني، هل ده واحد
1: بقول بيشتغل في الفيفا فتدرج في المناصب.
0: استنى هنشوف كان بيشتغل ايه قبليها.
1: كان عنده موقف.
0: هو انفنتينوز. شغلنا اللي قبليها دينا كلنا بنعرف، مصر كلها.
1: الراجل
0: اصل انا عايز اعرف واحد زي ده. يعني هل الفيفا مثلا حطت اعلان على لينكدين يعني هو جات ازاي يعني؟ بيقول لك ان هو كان الجنرال سكرتري اوف ذا يونيون اوف يوروبيان فوتبول اسوسيشن، اليويفا. كان الجنرال سكرتري،
1: السكرتير العام
0: لليويفا. وكان في اليويفا ده كلها. وقبلها كمان كان في حاجه اسمها سي اي اي اس، سنتر فور سبورتس ستاديز، في جامعه في
1: سويسرا.
0: اشتغل في جامعه في سويسرا.
1: طيب
0: ده محامي اصلا. كان ليجل كونسل كمان.
1: طيب
0: اديك عرفت بقى، عشان لو انت حبيت تمشي من عندنا انا يعني خلي اي شركه يكلموني وانا يعني هقول لهم كلمتين كويسين.
1: ان شاء الله معاكم بكره من الساعه 5 للساعه 7 على نجومه في ام.
0: انت بتكروتني وبتكروت البرنامج وكلامي المهم جدا.
1: ده حقيقي.
0: طيب ده ايه، وهتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمل 7 ان شاء الله. هجيب مروان ونرجع لكم بكره نفس الميعاد نكون موجودين. ويوم جميل عليكم جميعا، خلي بالكم وانتم سايقين، ونشوفكم بكره ان شاء الله. باي باي.
2: هو ليه سعر الذهب بيتغير؟ او ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير سواء بالزيادة أو النقص. واطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قطر يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
2: رئيس الوزراء يؤكد التخطيط لإقامة مناطق صناعية كاملة في الصعيد.
1: رئيس الحكومة يعلن افتتاح تطوير منطقة بير مسعود بالإسكندرية نهاية العام.
2: رئيس الوزراء ووزير النقل يتابعان سير العمل بالمرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية.
1: وزير الكهرباء يبحث مع شركة نرويجية مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
2: وزير الزراعة يبحث مع شعبة بيض المائدة وممثلي شركات البسترة والتكفيف آلية دعم المنتجين.
1: وزارة الإسكان تعلن طرح عدد من قطع الأراضي الاستثمارية المتميزة بمدن السادس من أكتوبر والسويس الجديدة والعبور وناصر الجديدة.
2: وزير الرياضة يلتقي الأمين العام للكاف لاستعراض المستجدات الخاصة بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الجديدة.
1: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز من جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

سيتي. جه معاكم على اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كي

حلقة جديدة من أجمد 7 ساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لكل انضموا لنا من جديد, كل أصدقائنا وكل متابعينا في كل مكان. يا رب تكونوا بخير. طمنونا على أخباركم, طمنونا على النهاردة اختياراتكم من المزيكا. يا ترى بتشجعوا أغنيات مين؟ يا ترى مهتمين تسمعوا أنهي أغنيات تكون موجودة معنا على طول في البرنامج ده؟ اللي بنحب نعرفه منكم على الهواء, علشان كده احنا موجودين معاكم كل يوم لحد الساعة 8 معاك وجيهان عبد الله. وهنبدأ بأغنية بتنضم لينا جديد, وهي أغنية دويتو محقق الحقيقة نجاح, والدمها خفيف ولطيفة وظريفة, لسانت ليفاند وتوليت. قالوا بينا نسمعها, يلا بينا.

اغنيه جديده على نجوم اف ام هي نانو اللي تو ليت تو سنت ليفانت. شغال الاغنيه لو عجبك وابعتوا فوت على 0155951006. بنستقبل اكيد رسائلكم، بنحب نعرف منكم اختياراتكم للمزيكا. فكروا معنا في اغنيه وفكروا معنا في نجم الفقره 3-1. بنوصل للاغنيه المركز السادس معنا مشاركه معنا بقى لها كام يوم، اغنيه طمني اللي كارول سماحه رقم 6 نسمعها النهارده في المركز السادس.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة. وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراي لذاع الرسمي.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجومفام. انتوا لسه مع اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: كمل حلقتنا من اجمد 7 الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنوصل لاغنيه المركز الخامس وهي عيني ليه جنات. معانا النهارده مجموعه من المسجز. حابه امسي على علي عاطف، مساء الخير. مين صاحب المسج مش عارفين. احمد حسين بيمسي على علي عاطف. طيب ماشي. في كمان رانيا علي من القاهره، حياتي ليكي. بتختار عمرو دياب لفقره 3-1. في كمان اختيار مجدي بيقول مساء الخير، تروح الروح في غيابك وترجع بس في رجوعك، شكرا. تحياتي ليك. تامر حسني فقرة 3-1. إيهاب راضي برضو بنوجه لك تحية. بنسمع يا عيني.

عمرو دياب لفقرة 3 الواحد فكروا أنهي أغنيات حابين تسمعوها. طيب علشان باقي معنا دقيقتين وتبدأ معنا فقرة 3 الواحد أغنيات، 3 أغنيات ابعتوا شاركوا على 015-595-1006. ما تنسوش تكتبوا أسماءكم، شو المطلوب؟ لهيفا وهبي تقدمت معنا النهاردة رقم 4.

0: انه شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: ثلاثة الواحد للهضبة عمرو دياب. النهاردة هنبدأ الفقرة دلوقتي حالا. سارة بتقول عايزة أبعت سلامي لصديقي محمد، تحياتي ليكي، وفي مطلوب مننا معاك قلبي. طيب خلونا نسمع معاك قلبي، ندور عليها دلوقتي حالا تكون موجودة وتشارك معنا أول أغنية النهاردة في فقرة ثلاثة الواحد للهضبة عمرو دياب. لكن لسه باقي أغنيتين تانيين، فكروا فيهم وبعتولنا أسمائهم على 0155951006.

0: حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا ان شاشة الكمبيوتر او الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا اول ما تصحى او بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات او شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جام جون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
3: يا حبيبتي ذاكري.

0: instagram.com/nubumafm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بنكمل فقرة 3-1 لهضبة عمرو دياب, والأغنية التانية اللي موجودة معانا هي يلا. فكروا معانا بقى في تالت أغنية والأخيرة اللي حابين تسمعوها النهاردة, بعتولنا اسمها وشاركوا على 015-595-1006.

هابي دي كانت تالت اغنيه معانا لهضبة عمرو دياب فقره 3 الواحد اللي بتخلص دلوقتي حالا. مرحبا بكل ضمونا من جديد اكيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. فاضل تلات اغنيات من السباق ورقم 3 معانا النهارده هي بدونك لادم، نسمعها ويركعين.

الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معي رقم سبعة تو ليت وسانت ليفانت نانو.
2: هادي يمو لزوق العالي غطيتي على الباي فوق في العلالي حبيبي لي ما
1: ستة كارل سماحة طمنيني. جنات يا عيني
3: يا عيني

0: جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نوصل لنهاية حلقتنا النهاردة من أجمد سبعة الساعة 7 للنجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، اللي دايما بنوصل لنهاية الحلقة بعد يعني بعد أغنية المركز الثاني، وبنختم بأجمد أغنية وهي رقم واحد. تحياتي لكل الناس اللي شاركوا معانا النهاردة في الاختيارات، سلمى نجيب، وفي أسماء كتير أو مسجز كتيرة من غير أسماء الحقيقة، أغنيات أكتر كانت مطلوبة معانا الهضبة عمرو دياب، إن شاء الله المرة الجاية تكون موجودة معانا. نور أشرف نفس الحكاية، عادل نفس الحكاية، سارة نفس الحكاية، تحياتي ليكم، ونتقابل إن شاء الله على خير بكرة في نفس الميعاد على الهواء في حلقة جديدة من أجمد سبعة الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. دقيقة تكون موجودة معاكم أي عبد العاطي، تابعوها، وحلقة جديدة من ديجا فيو من 8 للساعة 10. أسيبكم مع أغنية المركز الأول معانا النهاردة وهي مشيتي لحمامي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
2: رئيس الوزراء يؤكد التخطيط لإقامة مناطق صناعية كاملة في الصعيد.
1: رئيس الحكومة يعلن افتتاح تطوير منطقة بئر مسعود بالإسكندرية نهاية العام.
2: رئيس الوزراء ووزير النقل يتابعان سير العمل بالمرحلة الأولى من مشروع المترو الإسكندرية.
1: وزير الكهرباء يبحث مع شركة عالمية وضع الأطر التنظيمية والضوابط الخاصة بسوق الكهرباء.
2: وزير الزراعة يبحث مع شعبة بيضاء المائدة وممثلي شركة البستراء والتكفيف آلية دعم المنتجين.
1: وزير الشباب والرياضة يبحث مع نظيره الليبي سبل تكثيف التعاون المشترك.
2: برونزية أوروبية جديدة للمنتخب المصري للرماية في بطولة أوروبا المفتوحة بإيطاليا.
1: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي لميعادكم مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ويا مساء الفل على كل بيسمعونا على نجوم اف ام او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في, وحلقه جديده من ديجا فو زي ما بنتقابل كل يوم حد من الساعه 8 للساعة 10 عشان نقرا قصص قصيره على الهواء. طبعا توحشتوني جدا, واحساس بقى ان ايه الناس رجعت من اجازه العيد وفضلت تفك شويه وانا فضلت كتير بقى لحد ما ايه تقابلنا تاني. وشكرا طبعا للناس اللي حتى لما بكون بشير حاجه او بكتب حاجه على حاجه يعني, واكتشف ان في ناس بتقول لي ان انت ايه ده وحشتينا بقى لنا كتير ما تقابلناش عشان اجازه العيد كانت طويله يعني. فشكرا ليكم جدا والله بجد, وممتنه لكل الناس اللي بتكون اللي بكتشف كل شويه, مش عايزه بكتشف على كبر كده ان كل شويه ان ناس بتفاجئ انها بتتابع بحرص انا ما كنتش متصوراه يعني, او بتتابع بشكل اسبوعي بطريقه انا ما كنتش متخيلاها يعني. فاشكركم جدا جدا على هذا الاهتمام. احنا بنعمل ايه بقى في ديجافو لو بتسمعونا لاول مره؟ احنا بنقرا قصص قصيره على الهواء, ومن خلال بعد ما بنقرا القصه بنتكلم في المورال بتاعها. المورال بتاعها يعني العبره كده, الخلاصه بتاعه القصه. وزي ما احنا اتفقنا من اول الحلقات انه كل حد مننا المورال ده لو سطر واسع كده, كل حد مننا بقى من حقه ان هو يشوف القصه زي ما هو عايز, يشوف خطوط التماس بينه وبينها زي ما هو عايز, يشوفها بشكل مختلف تماما عن كل حاجه انا بقولها تماما. يعني اللي انا بقوله ده هي طرف الخيط, انا بس بتكلم عشان نسحب مع بعض كده سطر نتكلم من عنده, لكن الباقي كله معاكم تمام الحريه ان انتوا تختلفوا معاه تقولوا غيره. لعبنا كل الالعاب يعني, قرينا قصص من باب ان احنا نبقى بنفتح موضوعات للمناقشه, وقرينا قصص من باب ان احنا نبقى بنغير خالص, بناخد من عندها برضو بدايه السطر كده ونطور بقى ونشوف احنا هنعمل ايه براحتنا يعني. وقرينا قصص مجرد سطرين وقصص طويله وقصص اقل يعني ايه, اعتقد عملنا اشكال كتيره جدا من القرايات في البرنامج. النهاردة أنا هقرأ قصة بصراحة لكاتب هو بالنسبة لي كان اكتشاف من بداية البرنامج, قبل البرنامج بصراحة اللي هو دلوقتي احنا السنة الثالثة في ديجا فو, ودي دايما أقول إنها سابقة في حياتي, يعني ما فيش برنامج قعدت فيه المدة دي, ولكن دايما بقول عشان قماشة البرنامج ده تستحمل وفيها كتير يعني. ولكن الكاتب التركي عزيز نسين احنا قرينا له مرتين قبل كده, وانا قبل البرنامج زي ما بقول ما كنتش اعرفه, ولكني بقيت مش بس بقى اعرفه, بقيت من المعجبين بيه جدا. ولو عليا زي كده ما بعمل مثلا ما ان انا بنقرا كل فتره قريبه فترات قريبه لنجيب محفوظ طبعا الكاتب الكبير, او لتشيكوف, ان انا اقرا بنفس الدوريه لعزيز نسين. ولكن اللي بيوقفني ان كتاباته شويه طبعا هي السمه الغالبه فيها الكوميديا السوداء. هو كاتب دوره الاساسي كده انه يكشف لك الجزء الساذج اللي في شخصيتك, الحته الساذجه, الحته اللي كلنا عندنا ساذجه بنسب متفاوته يعني, هو دوره انه يكشفها لك او يشتغل عليها كده. لو تفتكروا قرينا له الحذاء الضيق, وقرينا له اشياء امريكيه في المزاد العلني, الناس اللي بتسمعنا اكيد فاكره القصتين دول يعني, اللي هي قصه لازم وانت بتسمعها تبقى مفترض فكره الكتابه الكوميدي اللي هي ايه سماتها المبالغه, ان في شويه حاجات هي ممكن تكون في الواقع ما بتحصلش بالطريقه الفجه دي, بس هي في القصه زي الافلام الكوميدي ان انت بتبقى مسموح شويه في اتفاق ضمني كده ان انت اللي بيتقال ده انت ممكن تعديه. فبسلم نفسي كالعاده وبقول لكم كده عشان القصه اللي معانا النهارده هي فيها شويه حاجات كده برضو خلينا ايه نعتمد فكره ان احنا نعديها. القصه اسمها تحليل الشخصية عن طريق خط اليد, وأنا كنت ناوية ما أقولش اسمها في الأول, بس حسيت أنه لا مش فارقة يعني هتبقى إيه فزلكة على الفاضي كده, لا ممكن جدا أن احنا إيه نقول اسمها في الأول لأنه مش هيفرق قوي في الموضوع, لأن الموضوع هنشد من عنده برضو لما نخش القصة نفسها هنكتشف أنه بطل القصة ده مش بس السؤال اللي بقوله دايما هو جاني ولا مجني عليه, هو مش ده بس, مش دي المساحة اللي نحلل فيها البني أدمين أو نتعامل معاهم, ما بين الأبيض واسود في درجات يعني مئات الدرجات من اللون الرمادي, فما ينفعش تصنف الناس غامق وفاتح بس يعني. لكن هسأل السؤال الواسع اللي بنسأله في الأول, وهو السؤال اللي برضه ارجع اقول سؤال عادي اتسال مليون مره في مليون برنامج في مليون طرح اتسال, بس مش هو ده سؤالنا اللي احنا هنشتغل عليه, هو مجرد سؤال كده ايه بنرمي بيه كده اول ظهر عشان نفكر مع بعض. ايه الفرق في وجهه نظركم ما بين الفهلوه والشطاره؟ هل ده موضوعنا بقيه الحلقه؟ لا, الناس اللي بتتابعنا عارفين ان هي مش دي القضية الاساسية. هو طبعا ده نحب نسمع رأي حضراتكم فيه، لكن بعد كده عندنا بقى ايه كلام كتير هنتكلم فيه مع بعض لما نقرأ القصة بتاعتنا النهاردة، تحليل الشخصية عن طريق خط اليد. قصة لذيذة جدا، لطيفة جدا، يعني تبقى برضو عودة بعد اجازة طويلة كده، او طويلة بالنسبة لي برضو، يعني ندردش فيها مع بعض كده في موضوع القصة والمورال اللي هنتكلم فيه مع بعض. بس تكلموني على 38-35-022 او تبعتوا على الواتساب على 015-595-1006 بشكل مبدئي، تقولوا لي ايه الفرق ما بين الشطارة والفهلوة. نسمع عمرو دياب ونرجع نقرأ القصة اللي معنا النهارده.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900

0: تابعونا على tiktok.com/@nogumafm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد الغاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ولطالما سمعنا هذه الموسيقى يبقى احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقرا القصه اللي معانا النهارده اللي زي ما قلت اسمها تحليل الشخصيه عن طريق خط اليد للكاتب التركي عزيز نسين. وزي ما قلت لكم كده ان هو يعني كتابات عنوانها كوميديا سودا، ازاي تتريق على نفسك وتضحك على نفسك. واصلا دي صياغه للتعامل مع الحياه مريحه جدا جدا جدا، مريحه للجهاز العصبي، ان انت طبعا اكيد مش تضحك على نفسك في مطلق الفكره او على اطلاقها، بس اللي هو ايه التريقه على احزاننا في جزء من ظاهر المشاكل كده احيانا بيكون مش حل ولكنه طريقه للوصول لحل. يعني ايه بتحس انه، وخصوصا الناس اللي دمها خفيف اصلا، ده واحد من سمات الذكاء حتى، ان انت تبقى بتتعامل مع الحاجات كلها بانك بتسخر منها، انت مش بالشكل اللي يخليك سطحي وتافه يعني، ولكن الشكل اللي ايه يخليك تعرف تهندل. خلينا نقرا القصه مع بعض النهارده كده، وزي ما قلت لكم افترضوا فيها مساحات الكوميديا، ما تاخدوهاش بشكل ضيق قوي، ما تستخدموش فيها المنطق بحذافيره يعني، بس استمتعوا بيها. وبعد ما نخلصها هنتناقش كتير في بطل القصه اللي اسمه سعيد. يلا بينا. يلا بينا. ما بقتش مفاجأة ولا جملة تخض لما تسمع حد بيقول الإنسان كائن عجيب جدا ومعقد، ومحاولات فهم البشر منذ بدء الخليقة مستمرة لحد النهاردة. أصل إيه اللي يخلي الإنسان يعمل الغلط ويكرره، أو يعمله وتسأله عملت كده ليه فيقولك مش عارف. البشر تركيبة عجيبة، وكلنا بشكل أو بآخر فينا نسب متفاوتة من العجب. أعتقد والله أعلم إننا لو سألنا سعيد أنت وافقت إزاي وليه، وارد يقول معرفش، وارد يقول أسباب. أنا عن نفسي كآية معرفش هو هيرد يقول إيه. إحنا ممكن نسمع قصته وكل واحد فينا يقول وجهة نظره. سعيد كان مدرك بيوافق على إيه؟ ولا فعلا ما كانش عارف؟ ولا إجابة تالتة خالص؟ سعيد إنسان مكافح، مكافح بجد، مجتهد كده، منين ما تشوفه تحسه بيبذل مجهود. شغال صحفي في مجلة مغمورة، ومن الساعة 9 الصبح للساعة 12 الظهر، وبيشتغل كمان مراسل بمجلة تعليمية تانية، وبعد الظهر بيشتغل مراسل في مجلة تالتة. وكان ملزم يكتب كل يوم بحث أو تحقيق ويبعته المجلة، وبالليل يكتب قصص وحكايات في باب مخصص للقصص في المجلة. ده غير أنه بشكل شخصي عنده كشكول اسمه الأفكار الجديدة، كل يوم يكتب فكرة جديدة. ده غير بقى أعمال الترجمة، سواء في المجلة اللي بيشتغل فيها أو شغل ترجمة كده بيجيله من المعارف من وقت للتاني. وفي لحظة جرأة غير معتادة من شخصية سعيد، قرر يدخل المدير ويطلب زيادة مرتب. رد المدير كان كالتالي: عايز زيادة يا سعيد؟ زيادة على ايه يا حبيبي؟ بتعمل ايه زيادة عشان تاخد عليه زيادة؟ مش كفاية انك انت معانا بقيت كاتب لمقال ومعروف؟ يا اخي ده من الادب تدفع لنا انت الزيادة. اظن يا سعيد كلامي واضح. ورد سعيد: طبعا طبعا واضح، بس انا يعني كان عندي الظروف. ورد المدير بشكل حاسم: سعيد أنا مش عايز أسمع قصص، مفهوم؟ ولسه سعيد هياخد بعضه ويخرج من المكتب، ناداه المدير وقال له: أنا عندي ليك فكرة، تقدر تحلل شخصيات القراء من خلال الخط، خط اليد. سعيد رد وقال: أنا؟ المدير: أيوة أنت. بص الموضوع بسيط وأنا حاسس إنه هيجي منك، وأنا أوعدك أزودك 1000 جنيه لو نجحت في المهمة دي. رد سعيد: لكن أنا ما فهمش في الموضوع ده. قال المدير: سعيد مش لازم تكون بتفهم يا بابا، الموضوع مش محتاج فهم، محتاج رغي، رغاية، عايزك ترغي ترغي كلام مترتب وحاجات شبه كده، وإحساسي إن أنت مش ناقصك حاجة من الصفات دي. سعيد ما ردش بس سكت، وفي اللحظة دي سكوته بالنسبة للمدير كان علامة الرضا. وتاني يوم اتنشر الخبر في المجلة في الصفحة الأولى، خبر جديد للقراء، من بكرة هينضم لفريق المجلة الدكتور الألماني هيرمان نوسفيلد اللي هيقوم بتحليل شخصياتكم من خلال خط الإيد. ابعتوا لنا سطر واحد سطر واحد مكتوب بخط إيديكم والدكتور هيرمان هيحلل شخصيتكم من خلاله، وهيتم نشر التحليل تاني يوم في المجلة. ومن يومها سعيد بقى الدكتور هيرمان، ورسائل ياما بقى وصلت للمجلة والمبيعات زادت طبعا. وكان سعيد وفي رواية أخرى دكتور هيرمان بيرد على القراء بكلام عام مرسل، يعني مثلا واحدة تبعت له سطر يرد يقول لها أنت إنسانة مرتبة لطيفة، لكن في بعض الأحيان بتكوني عصبية ورغم كده بتهدي بسرعة وقلبك أبيض وبيصفى على طول. ويكتب لقارئ تاني أنت إنسان مرهف الحس ومش بتحب سوء التصرف ولا الغباء، بس عندك مشكلة شغلاك اليومين دول. والدنيا كانت ماشية زي الفل، قراء بتبعت رسائل، سعيد يحلل، المجلة تبيع أكتر ومفيش حد متضايق، لحد يوم موعود بقى اتبعت لسعيد رسالة 5 صفحات وفضل يحلل كل سطر فيها، واتنشر التحليل تاني يوم في المجلة. وتفاجئ المدير إن صاحب الرسالة رجل أعمال مشهور جدا اسمه عثمان حيدر، وتواصل مع المجلة عشان عايز يقابل دكتور هيرمان شخصيا لأنه معجب جدا بتحليله الرائع الدقيق. طبعا المجلة حالها تشقلب، والمدير طلب سعيد يجيله فورا وقال له بشكل حاسم سعيد كمان ساعة بالظبط جاي المجلة عثمان حيدر، ده رجل أعمال كبير أكيد تعرفه، عايز يقابل الدكتور هيرمان، يعني حضرتك يا أستاذ سعيد. طبعا سعيد تقريبا فقد النطق وقال والكلام خارج بالعافية، أنا هعمل إيه طيب؟ أنا لا بعرف ألماني ولا أنا الدكتور هيرمان. رد المدير سعيد مفيش وقت للكلام ده، قول أي كلام أخره ورخ بخ، اتصرف يا سعيد، أنت قول أي كلام وأنا هترجمه للراجل. المدير عارف إن سعيد في الأصل إنسان ذكي وهيعرف يتصرف، والمفاجأة إنه اتصرف. وجه الضيف المنتظر عثمان بيه، وقبل ما يرحبوا بيه قال بلهفة فين الدكتور هيرمان؟ أنا عايز أشوفه. جاي حالا يا فندم. ودخل سعيد، وعثمان بيه أول ما شافه قال له أنا معجب جدا بتحليل حضرتك وعندي طلب أو رأي تقدر تقول استشارة محتاجها منك يا دكتور هيرمان. ابتسم سعيد فكمل عثمان بيه كلامه، أنا داخل على مشروع جواز وكنت حابب أوري حضرتك جوابات البنت اللي أنا عايزة أتجوزها وتقولي رأيك فيها شخصيتها تحليل كامل بقى ليها زي ما أنت فاهم كده. المدير كان قايم بدور المترجم الوسيط بيترجم كلام عثمان بيه لدكتور هيرمان أو سعيد زي ما احنا عارفين، وسعيد لسه هيبدأ يقول أي كلام اللي آخره بخ وطخ عشان يبقى كلام ألماني زي ما اتفق مع المدير. بس حصل اللي ما كانش في الحسبان، دخل عليهم عامل المطبعة أستاذ علوي وبمنتهى التلقائية قال أنا آسف بس إحنا محتاجين أستاذ سعيد بره ضروري في أمر مهم بخصوص تحليل لآخر جواب اتبعت من قارئ في العدد اللي فات. طبعا اللحظة دي المدير كان شايط وسعيد بيموت بالبطيء، بس المدير اتصرف بسرعة وقال أخرج بره لو سمحت يا أستاذ علوي إحنا في اجتماع مهم. استغرب لثواني عثمان بيه بس ما كبرش الموضوع وكمل كلامه وقال ها ايه رأي دكتور هيرمان في الخط اللي فيه جوابات العروسة انا عايز اسمع. وبدأ سعيد يتكلم لكن القدر قال كلمته مرة تانية، ظهر من بره صوت عالي لعم حامد صاحب السوبر ماركت اللي تحت المجلة وهو بيزعق وبيقول مش ماشي غير ما تجيبولي سعيد، ليا فلوس عنده ولازم اخدها، عايز فلوس فلوسي وامشي. طبعا محاولات المدير للغلوشة على الخناقة اللي دايرة بره كلها فشلت، لحد ما لقوا عم حامد صاحب السوبر ماركت قدامهم بالظبط وهم كلهم بيتكلموا وبيقول ايه بقى عم سعيد ايه الحكاية فين فلوسي انا مش ماشي غير ما تجيب فلوسي. هنا نطق عثمان بيه هو ايه الحكاية يا جماعة بالظبط؟ رد المدير وقال الناس اتجننت يا فندم، مفيش احترام ولا اخلاق ولا مراعاة لأي حاجة. بس عثمان بيه بدأ يدافع كمان عن الدكتور هيرمان وبيبص لعم حامد ويقول له أنت بتقول إيه يا أستاذ، أنت ده الدكتور هيرمان الخبير الألماني المعروف أنت ما تعرفوش؟ سكت عم حامد وقال ألماني؟ ألماني مين وخبير مين؟ فيه يا أستاذ ده شكل حضرتك اللي ألماني، هو حضرتك مين ومنين؟ وكانت الكلمة وكأنها كده فوقت عثمان بيه وقال المرة دي بحزن، هو إيه بقى الحكاية بالظبط؟ لا في حاجة بقى أنا عايز أفهمها. رد عم حامد وبيوجه كلامه لسعيد، أنا عايز فلوس يا سعيد، وإلا هروح أبلغ عنك في الاسم وأقول إنك حرامي وإنك سحب مني حاجات وما دفعتش تمنها. وهنا انفجر سعيد، أنا مش حرامي، مش حرامي أنا. لا بالألماني بقى، لا بيتكلم عربي عادي جدا. وطبعا أستاذ عثمان حسم الليلة بكلمتين وقال الله الله، أنا عرفكم بقى يا نصابين إزاي تضحكوا عليا، ورزع الباب وخرج. والمدير بص لسعيد بمنتهى البرود وقال له أنت كده فشلت في مهمتك يا سعيد، كان نفسي تنجح وزودك زي ما كنت عايز، بس أحب أبلغك وأقولك أنت من الشهر الجاي هيتخصم منك 1000 جنيه. وخلصت القصة، خلصت القصة بما تحمله بقى إيه من شخصية عزيز نسين يعني. وأتمنى والله مش عارفة، أتمنى أن أنا كل مرة أقرأ له أقول يا ريت تقرأ لعزيز نسين، الراجل ده حكايته هو الشخصية قصة أصلا، وعلاقته بمامته وعلاقته بالبلد وبحاجات كتير ببلده بتركيا يعني، وقصته هو كبني آدم قصة خطيرة يعني. فأتمنى جدا أن أنتوا إيه تقرأ له، لأن قصصه كمان مش طويلة، مش طويلة خالص، بس هي برضو من الشطارة انك يبقى عندك تيمة الكوميديا السودة دي اللي هو شر البلية، وتعرف ان انت تحكمها في كل القصص بميزان ذهب سكر مظبوط، لا انت بتستظرف ولا انت بتتكلم في تفصيلة او في نقطة غرائبية عشان تعمل لنا عالم كوميدي، لا هو عالم حقيقي، ناس من لحم ودم، وشخص زي سعيد ده تقف قدامه كتير عشان تحلله يعني. خلينا بقى مع السؤال الواسع جدا بتاع ايه الفرق بين الفهلوة والشطارة. اعتقد يعني ده سؤال كل حد ممكن جه في باله بشكل او باخر، مع ان في المسجز يعني. وعايزه ارحب بمريم عشان بقالها كتير قوي ما كانتش بعتت لنا، فيا رب يا مريم تبقي بخير، انت وحشاني جدا. مريم كانت بتبعت لنا من امريكا على فترات وهي مختفيه بقالها فتره، فقبل اي حاجه قبل ما اقرا المسج انا قريت اولها كده قبل ما ادخل اقرا القصه، طمنيني عليكي يعني، يا رب تكوني كل احوالك زي الفل. بس خلينا نقول لو المورال الواسع في القصه دي او المعنى الكبير كده هو فكرة الفهلوة، وفكرة انه ازاي يبقى فيه انسان اقدر اقولها بقى، لا لما مسرت التفاصيل المورال يعني، بتستغل ان هو مش على دراية بنفسه اصلا. انا بالنسبة لي سعيد ده انسان مشكلته، لانه لو شفته هي تقدمت ازاي شخصيته في اول القصة، هي تقدمت ان هو شخص يمتلك 7 صنايع حرفيا، مهارات، قدرات، ترجمة، تفاصيل كتير جدا تخليه يقدر ان هو يبقى بيطالب بحقه، بس ضعف شخصيته خلاه لما زعق له الراجل وقال له عايز الفلوس عشان ايه، انه جاب ورا على طول. فتفصيل شخصيه سعيد دي ياما ناس كتير اصلا بتلعب على الضعف الانساني ده، او على ان الانسان يبقى عنده ازمه مع نفسه وتستبيحه للاسف يعني. فخلينا مع السؤال الواسع كده بتاع ايه الفرق بين الشطاره والفهلوه، تقولوا لي انتوا كمان بقى ايه رايكم في تركيبه شخصيه سعيد. سعيد ده ايه المدخل اللي الراجل ده دخله من خلاله؟ انا اتكلمت عن فكره ضعف شخصيته، دايما بتفاجئوني بقى ان كل حد منكم بيحكي عن البطل بطريقه او بشكل ايه مختلف تماما. احنا ممكن نعمل ايه دلوقتي؟ نسمع نورهان المرشدي دلع في الهوا، ونرجع تاني بعدها بقى نكمل كلامنا. بس انتوا تكلموني على 388-35-022 او تبعتوا على واتساب على 015-595-1006. انا اول مرة اسمع الاغنية دي معاكم، فيلا نسمعها كده مع بعض ونرجع نكمل كلامنا.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM.

بعدين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: mix.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: انا بكون مبسوطه جدا لما مثلا هبه كانت بعتلنا من فتره او كانت بعتت قالت ان هي برضو كانت ناقشت الدكتوراه، فده كان بالنسبه لي والناس فضلت تبارك لها على الهواء وكان خبر جميل يعني. كذلك مريم لما بقول لها انت كنت فين يا مريم فبتقول ان انا كنت بتخرج، فبرضو ده خبر جميل. هبه في المانيا ومريم في امريكا، فدول برضو ايه بناتنا في الخير كده مشرفينا دايما يعني. ومريم بالمناسبه بتقول على سؤالنا يعني ايه رايكم في شخصيه سعيد يعني، وعلى فكره بشكل او باخر يعني زي كده ما قلت في الانترو بتاع القصة ان كلنا فينا من عجب الانسان، كلنا بنسب متفاوتة، محدش فينا خالص مخلص وكلنا يعني شطار واحنا بنحكم على الاخرين، لكن احنا فينا العجب برضو كلنا كبني ادمين. فبالتالي كلنا فينا من الصفات السيئة اللي ممكن او الصفات اللي مش حلوة او اللي مش ايجابية اللي ممكن تكون في ابطال القصص. ممكن يكون في فترة من الفترات في مرحلة من المراحل كنا سعيد. الشخص اللي المفروض يعني المفروض يبقى عنده قدر من الاستحقاق ويبقى شايف قدراته وشايف مهاراته، ولكنه للأسف مش شايف نفسه كويس، فبالتالي عشان مش شايف نفسه كويس الناس كلها بتعمل ايه بقى؟ بتستبيحه، زي كده ما عمل المدير معاه، مع انه في اكتر من تفصيلة في القصة كان واضح ان المدير عارف مهاراته وعارف قد ايه هو ذكي وعارف ان هو هيعرف يحلله الأزمة وعارف ان هو الشخص اللي هيعرف يحركه في المساحه دي. ولما المدير حب يعمل حاجه يخدع بيها القراء وحب يعمل حاجه خادعه على الاطلاق وفيها فهلوه، لقى ان هو ده الشخص اللي ممكن يعتمد عليه. للاسف دي ارجع واقول مش حاجه عدله اكيد يعني، بس هو ده بقى برضو كتابات عزيز نسين يعني اللي فيها من ايه من من من من قرايه البني ادم المسكين برضو، عارفين خط كده من تشيكوف برضو. يعني تشيكوف دايما بيشوف ان الانسان لا حول له ولا قوه، كذلك عزيز نسين، بس هو بقى بيشوفها لك بطريقه ايه كمان بالجزء الساذج اللي هو ايه، عارفين برضو لما الحد يتريق على نفسه ويقول انا قد ايه كنت ساذج في الموقف ده، قد ايه كنت بلهاء وانا بتصرف التصرف ده. دي احيانا صراحه حميده مع النفس ان الانسان يعترف بالحاجات دي يعني. مريم كمان بتقول انا مش عارفه ابقى في صف سعيد، رضي يكون شخشيخه في ايد الظروف واختار يعيش كذاب، اختار ما يختارش الطريق الصعب. تعالي بس نقول حاجه انا

هو شخص مش عارف. عارفين الناس اللي بتعتمد فكرة انها مش عارفة في كل حاجة؟ الناس دي اسهل ناس تاخدها وتوديها، تجيبها وترجعها، لانه مش عارف، شخص مش عارف. عارفين كان دايما يقولك ايه وانت بتتعامل في اي موقف او لما حد يحطك في ضغط انك لازم ترد او حاجة؟ من حق اي انسان، من حق اي انسان انه يقول اديني يوم افكر. قدام اي سؤال يتسأل لنا من حقنا نقول طب ينفع ارد عليك بكرة؟ الناس المحترمه كمان لما بتيجي تعرض عليك عرض هي بتسيب لك المساحه دي، يعني بتقول لك ايه ما تردش دلوقتي. ده الشخص المحترم اللي يقول لك ما تردش دلوقتي. دايما في ناس بتضغطك كده ان لا لازم الرد حالا، رد عليا في خلال 5 دقايق. الاوقع لما تتزنق الزنقه دي لو انت مش مضطر انك ترفض. يعني برضه ارجع واقول عشان ما بقاش بنظر من قدام المايك، كل موقف ليه حيثياته وليه ظروفه وليه السياق اللي اتسال فيه وليه اقساطه ومشاكله والتزاماته، فما اقدرش اقول حاجات انها دي قاطعه مانعه. انا بتكلم من باب السواد الاغلب اللي لو عندنا رفاهيه ان احنا نطلب مدد ونطلب وقت، لان في الغالب الموافقه السريعه قوي دي على حد بيلح عليك على حاجه هي ممكن ما تكونش اصح حاجه، هي ممكن تبقى باب مش لطيف او سكه مش لطيفه يعني وهكذا. ايه اعتقد المسجز جميله جدا وعماله تيجي هي ورا بعض يعني، وشكرا للناس اللي عماله والله تطمن عليا. انا الاسبوع اللي فات كان اجازه، يعني انا ما كان اجازه عشان اجازه العيد كانت لحد يوم الاحد، يعني انا ما مش ما جيتش، هو اللي كان اجازه فكلنا كنا ايه واخدين اجازه. عن بقى فكره الفهلوه والشطاره، برضو في ناس عماله تقول ايه، تقول الفرق ما بينهم من وجهات نظرهم. يعني منهم مثلا الجميله نجوان، نجوان ابعتي اي حاجه عشان المسج بعدت بس انت ايوه مساء الفل يا آية وحشتيني. أيوة أنا فاكرة قصتين الأشياء الأمريكية في المزاد العلني والحذاء الضيق ومستنية قصة النهاردة. رأيي الفرق بين الشطارة، الشطارة بتخليك بتحب الخير لكل اللي حواليك وبتشتغل على نفسك. الفهلوة إني أحاول أبين إني شاطر في شيء فيها شوية منظرة كده. نجوان طبعا ده كلام سليم برضو، يعني ببساطة برضو من غير دخول في تعريفات، يعني عارفين الفرق الأولي كده ما بين حد عنده مهارة حقيقية فيقولك ده شاطر يمتلك هذه المهارة، وحد تاني بيتحايل على اللقطة. تحايل هي فكرة دايما يقولك ايه النصب والكلام ده كله جاي معاه سكة الفهلوة. سيبك بقى من ان ايه وصف الفهلوة بانها الشطارة في انك انت توجد تصلح حاجة مش عارفة ايه، دي فهلوة حميدة يعني وممكن للأسف ما نقدرش نقول فهلوة لان كلمة فهلوة دائما سيئة السمعة، فممكن تقول عليها شطارة، حسن تصرف، ان احنا مثلا بنعرف دي سمة حتى عند المصريين اتعمل عليها دراسات على فكرة. وافتكر في شغل كايرو ان انا كنت بني البرنامج على الفكرة دي، ان احنا شطار في التصرف. التصرف مش معناه بالتوازي او بالنص ان هو الفهلوة، لا خالص. التصرف يعني لما رب المنزل كده يعرف يصلح حاجة في البيت بايده بمنتهى السلاسة ويخليها تمشي شوية تقعد سنة كمان، مش محتاجين نجيب سباك او مش محتاجين نجيب نجار. دي حسن تصرف، قدرة على التصرف. انه حتى انا فاكرة انه كان العالم اسمه ايه وينبي حاجة، كان الراجل ده عامل نظرية بيستند فيها ان المصريين هم دول شطار في التصرف من بداية القصة، وهم طول الوقت عندهم قدرة على إعادة صياغة الأشياء. فأعتقد برضو إيه دي حاجة نتأملها كده مع بعض، ممكن نتأملها وإحنا بنعمل إيه وعسيرة برضو كده وإحنا بنسمع عفاء وهبي وهي بتغني سوبرمان، أعتقد برضو دي حاجة لطيفة. ونرجع نكمل كلامنا وتقولوا لي بالنسبة لكم الفرق ما بين الشطارة والفهلوة، دي حاجة. الحاجة التانية قرايتكم لشخصية سعيد. سعيد ولا سلام بقى، يا سلام لو في ناس عندها ايه شيء من الجرأة تقول انها كانت سعيد في وقت من الاوقات في حياتها او انها مرت بموقف كانت فيه سعيد اضطرت تعمل. على فكرة كلنا واحنا صغيرين مثلا عملنا ده، يعني كنا في لحظات ممكن نبقى مش عارفين نختار فبنضطر نوافق على حاجات لان احنا ما عندناش القدرة على الرفض. يعني سعيد بقى كبر على هذا المنوال، احنا نحاول ان احنا نكون اتغيرنا، نتمنى يعني وان الاخرين يكونوا اتغيروا. نسمع عفاء وهبي، تكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 0-15-5-9-5-5-1006.

يعني حقيقة هيفاء بتعمل ايه اكتر من انها بتقول سوبر وومن مثلا كل 3 ثواني، وانا بقول الاغنية قلت سوبر مان، يعني حقيقي يعني انا اسفة جدا استاذة هيفاء، ومنطقي حتى المفروض كنت افكر انه لا هيفاء وهبي هتعمل اغنية عن الست السوبر يعني، فمعلش هفوة. يمكن برضو على فكرة بصوا برضو يعني اعتياد الاشياء اللي هي علاقة بالصور الذهنية الثابتة، احنا مؤخرا ظهرت فكرة السوبر وومن، يعني فكرة ان انت تقول على ست انها ست قوية وكده، فبقى والناس تعمل سلاسل بقى فيها سوبر وومن وكده، ففكرة ان انا غصب عني ومتقيلة كده، فمعليش يعني هي سوبر وومن، انا اعتذر بشدة للأستاذ هيفاء قبل اي حد ولحضراتكم اكيد، لان برضو لقيت الناس بتعلق على الاغنية ومحدش خباله ان انا ما قلتش وومن. يعني المهم المسجز بقى بتاعتكو الماشية في سكة انه ناس بتتكلم عن سعيد او ناس تانية بتتكلم على الفرق ما بين الشطارة والفهلوة، خليني اقرأ المسج بتاعت محمود واسلم عليه طبعا، عشان محمود برضو من اصدقائنا القدام جدا في البرنامج. يعني الشطارة هي معرفة الشخص وتمكنه في شيء، الفهلوة محاولة من الشخص في شيء ممكن ينجح مرة او اتنين بس مش دايما هينجح، ويعرف يبرر سبب عدم نجاحه ويقنعك بيه. أعتقد أن محمود كمان حط تعريف طيب قوي للفهلوة، أن الفهلوة هي محاولة، يعني أصلا ده تعريف جميل على فكرة، أنه هو بصلها بصت أنه حد بيحاول أنه يحل مسألة، يلاقي طريقة الحاجة بيحاول، ومرة ممكن ينجح ومرة لا. ليه بقى مرة أو مرة لا؟ لأنه يفتقد المعرفة، هي جات معاه بالحظ كده، فبالتالي مرة هينجح ومرة لا. ده يعني فهلاوي حميد، وما نقولش عليه فهلاوي، ده إنسان حاول وجات معاه رب ابن حلال، ده واحد ابن حلال. لكن ممكن حد تاني للأسف يعني يبقى بيعتمد ده سكة، بيعتمد ده طريق، بيعتمد ده حالة، فبالتالي هنا لا، في مشكلة بقى إن هو خلاص جات معاه مرة في التانية فقال خلاص ما هي ماشي كده، يعني هي جات ما فيش مشكلة، مش هيحصل حاجة يعني لو إيه لو اعتمدناها كده يعني. فاعتقد يعني ان اتمنى يا محمود نكون احنا الاثنين على نفس المساحه، بس انا اتفق معاك في الراي يعني. شكرا تاني للناس اللي بعتت تقول لي الحمد لله على السلامه، شكرا جدا. يعني في بقى مسجز حلوه وطويله وفيها تفاصيل كده عن شخصيه سعيد اللي في القصه بتاعتنا النهارده، يعني تحليل الشخصيه عن طريق خط اليد. طبعا اسم القصه يعني اسمه طويل شويه، بس هو زي كده زي قصته برضو اللي قرناها قبل كده، اشياء امريكيه تباع في المزاد العلني. يعني برضو على فكره عارفين كده الفيلم بتاع اللي هو حين يقع الانسان في مستنقع افكاره فيصل به الامر الى المهزله، احيانا الكتابه الكوميدي بتتطلب منك ان يبقى الاسم في حد ذاته طوله بيجيب ضحك، يعني دي برضو حاجه في تركات الكتابه، ان الاسم في حد ذاته مقصود بيه اللي هو ايه الاسم الطويل ده كان ممكن يستعيب بيه بكلمه، بس احنا مش قدام قصه عميقه قد ما هي قصه مطروح فيها فكره ببساطه جدا بس بتوصلك لحاجات عميقه جواك. يعني ما دي كتابه الكوميدي، يعني اللي هو الحاجات اللي ممكن تبقى بتضحك قوي بس هي جواها بتلمس حاجات فينا بشكل قوي جدا. يعني في بقى حاجة مهمة كده عايزة أقولها وأعملها، ليه بقى عايزة أقولها وأعملها الاتنين كده مع بعض؟ عشان أنا طول الوقت بصراحة بيفرق معايا قوي قوي في الإذاعة من زمان من وأنا بدرس، يعني تفصيلة كده بحبها جدا، تفصيلة الناس اللي بتشوف دايما في الإذاعة مساحة إنها ممكن من خلالها تعمل إهداءات أو تقول لناس سلام أو تحية، بحس إن دي مازالت مساحة كسبانة مهما بقى حصل وسائل تكنولوجية، مهما حصل أشكال تانية من التواصل، بس طول الوقت أبقى سعيدة قوي إنه هيثم مثلا يبقى عايز يقول لمراته سارة كل سنة وانت طيبة على الإذاعة كده على الهوى، بحيث إن إيه كل الناس تسمع إن هو بيبعت لها السلام والتحية والمعايدة دي على الهوى. دي بالنسبة لي دايما علاقات بحس فيها حاجة طيبة كده، بحس أصحابها طيبين، يعني من غير ما أعرف هيثم وسارة بشكل شخصي إحساس كده إنه اللي مازالوا لسه عايزين يعملوا الحاجات البسيطة دي، أتمنى يكون كمان معاها حاجات كبيرة ومهمة يعني، بس الحاجات دي دايما تبقى أصحابها ناس جميلة كده، اللي هو إيه حتى أتمنى مثلا تبقى معاه في العربية فتسمع إن هو إيه بيهدي لها أغنية بيقول لها كسان طيبة، كل دي حاجات حلوة جدا أعتقد يعني. فتعالوا دلوقتي نعمل إيه بقى؟ أولا طبعا أتمنى يكون هيثم وسارة سمعنا ونقول لها كلنا كل سنة وأنت طيبة يا سارة. ودلوقتي إحنا هنسمع جنات، ولما نسمع جنات هنطلع فاصل طويل شوية وبعدها نرجع نكمل كلامنا. في كتاب حلو قوي اسمه سيكولوجية الإنسان المهزأ، يبدو ليك يخض اللي هو إيه ده، بس ده كتاب علمي يعني مألفه دكتور كرولوس بهجت، يعني كتاب بس في الآخر تقف قدامه برضو إيه تفكر هو إيه الحكاية بقى، هو يعني الشخص اللي ممكن يكون حط نفسه في المساحة دي هل يتحلل، هل سعيد ده كده؟ هنعرف مع بعض إمتى بعد النشرة بدقيقة كده مثلا. نسمع جنات ونخرج فاصل طويل ونرجع بعد النشرة.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
3: عرفت فاهم.
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
1: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يعلن عن خطة لتشغيل مصانع تنتج السلع التي كانت تستوردها مصر خلال الثلاث سنوات القادمة.
2: رئيس الوزراء يؤكد التخطيط لإقامة مناطق صناعية كاملة في الصعيد.
1: رئيس الوزراء ووزير النقل يتابعان سير العمل بالمرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية.
2: وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
1: وزير الكهرباء يبحث مع شركة عالمية وضع الأطر التنظيمية والضوابط الخاصة بسوق الكهرباء.
2: وزيرة الثقافة تبحث مع السفير الصيني سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
1: وزير الشباب والرياضة يبحث مع نظيره الليبي سبل تكثيف التعاون المشترك.
2: بعثة المنتخب المصري تتوجه لمدينة سبوكان الأمريكية استعدادا لمواجهة بلجيكا بالمونديال.
1: أمينة عرفي تسطر التاريخ كأصغر بطلة في تاريخ بطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش.
2: برونزية أوروبية جديدة للمنتخب المصري للرماية في بطولة أوروبا المفتوحة بإيطاليا.
1: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار في العشرة صباحا. موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujum.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: سمع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه بنكمل كلامنا انطلاقا من قصتنا اللي قرناها النهارده، تحليل الشخصيه من خلال خط اليد. عاده الاسامي الطويله اصلا بتلخبط فيها وكده، بس انا من كتر ما انا حبيت عزيز نسين جدا يعني على مدار السنين اللي فاتت، فبقيت خلاص مش بس بفتكر الاسم، انا ببقى فاهمه تكنيك كتابته لاسم القصه يعني، فده اللي بيخليني اقولها بسهوله. اعتقد الناس اللي بتسمعني او يعني بتتابعني عارفه ان انا دايما بقوم بنسى الحاجات الطويله، او يعني بيحصل لي كده ايرور يعني اعترف بيه، لا اخجل منه على الاطلاق، اعترف بيه دوما يعني. عايزين بقى نقرا مسج جميله جدا جدا جدا من استاذه نيره. استاذه نيره يعني حاجه كده من الحاجات اللي بتشرفنا في الحلقات، ومن الناس اللي انا سعيده جدا جدا انها انضمت لنا كده مؤخرا، وبقت بتسمعنا كمان زي ما وعدتني، فعلا بتسمعنا بحرص كل اسبوع، فبشكرها طبعا طبعا انها وعدتني، وده بيحصل فعلا اسبوعيا. اشكرك جدا جدا، واتمنى تكوني كل احوالك زي الفل. بتقول ايه بقى استاذه نيره؟ بتقول انا رايي الشخصي ان سعيد مجتهد جدا بس مش شاطر. بص بقى ايه الحلاوه في التوصيفات. الشاطر بجد هو اللي يوظف قدراته ومهاراته قدام طريق المهنية والاحتراف، وساعتها هيعرف يلاقي نفسه بجد ويجيد ما يفعل ويصل إلى أهدافه المرجوة، وساعتها يقدر يطلب ما يستحق ويحصل عليه. صح، لأن كل السطرين اللي قالتهم أستاذة نيرة دول هيخلقوا عنده إيه؟ هيخلقوا عنده ثقة، وده الشيء اللي كان بيفتقده تماما سعيد. الثقة دي لما هتتوجد هيقدر إنه يطلب حقه، مش هو مش يطلب حاجة غلط، ولما طلب زيادة مرتب ده كان حق، لما طلب الحق ده قوبل بشيء من العنف كمان ومن الاستهزاء ومن التهكم. ليه؟ لانه مع انت عارف كمدير ان الشخص اللي قدامك ده ضعيف جدا، انت متحكم فيه، وانه مش عارف قيمه نفسه، مش عارف قدراته، مش عارف اوله من اخره. عارفين كده الثنائيه بتاعت عبد الغفور، اعتقد انا اتكلمت فيها على الهواء قبل كده يعني، او اتكلمت فيها في السياق ما يعني، ان ثنائيه عبد الغفور وخضير كده. عبد الغفور مع كل المهارات اللي ابتدى يبنيها في نفسه بشخصيته العصامية، كان عنده قدر عالي جدا من الاستحقاق، ودايما شايف انه يستحق وانه يستحق اكتر، وان بناته يستحقوا لانهم ايه، كونهم في بادئ القصة ايه، ولاد عبد الغفور البرعي. في المقابل مين اللي كان شايف نفسه يدوب يستاهل انه يشتغل عند الناس ويعجبهم شغله ويقولوا عنه كويس؟ خضير. خضير ما كانش عنده اي شكل من اشكال الاستحقاق. يجوز يكون المثال مش بالدقه قوي انه لايق مع سعيد، ولكنه في خطوط تماس، في خطوط تماس جدا. الشخص اللي بيكون مش عارف قيمه نفسه وكل حاجه حواليه، خد بالك برضو خضير ده طلع في بيت عامل ازاي، طلع في بيت فيه فتحيه وسيد كشري، فهو كان طول الوقت عنده الحاجات اللي بتحدف انه ولا حاجه، وان هم هيتنطروا نطره تانية لما يرتبطوا من بيت عبد الغفور. اي نعم عبد الغفور كان برضو مش عارفين له اصل وفصل، غير ان هو الشاب الطفل المدلع زي ما قال في الاخر كده في اخر الحلقات لعبد الوهاب، اللي خسر شخصيته، اللي مش عارفه ايه كل الكلام اللي اتقال ده. بس في النهايه التجربه الصعبه دي احيانا بتولد نوع عبد الغفور وبتولد ايه؟ نوع خضير. النوعين دول بقى هم حاجات كتير، في جينات، في بقى ميل شخصي ان الانسان شايف نفسه ازاي وعايز يعمل ايه، هي بذره كده بتكون جواك، يا بترويها انت وتكملها في اشياء صعبه، يا بتقرر ان انت تخلع الحته الوحشه فيها وتلعب عليها انت بقى، وتقول ايه، ما تقولش بقى هذا ما جناه ابي، تقول هذا انا، وتتصرف انت يعني. ارجع واكد اني دايما بفترض ان حد دخل فجاه، اي كلام بيتقال ليه علاقه بالبني ادمين هو بيتقال في سياق اللي بيتقال حالا. احنا لا نعرف كل البني ادمين، ولا كلامي ده ينفع يتعمم على كل الناس، لان كل حد عنده قصته وكل حد عنده كثافته النفسيه اللي تخليه يتحمل اشياء واشياء تاني لا. كل ده انا لسه ما خلصتش الرساله بتاعه استاذه نيره، لانها بتقول ايه كمان بقى؟ مدير سعيد هو اللي شاطر، وانه كانت شطارته، وان كانت شطارته لا اخلاقيه، لكن بخبرته بالناس قدر يعرف ان سعيد باحتياجه وضعفه وشخصيته الضعيفه يعني أكيد هيوافق على العرض الغير مغري أدبياً والمغري مادياً، وبالطريقة دي هو حقق هدفه بالوصول لحجم أعلى في مبيعات المجلة بدون تحمل أي مسؤوليات قدام ده يعني، وفي النهاية سعيد هو اللي هيدفع الثمن. لو سعيد موجود في الحياة لازم يتعلم يرفض ويعترف إن في فرق كبير ما بين الفهلوة والشطارة والضلال. بص بقى الجمال، بص بقى إيه إضافات أستاذة نيرة يعني. وياريت يؤمن بمقولة إنه ممكن تكون خبطة تجيلك من عدو خير ألف مرة من إن إنسان صديق يصافحك يعني، لأن دايما الخبطة من العدو هتعلم وهتعرفك حاجات كتير جدا. يعني سعيد لازم يستقيل ويبدأ من جديد. ده بقى يا أستاذة نيرة أقول لحضرتك ده في السياق إيه بقى؟ ده في السياق التطوير بقى. لو إحنا في حلقات كتير بنطور بقى القصة وبنشوف هي ممكن تبقى فيلم إزاي، يبدو لينا إن استقالة سعيد وبدايته من جديد إنها حاجة تقليدية، بس ممكن البداية اللي من جديد دي تخلينا قدام نموذجين، نخلق نموذج سعيد كويس جدا وشخصية محترمة، أو نخلق نسخة تانية من المدير. تعالوا بقى نفكر إيه بره الصناديق كده. ممكن جدا سعيد يبقى نسخة مدير جديدة، نسخة مدير عارفين الجملة بتاعت إن دايما الشخص اللي عنده حاجة كويسة، ويعني اللي هو بس لا بدل مادي مثال يخرجنا شوية عن القصة، إن سعيد ده بما يمتلكه من مهارات واللي شافه في شخصية المدير من زيف ومن نصب ومن تحايل ومن فهلوة، يخليه بقى يبقى مزج ما بين الاثنين، يبقى مزج ما بين، أو يبقى للأسف كمان مش مزج ده، يبقى مسخ ما بين الشطارة اللي تعكرت بشوية فهلوة، فيبقى نسخة ثالثة، فيبقى قدام سعيد بقى نسخة مختلفة تماما. يعني ده لو هنطور يعني شخصية سعيد كده وهنلعب بيها إيه لعبة الأفلام اللي احنا بنلعبها كتير. تعالوا نسمع رامي جمال ونرجع نكمل كلامنا، وتكلموني على 3-8-3-5-0-22 أو تبعتوا على الواتساب على 015-5-9-5-5-1006 وتقولوا لي من وجهة نظركو إيه قرايتكو لشخصية سعيد، ومن وجهة نظركو إيه الفرق ما بين الشطارة والفهلوة.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتوني صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد الغاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طبعا يعني المسجز جميله جدا اللي احنا يعني النقاش اللي داير كده ما بين الفهلوه والشطاره. والجميل بقى كمان الرد على السؤال ده من خلال احنا شايفين سعيد ايه. سعيد بطل القصه اللي قريناها النهارده، فالناس رابطه ما بين الربط ده بشكل جميل. يعني محمد جزائري، انت في محمد المسج كانت قدامي راحت. ايوه اهي، ازيك يا رب تكوني بخير. انا شايف ان سعيد ما تصرفش بشطاره، وممكن كمان اقول ان هو مش فهلوي، هو كان مضطر يقبل الموضوع بسبب ضعف شخصيته. انت لما بتبقى مضطر ما بيبقاش قدامك حل غير انك تكون نوعا ما فهلوي، يعني يا صابت يا خابت. بس سعيد فعلا الفهلوي، الفهلوة كانت كويسة معاه بس الموضوع ما زبطش في الاخر. انا ممكن اتعاطف معاه بس لاني شايف الموضوع اتفرض عليه. انا افهم جدا المسج يا محمد، حتى لو اختلف مع حاجات فيها، اختلف مع حاجات كتير فيها، بس انا طول الوقت عارفين كده اول حاجة كاتب السيناريو بيتعامل فيها او الكاتب عموما بيتعامل فيها وهو بيكتب، وبالذات كتابه القصص اللي هي السيناريوهات يعني، والقصص القصه اللي تتحول سيناريو، ان هو يقول لك ايه، ازاي لازم تلاقي للبطل دوافع، لازم تلاقي له منطق، مش شرط المنطق يبقى صح. فاللي انت كاتبه حاجات شبه كده، اللي هو دايما لازم تتعاطف مع البطل، مش من باب انك تقول ان تصرفه سليم، انت بتقول ان هو بتحط لي فريم كامل كده هو ليه عمل كده، بتوصلني هو ليه، ما فيش جريمه بترتكب من غير سبب يعني. لكن في حاجات حلوه قوي يعني، حاجات كده، حاجات حلوه جدا بتحصل باسباب جميله، زي مثلا ان احنا معانا على التليفون دلوقتي هبه. هبه طبعا صديقتنا، للناس اللي بتسمعنا لاول مره دي حبيبتنا بقى، بناتنا في الخارج كده. ازيك يا هبه؟
3: ازيك يا ايه،
2: عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشتيني جدا جدا.
3: ربنا يخليكي وانتي كمان.
2: ولما في اسبوع مش بتبعتي المسج ببقى زعلانه بجد.
3: وانا والله
2: يعني بتعملي عارفه رمانه ميزان كده، يعني المسج بتاعتك دايما فيها امانه وضمير في الاستماع والتركيز والتحليل، فبشكرك جدا يعني على مجمل المسجات ومجمل الاعمال. قولي لي بقى.
3: شكرا
2: انت طمنيني عليكي، عامله ايه؟ طيب في الغربه عامله ايه؟
3: لا الحمد لله
2: كله حلو.
3: تمام
2: كله تحت. الناس كانت بتبارك لك ساعه التخرج من الشهاده الكبيره بقى، كبيره قوي كانت الناس بتبارك لك، كلها عملوا لك احتفال هنا.
3: شكرا والف الف مبروك لمريم، يا رب تكون لسه بتسمع.
2: ايوه ان شاء الله تكون بتسمع. مريم جميله.
3: يعني الف الف مبروك
2: ان شاء الله يا رب كده دايما كل الناس تبقى على تواصل وعارفه بعض كده وبتسال على بعض من خلال البرنامج ده، شيء جميل وصحي يعني. قولي لي بقى انت شايفه ايه بقى، معاكي ايه النهارده تقوليه لنا عن سعيد وعن القصه؟
3: والله أنا بس النهاية يعني أنا وقفت عند يعني وانتي بتحكي أصلاً توقعت نهاية مختلفة. حتى يعني وانتي بتحكي أنا توقعت مبدئياً إن هو مش هيتكشف في اللحظة دي، وإنه هيحب البنت اللي رجل الأعمال عايز يتجوزها، فعايز يعرف، فهيبتدي مثلاً الموضوع يبقى ليه وقت مطول شوية، هيقوله مثلاً ابعتلي حاجة كده، فهيبقى التايم فريم يعني أطول، هيبتدي يحب البنت من الجوابات.
2: الله يا هبه انت عملتي حاجه احلى يعني، انت بالظبط انت عملتي اللي بنعمله قبل كده في قصص كتير، اللي هو انت خدتي القصه ووديتيها في حته تانية. يعني لو بقت فيلم على فكره، انت عارفه اللي انت عملتيه ده، دي نقطه تحول في شخصيه سعيد، ان لو هنعمل زي ما انت بتقولي هيبقى سعيد اتغير لما ابتدى يقرا جوابات البنت، مش بقى من تحليل الخط والكلام اللي مش حقيقي ده، لا ان هو ابتدى يشوف في البنت دي ابعاد تخليه يحس بينه وبينها تجاوب، ويحس ان هو يقدر يبقى معاها.
3: يعني ده توقع او سيناريو من اللي انا تخيلت.
2: ده حلو جدا.
3: القصه خلصت فقلت لا محتاجين نشوف سيناريو تاني بقى. فيعني
2: على فكره بس قبل ما تقولي السيناريو بتاعك، مريم بترد عليكي وبتقول لك الله يبارك فيكي يا هبه، فهي سمعانا وبترد عليكي، فده شيء جميل برضه.
3: والله حاجه سعيده جدا. كملي يا مريم وما توقفيش، وربنا يرضى
2: معاكي ان شاء الله يا رب. قولي لي بقى عن سعيد بقى.
3: كنت بقول لك السيناريو الثاني ان هو برضو مش هيتكشف في لحظتها، وانه هيجيله مثلا عرض ان هو يشتغل مع رجل الاعمال ده، وهيسيب بقى المدير والمجله وكل حاجه، وهيبدا بقى ان هو يثق في نفسه ويكتشف قدراته بس في الاتجاه الغلط بقى، فهيبتدي يبقى محتال باحتراف يعني، هيبتدي يتاخد وفي الاخر هيبقى برضو هنقع في الحتة. طب هو يعني كل ما هيكبر اكتر كل ما الخوف برضو هيكبر ان هو يكتشف.
2: ايوه طبعا.
3: فهل بقى سعيد لما يثق في نفسه هيعترف باللي هو عمل ولا هيكمل كده يعني؟ ولو اتكشف هل رجل الأعمال هيجري في الموضوع لأن مثلا هيجي مكاسب من وراه كتير، ولا هيفضوا مثلا الشراكة اللي منهم، أو هيبقى بدل بقى ما هو مثلث حب هيبقى مثلث صداقة، هيبقى مش عارفين.
2: أعتقد
3: يعني
2: لا بالعكس، التساؤلات دي كمان محتاجة طرف رابع يدخل، محتاجة حد يشوف في سعيد ده الإمكانيات دي والمهارات دي ويدخل معانا يلعب لنا شوية توازن كده. يدخل بقى الشخص ده
3: بقى اللي هي
2: مش عن طريق الحب يعني، الحب ده خط جميل انت فتحتيه بشكل هايل، بس اقصد خط تاني، حد منافس لرجل الاعمال يبقى، فاهم قصدي؟ يبقى فيه انسان يدخل يبقى هو كمان بقى ايه بيتنافسوا على الشخصية دي، عشان احنا عايزين نبروز قد ايه الانسان اللي ممكن يكون عنده مشكلة سعيد انه مش قادر يفهم امكانياته. هو في حياة الامر هو حتة الماز، لكن هو شايف نفسه ازاز، هو عنده حاجات حلوة الناس كلها شايفاها ما عدا هو.
3: ده حقيقي.
2: انت سرحتي
3: ممكن فيه. بقى لما يتعرف بفكر معاك يا يعني بفكر في الكلام، فبقول هو ممكن بقى مثلا لما يتعرف يظهر مثلا رجل اعمال منافس. لا انا بفكر انا دايما بفكر هو القصه يعني لو طورناها تخلص ازاي.
2: ايوه
3: كنت هناك.
2: أقول لك حاجة، وأعتقد ده برضو مستجد، أصل هي الحاجات حتى الأفلام بتمشي على أساس إيه؟ على أساس المستجدات اللي في الدنيا. النهايات اللي هي واضحة قوي دي عموما مش نهايات الدنيا. لو إحنا بقى هنقول إن ده فيلم مستقل وفيلم حر في مساحة حرية، عارفة نهاية سهر الليالي كده، إنه في الآخر الناس حتى بعد ما بتمشي تراك الحاجة اللي هي فيها باين الصلاح، وارد جدا يبقى جواها حتة بتزقها لقبل كده، زي نهاية السهر الليالي اللي هو فكرة انه في الاخر كل واحد في الابطال هو بان ان هم اتصالحوا وان الدنيا جميلة، بس كل واحد فيهم عنده التفصيلة اللي بتأكد ان هو لسه عنده الحنين للماضي. فاهم اقصد ايه؟ انه مش شرط ان سعيد ياخد التحول للاقصى، من اقصى اليمين لاقصى الشمال والعكس. ممكن جدا نكتشف في الاخر انه مثلا يجي في الاخر خالص نقفل بمشهد كوميدي بنفس التيمة بتاعت القصة كده، انه في انسان في الاخر ابسط ما يكون استغل سذاجته برضو وضحك عليه بعد ما هو كان مفروض بان لنا انه تصلح وكل حاجة. لانه الاصل في المسألة ان الحاجات الصعبة قوي اللي ما خفتش بالتدريج انها ممكن تاني تخبط في وشنا.
3: فهمي.
2: اللي ما خدتش وقتها في العلاج
3: هيتصلح يعني. مش عارفه ليه
2: إيه؟
3: يعني مش حسيتوش هيتصلح
2: بالظبط
3: يعني،
2: ما هو
3: حاسه ان هو الخوف جواه هيكبر، وخوفه من ان هو يفقد اللي هو عمله عن طريق طبعا غير مشروع يعني ان هي هو محتال، هيخليه يقع في الدوامه اكتر واكتر يعني. ما حسيتوش ان هو هيروح للاتجاه معرفش.
2: لا معاكي حق، بالعكس
3: خوفه هيفضل يكبر وهيفضل يعني فعلا ممكن بقى يتقلب من كتر الخوف، هيبقى فعلا يضحك عليه من حد او يتكشف بطريقه ساذجه جدا مثلا غير متوقعه.
2: بالظبط. ده عشان يقول لنا اللي انت بتقوليه، عشان يوصلنا في الاخر انه مهما بان ان هو اتغير، لا هو كان تغيير مش حقيقي. احنا كل ده على فكره احنا بنفكر بصوت عالي يعني انه تغيير مش حقيقي، وانه في الاخر عشان التغيير ما كانش حقيقي يعني. عارفه الحاجات اللي هو ايه، 10 خطوات للوصول للحاجات، زي اللي هو يلا نعمل حاجات بسرعه، اي حاجه بتتعمل بسرعه هو ال هتضرب في وشك في الاخر انها ما كانتش حقيقيه. فهو في الاخر
3: بالذات ان هو هيتشهر بسرعه، هيتعذب بسرعه، فالموضوع كله هيجي هيفقد التوازن برضه، غير
2: بالزبط.
3: انه اكتر ما هو اصلا فقده يعني، هو هيتلخبط.
2: بالظبط فعلا. فهنبقى قدام نهايه برضو شبه نهايات عزيز نسين كده، نهايه كوميديه ان هو يضحك عليه من شخص ابسط ما يكون واكثر سذاجه منه واكثر غلب منه ويضحك عليه، فتعيد الكره من اول وجديد يعني. طبعا احنا يا عيني حولناه لانسان حالته صعبه جدا
3: قوي.
2: بالظبط يعني، المفروض كنا وقفنا عند الحته بتاعتك، حب البنت واتجوزه وكتبت النهايه بقى خلاص، اللي هو قصه سعيده.
3: اتجوزه بقى، ما هو لما يحب البنت مش هيتجوزه، هنشوف بقى ايه اللي هيحصل يعني.
2: صح.
3: هل بقى يبقى
2: هيحصل لهم بقى ان رجل الاعمال ده هيبقى الغريم بقى اللي مش هيسيبهم في حالهم، اللي هيفضل بقى يبوظ القصه دي، لان هو ونطلع ان رجل الاعمال ده عنده مشاكل هو كمان نفسيه، فمش هيكون حابب ان الحياه تمشي بسعاده كده.
3: او البنت نفسها تكتشف حقيقته وما ترضاش طبعا ان هي تتجوز.
2: صح،
3: لان هو كذب كذبه كبيره جدا.
2: مظبوط.
3: يعني
2: وتطلع البنت كان عندها قصه حب فاشله مع ابن خالتها وكان في ورث، يعني برضو مش هنسكت. مش هنسكت
3: يعني، هنعمل الفيلم
2: هنتصرف يعني، وهندخل بيه مهرجان وهنكسب كمان يعني. يعني عبد الحليم هيجي الفرح، عارفه هنعمل كل حاجه. ربنا يخليك يا حبيبتي، انت دايما جميله ودايما اضافه ومضيفه كده للبرنامج يعني.
3: ربنا يخليكي يا ايه، بجد البرنامج يعني مش قادره اقول لك بحبه قد ايه، وان هو ركن مهم جدا في رحلتي في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا.
2: يا نهار ابيض، والله العظيم. بصي انا مشاعرك دي واصله لي جدا وبشكرك عليها جدا، ودايما ببقى يعني انت اكيد انت عارفه انا ببقى محرجه ارد على الكلام ده، وحتى بغلوش عليه بلخبطه كده، لاني وبالذات لما ببقى واثقه انه خارج من حد صادق زيك، وحد يعني كلامك انك انت بالتوازي كنت بتسمعي البرنامج رغم كل الظروف والانشغال وكل ده، انا ده بالنسبه لي على راسي والله. شكرا ليكي جدا.
3: ده حقيقي، شكرا ليكي، وربنا يا رب يوفقك، وبسلم على كل الناس اللي بتسمع، اصدقاء دي جابوا الجداد والقدامى وكل الناس.
2: ربنا يخليكي يا حبيبتي. انت مش عايزه اي حاجه؟ حاسه ان انا عايزه اعمل لك اي حاجه، مش عارفه اسمعك اصاله بنت اكابر، اسمعك بنت اكابر.
3: ممكن اسمع بهاء سلطان اي حاجه؟
2: ماشي، طب خليها لي في الاخر، يعني في الاخر هسمعك بهاء سلطان. أيوة. وهعمل لك بقى نديه يا جماعه لهبه، عشان بقى ايه، يبقى عايزينها تبقى تتقلد اعلى المناصب كده، وتيجي بقى ايه كل اللي اكتسبته في الخارج تيجي بقى تسيبه لنا هنا في مصر كده، وتفيدنا بكل المعاني ان شاء الله.
3: ربنا يخليك.
2: ربنا يكرمك يا حبيبتي، ويسعدك دايما كده، وتقابلي ناس جميله زيك دايما في حياتك. شكرا ليكي جدا.
3: ميرسي قوي.
2: شكرا يا حبيبتي. باي باي. يا جميلة هبة، جميلة جدا. يمكن الناس اللي بتسمعنا لأول مرة أو استغربت من الكلام في المكالمة، عشان احنا طول الوقت في البرنامج في قصص كتير كنا بنطوق، وده دايما متاح عندنا في كل القصص، مش في قصص كتير إلا شوية، لا هي كل القصص ممكن جدا متاح نلعب اللعبة دي، ان احنا نطور القصة ونشوف تتطور ازاي. فكل النقاش اللي كان بيننا ده كان اللي هو ينفع يجرى ايه، كل ما فيش حاجه صح وغلط بقى، دي وجهات نظر، وده دايما اللي بيحصل في الاعداد بتاعه العصف الذهني بقى، وان احنا ازاي نفكر انه نطور سطر كده، لوج لاين كده جاي نعمل منه تريتمنت، وبعدها نعمل منه يعني نبتدي نفكر بقى مين الابطال، مين الدنيا، مين راح فين. كل دي حاجات بنحاول طول الوقت ان احنا ايه نعملها. انا مبسوطه قوي كمان ان دايما لما بكلم هبه او المكالمات اللي بيكون فيها مناقشه ببسط من رد الفعل اللي في المسجز، اللي هي الناس على طول تقوم بعتها مسجز عليها. وانا يمكن قلت لهبه اني هنسمع اصاله بنت اكابر، ودي حقيقه، ده مش كلام كده ببيعه على هوا، دي حقيقه. هديها لهبه طبعا يعني، وهديها لكل الناس اللي بتسمعنا. وخلينا نرجع لاسئلتنا كده ونقول الفرق بين الشطاره والفهلوه من وجهه نظركم، ولو سمعتوا معانا قصه من هو سعيد بقى، والاكثر جراه ايه خطوط التماس اللي بينك وبين سعيد. انا اول ما ارجع هقرا المسج بتاعه مريم، لان مريم كانت بتتكلم في جزئيه خطوط التماس بينها وبين بطل القصه. نسمع اصاله ونرجع نكمل كلامنا.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: على facebook.com/newboomfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: والله انا بكون سعيده من اكتر من حاجه لما اولا انه تقريبا كل حلقه بيبقى معانا وافد جديد، بيبقى معانا حد اول مره يسمعنا وبينضم لينا وبيكمل معنا، ده شيء جميل. وثانيا بقى ببقى سعيده لما الناس اللي بقالها كتير ما ظهرتش زي هبه كده، زي مريم، انه زي محمود لسه هو حالا حتى بعت مسج يعني واحنا داخلين كده، فبكون مبسوطه جدا جدا من ده. بس قبل ما اقرا مسج مريم ومحمود واعتقد هم

مثلا ويقول ان في واحد اسمه سعيد شبه الدكتور الالماني وده مجرد سوء تفاهم. ما برضو عارف يعني ربنا ستر لما الراجل الاولاني جه بتاع اللي طلب منه الحاجات الاستاذ علوي دفع يعني ستر معاهم في حته, فالحته التانيه بقى خلاص يعني عنده سعيد كان يبقى او سعيد كان يبقى عنده ثبات انفعالي, بس علشان هو مش عارف قيمه نفسه وساذج شويه وضعيف الشخصيه خاف واتاخد من الموقف. فيمكن يكون هو أصلا شاطر من ناحية أنه بيشتغل على نفسه وبيشوف أكتر من مصدر دخل. فعلا دي جزئية برضو ما حدش يعني مسك فيها جامد, إن إحنا في أول القصة وإحنا بنشوف مين سعيد ده, هو الـ40 شغلانة اللي عنده والمهارات والترجمة وكل ده, ده شخص متعدد المهارات, إنسان مش على الله حكايته كده, مش اللي هي الناس اللي إيه اللي هو يعني كده ماشي في الدنيا كده ويدوب بيشتغل ويرجع من الشغل, لا هو حد متعدد المهارات يعني ويشوف أكتر مصدر الدخل. أما من جهة الفهلوة فباين جدا أنه مش بيعرف يدخل في حاجة هو حاسس أنها جديدة عليه, كمان يكون هو شايف أنه محتاج الفلوس بس الوسيلة غير شريفة كنصب وانتحال شخصية. أنا فهمك جدا يعني جدا يعني أو إن هو ما كانش فهلاوي برسمي بشكل رسمي, يعني إن هو كان شخص اتحط في ظرف ومشي فيه, وعشان كده هو بس احنا خرجنا من اللي حصل ده. ويمكن المقصود بالفهلاوة هنا هو الراجل المدير يعني اللي هو استغل الطيبة المفرطة دي, أو مش عايزة بقى أقول الطيبة يعني خلينا أقول اللطف الزيادة. ومن عند اللطف الزيادة هتكلم كده بإيجاز طبعا عن كتاب سيكولوجية الإنسان المهزأ, وطبعا هنا يعني ده كتاب يا جماعة يعني, وكلمة أصلا يعني في كلمات زي ما دايما كده بقول على فكرة الغباء, إن الغباء مش شتيمة, الغباء مستوى وصف لمستوى إدراك. فكرة الشخص المهزأ هي جاية من فكرة إن الإنسان بيهزأ نفسه, يعني حد حط نفسه في موقف هزأ فيه نفسه. يمكن لو حد قرأ الكتاب ده وأدعو جدا لقراءته يعني هيلاقي إن سعيد ده هو الشخص المقصود في الكتاب. وهو بيفرق في الكتاب يعني يا دكتور كرولوس بهجت بصراحة الكتاب حلو قوي, لفت نظري الاسم هو لفت نظري, لا أدعي أن قريته كامل بصراحة عشان دايما من أيام كلام مع الكبار لو في كتب قريت منها أجزاء بقول أو قريتها كاملة بقول, مجموعات القصصية بقراها كاملة لكن الكتاب بصراحة مرتوش كامل, بس قريت منه جزء ولفت نظري الطريقة اللذيذة الخفيفة اللي بيتكلم فيها التوصيفات والفروق ما بينها. بس هقف عند فكرة اللطف دي واتكلم عن الكتاب بس عشان ما انساش خالص مسج مريم, عشان مريم بقالها كتير ما كانتش بعتت لنا يعني هقراها. بتقول أنا كنت سعيد, أنا كنت بشتغل شغل مش بتاعي خالص لحد من 4 سنين, رجعت الكلية عشان أخد بكالوريوس فنون بصرية, لما اتخرجت قعدت في ركن سعيد ده شوية, ومبارح قررت ان انا اشتغل يعني في ابلكيشن توصيل وما خدتش غير رحلتين, وبعدها قررت انها تتعب على شغلها وانها تعمل قررت اتعب في ايوه قررت انها تبذل مجهود في شغلها اكتر اللي بتحبه بقى اللي هو فكره ايه الفنون البصريه. يا رب تفهمي كلامي بحاول اقول باختصار, وده مشروع التخرج الجميل ان هي بعت مشروع التخرج, لو اقدر ان انا اخلي الناس كلها تشوف مشروع التخرج لانها بعت حاجه حلوه حلاوه مش طبيعية. كنت أتمنى حد من أصدقائي يعني مهتم جدا جدا بعالم الفنون البصرية والفيديو آرت وإن أنا أوريه له من كتر ما هو يعني حاجة خطيرة حلوة حلاوة حلوة يا مريم بجد حلوة قوي, والألوان تحفة والحركة حلوة يعني, وشبهك يعني من غير ما أعرفك أنت شخصيا بس شبهك, شبه حتى صورتك, شبه شعرك الكيرلي, شبه كل التفاصيل اللي بينالي منك. أشكرك جدا أن أنت شاركتيني حاجة جميلة زي دي, ويا رب يا رب زي كده ما دعيت لك هبه يعني اضم صوتي لصوتها, ربنا يوفقك ويكرمك ودايما تلاقي نفسك تبقي مش سعيد ابدا وما تبقيش مضطر ابدا ولا بتبقي بتتنازلي او بتعملي حاجه انت مش عايزاها. انا فاكره ده كويس انك في كذا قصه طرحتي فكره شخصيتك اللي كانت على شكل وبتحاولي طول الوقت توديها في شكل تاني, فربنا يا رب يعني يبارك لك في ده دايما يعني. مسج كمان بتاعت محمود. السلام عليكم يا أهل ديجافو, دي رسالتي 30. أولا سلامي ليك يا آية وسلامي لبحس ديجافو هبة والأستاذة نيرة. بالنسبة للقصة أنا شايف إن القدر كان بيحاول يحمي سعيد من استغلال المدير اللي بيخليه يدخل في عملية نصب, الموضوع بعيد عن الشطارة والفهلوة, سعيد حتى مش ضعيف الشخصية هو بس محتاج للفلوس علشان يعرف يعيش, فهو عايش على حافة الحياة, إنما أنا شفت سعيد قليل الحيلة. وجهة نظر برضو,
اما مديره فده كان شخص مستغل وبخيل وضعيف الشخصيه. وفهلاوي بقى محمود، معلش نحط دي كمان، حط الصفه دي.

وذكائه محدود بالإضافة إلى أنه قليل الحيلة زي سعيد برضو، لأنه كان ممكن يحل مشكلة الراجل بتاع السوبر ماركت لو طلعه واداله فلوس أو قال له بعد الاجتماع هيقابله. في شخص تالت مهم برضو في القصة، وهم الناس اللي محتاجة تسمع حظك اليوم. قد إيه الناس محتاجة تسمع قدرها، وكلنا كده مع إن القدر دايما حوالينا. أنا فهمك جدا، وعلى فكرة دي تفصيلة في منتهى الشطارة في تحليل القصة بشكل أعم بكتير من سعيد، لأنه ليه الناس فعلا كانت مهتمة تبعت للجريدة؟ التفصيلة دي في منتهى الذكاء، أشكرك عليها على فكرة، أنا كانت في بالي أتكلم فيها، فأنا بشكرك إن أنت طرحتها، بس دايما كلامنا مع بعض بياخدنا في حتة تانية. يعني إنه الإنسان دايما مش بس عايز يسمع الكلام اللي اتقاله من فكرة تحليل البتاع، لا، التحليل خط الإيد، هو كمان عنده رغبة حد يأكد له وجهات نظره في نفسه، يعني اللي هو إيه، حد يقول لي ده أنت قلبك أبيض، حد يقول لي ده أنت طيبة قوي، حد يقول لي ده أنت طيبة قوي أستاذ غسان. الإنسان عايز حد يأكد له الجمل والتفاصيل اللي هو شايفها في نفسه يعني. فكلامك ده أشكرك عليه جدا، وأنا سعيدة والله إني قريت المسج كده في الآخر، عشان يعني خلتني أفتكر إن دي تفصيلة كانت شغلاني في وأنا بقرأ القصة برضو، ولفتت نظري وأنا بحلل القصة بشكل أعم. قد إيه رأيك فرق معايا، شكرا جدا. أنا اللي بشكرك يا مريم، أنا اللي بشكرك، وربنا دايما يكرمك يا رب وينور بصيرتك كده، وإنك دايما تعملي فنون بصرية بالجمال ده دايما يا رب. عن الكتاب بقى وعن فكرة اللطف اللي أنا وقفت عندها، هو في الكتاب بيطرح أفكار كتيرة جدا، في كتاب سيكولوجية الإنسان المهزأ، ولكن طبعا الاسم يخض، أنا عارفة، بس ده اسم جريء برضو، اسم بياع يعني، واسم حلو يعني، في من الذكاء لاختياره يعني. هو بيتكلم عن فرق بقى، لو احنا كنا بنتكلم عن الفرق ما بين الفهلوة والشطارة، بيتكلم عن فرق مهم جدا ما بين الطيبة واللطافة، وقد إيه تناول الفكرة دي بشكل جميل جدا. وتكلم على فكرة أن الطيبة دي هو ما أنت عليه، هو الأشياء اللي جواك في وجدانك وتكوينك، وأنه الطيبة زي ما دايما بقول كده، فكرة أن الطيبة مش الاستباحة، وأن الطيبة مش أن أنت تبقى إنسان كل من هب ودب يعرف يخترق خصوصياتك ودنيتك وحالك. أن الطيبة دي أنت مش عايز تعرفها لحد، مش عايز توصلها لحد، هي بتوصل بالعادي وأنت بتتصرف، هو باين أن أنت إنسان طيب حقيقي، مش طيب بتدعي. ولكن اللطف هو على قد ما هو صفة إنسانية جميلة، بس في سياق تاني ممكن يحول الإنسان ليبقى شخص مهزأ ومستباح للأسف. السياق بقى اللي هو يقصده إن الفكرة بتاعت أنت عايز تتشاف إزاي، طول الوقت بتتصرف عشان عايز تتشاف إزاي، عايز تكون شخص الناس بتقول عليه إيه. دول الأشخاص اللي مستحيل يقولوا لأ، مستحيل يرفضوا حاجة تحت عنوان ما أنا اتكسفت أقول كده، تحت عنوان ما انا حسيت يعني ان انا كنت لطيف معاه، فما ينفعش ان انا ارفض حاجه زي كده، الراجل عمل لي جميله فلازم اردها له بحاجه زي كده، اللي طول الوقت شايل هم الناس اكتر ما شايل هم نفسه، وان الخاسر الوحيد في الليله دي بيكون هو، بيكون الشخص اللي حط نفسه بشكل فيه استباحه من الجميع. زي مين؟ زي سعيد بطل القصه، ان هو ما عرفش يرد، فسكته ده اعتبر ايه؟ تم اعتباره ايه؟ ان هو رضا، زي ما قلنا كده في اول القصه يعني. فده كده يعني هقدر اقول انها تفصيله صغيره جدا يعني ما بين أو عن الكتاب للي حابب يقراه. هو كتاب سهل ان هو يقراه، سهل ان انت تلاقيه اونلاين يعني، مش حاجه صعبه، هو كتاب بقاله فتره يعني فهتلاقيه بسهوله، وادعو جدا لقراءته بصراحه، لانه ناس كتيره بتعطل في الحته بتاعه اللي هو انا كده طيب بزياده او لطيف زياده عن اللزوم، ولا انا طبتي دي انا مش عايز اعرف بيها حد. هي بيتم اكتشافها جوه المواقف، مش مقصودش بيها ان انا بيع بيها اللي هو انا طيب قوي انا خدوم جدا، لا هو مش مقصود كده. فاتمنى يعني ان انتوا تقروا الكتاب، هو كتاب لطيف جدا، وادعو جدا لقراءته. ان شتان الفرق ما بين الشخص اللي هو عايز دايما يبان خدوم ومش عارفه ايه، وما بين الانسان اللي هو كده بس حدوده ليها حد وليها وقفه كده، الناس ما بينفعش انها تخترقها. أنا في نهاية الحلقة لا يسعني غير أني أقول شكرا جدا جدا جدا لكل المسجز الجميلة، وللمسجز كمان اللي زودت وعلت على كلامي مع هبة. شكرا للناس اللي شافت أن التالت ده هو الراجل المدير مؤسس النصبايا، يعني الناس اللي كاتبة كمان بتعلي على الطرح اللي احنا فضلنا ناخد وندي في الكلام مع بعض، أشكركم جدا. لولا أن أنتوا بتعملوا كده أنا كنت مش عايز أقول أحبط، لا دي كلمة كبيرة يعني، ما أحبش أن أنا أحبط قدام أي مشاريع، دايما بفايت فيها لحد آخر ألم يعني، بس أن أنا لولاها كنت ممكن أكون حاولت الحاجات في حتة تانية، لكن أنتوا دايما بصراحة بتأكدوا لي أن لا في حاجة كويسة بتحصل يعني، وفي حاجة بتجرى لقدام، وبالذات لما بتبسط لما ناس تقول أنها قارت لكتاب أو كده، زي ما أنا أدعو كده في آخر الحلقة أن أنتوا تقروا لعزيز نسين،
كتاباته متاحة متوفرة، سهل جدا قرايتها، قصص قصيرة جدا، قصيرة مش كبيرة خالص يعني، مش طويلة، هتتقري بلطافة وبلذاذة ودمها خفيف. فأتمنى لكم جدا إيه قراءات ممتعة للقصص القصيرة، محاولات جميلة للناس اللي بتحاول تكتب. أتمنى جدا أن يعني البرنامج يساهم بشكل أو بآخر أن ده يحصل، يعني أتمنى أن ده يجرى، لأن أنا فاكرة في حلقات لما كنا بنقول هنكتب قصص مع بعض على الهوا كنت بلاقي بصراحة ناس يعني بتبذل مجهود عظيم وبتقول كلام خطير يعني. فأتمنى جدا أن ده يحصل، وأشكركم جدا جدا جدا. أنا كنت معاكم على الهوا لمدة ساعتين أي عبد العاطي، وقابلكم إن شاء الله الأسبوع الجاي قبل دلوقتي بساعتين، يبقى معانا قصة جديدة ونتناقش فيها مع بعض ونعلي فيها كده مع بعض، وربنا يخليكم ليا. شكرا جدا جدا، وأشوفكم على خير، وأسيبكم دلوقتي مع بهاء سلطان زي ما وعدت هبة كده، نسمعها كلنا مع بعض، وأتمنى لكم دايما تكونوا في أفضل حال. تصبحوا على خير، أو لا أكيد مش هتموا الساعة 10 أعتقد يعني، بس لو حد هينام يصبح على خير. وأشوفكم على خير دايما، باي باي.

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

عيش الأغاني نجوم FM على كيفك.

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم منتخب كاب فيردي اللي حققوا المعجزة وتأهلوا لكاس العالم للمرة الأولى في تاريخه. التأهل اتحقق عشان يحقق حلم شعب تعداده 500,000 نسمة. الإنجاز ده كان نتيجة خطة عمرها 10 سنين من مسؤولين عن الكرة هناك، وكان أساس المشروع هو الاعتماد على اللعيبة اللي عايشة في الدول الأوروبية وعندها جنسيات مزدوجة، عشان في النهاية يوصلوا الجيل بيهدد كبار أفريقيا خلال الأربع سنين اللي فاتوا. المشروع بيقوده المدرب بوبيستا، وهو واحد من أساطير الكرة هناك، وكان لاعب محترف في أسبانيا والبرتغال. بيتولى المهمة من 2020، وهو اللي كون الجيل الموجود دلوقتي عشان في النهاية يتأهلوا كمتصدرين لمجموعة كان فيها منتخبات عريقة زي كاميرون وأنجولا وليبيا، ويحققوا 23 نقطة من 10 مباريات. أغلب نجوم المنتخب بيلعبوا في الدوري البرتغالي زي تيلمو أركانجو جناح فيتوريا جامريتش وسيدني كابرال من بنفيكا، ومعهم كيفن لينيني من كراسنودار الروسي وفاجنر بينا من ترابزون التركي، وكمان المخضرم رايان مندش قائد الفريق وأكثر لاعبي مشاركة تاريخية.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو،
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM

0: لهوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده

0: تفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبدالعاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف ام. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
5: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجه.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: قلبي مش بيغش في الحب، فيش معلش.

0: دكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجيا هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير أوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة أوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.

أنا بحبك. أنا بحبك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: دلوقتي جماعتكم معاه مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. تسمع يوسف بركات لمده ساعتين من الساعه 12 للساعه 2. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. خلينا نقول ان دي دايما البدايه اللي بحب ابداها. ليه؟ لان فعلا بتبقى وحشني وببقى دايما عايز اطمن فعلا على كل الناس اللي موجوده وبتسمعنا. لو انت سايق فان شاء الله توصل مشوارك بالسلامه، ومش عايز اخليك تنسى يعني ان انت تقدر تختار اي اغنيه معايا بقى طول ما احنا قاعدين كده مع بعضينا، بحيث ان احنا نسلي الطريق. لو انت اول مره تسمعني فحب بقول لك ان البرنامج ده موجود من اول السنه، موجود معاك حد واربع وخميس من الساعه 12 للساعه 2 بالليل. ان شاء الله الحلقه تبقى خفيفه ولطيفه على قلوبكم، نظرا لان انا جاي بموضوع دي اول مره ابقى زي ما تقول كده عامل جزء تاني لموضوع اتكلمنا فيه قبل كده، عشان جالي رسائل كتير قوي على الموضوع ده. طيب خليني اقول لكم في الاول كده كام حاجه المهمين، الا وهم ارقام التواصل هو 015 5955 1006، ده رقم الواتساب، او تقدر تكلمني وتشارك معايا في الـ في الـ في الحلقه يعني عن طريق المكالمه عن طريق 02-38-35-022. طب هنتكلم في ايه النهارده؟ خليني ادخل معاك كده في الموضوع على طول، وخلينا نقول ان هي طاقه مختلفه وحلقه جديده وحركات كده. فعايز اقول لك ان النهارده ان شاء الله الحلقه بتاعتنا هتكون عن الذكريات مره ثانيه. كنا عملنا حلقه قبل كده عن الذكريات، وزي ما تقول كده كل والله تصدق ممكن تكون اكتر من مره. ليه؟ لان احنا عملنا حلقه قبل كده عن الذكريات من حيث الالعاب، الاطفال الصغيرين اللي دلوقتي ليهم العاب ورياضات معينه وحاجات كده، فقلنا ايه الفرق بين الالعاب بتاعت زمان والالعاب دلوقتي، نظرا لان هذا البرنامج هو البرنامج اللي بتكلم معاكم دايما فيه عن فروق بين الاجيال، الاجيال الصغيرين الجين زي اللي هم دلوقتي مش صغيرين خالص، ولكن الاجيال الجديده والاجيال بتاعت زمان، وبنعمل دايما المقارنه دي في كل الحلقات. ببقى على قد ما اقدر بحاول اشوف اللبس زمان كان عامل ازاي ودلوقتي عامل ازاي، اللعب زمان كانت عامله ازاي ودلوقتي عامله ازاي، مين مبسوط اكتر، هل الشخص اللي كان بيلعب زمان لعب معينه ودلوقتي لا والله يوسف الالعاب دلوقتي جامده برضو وانا مبسوط، ولا لا انا حاجات زمان هي اللي احلى بكتير وحركات كده. فطول الوقت بحاول على قد ما اقدر يكون في مقارنات. في النص بتلاقي حلقات ليها علاقه ببعض المشاعر الانسانيه، زي مش عارف مين مضايق مين، نركز في ايه يا جماعه، ناخد بالنا، مش عارف احنا كلنا مسؤولين ان احنا كلنا يبقى علاقتنا حلوه ببعض، نبقى على الاقل ما نقدر على قد ما نقدر يعني لو هنقابل بقى بعضنا، فيبقى طول الوقت البني ادم بيبقى سيره طيبه سمعه كويسه الحركات اللطيفه دي. فعندنا ميكس كده في الحلقات بين مقارنات بين الاجيال، وفي نفس الوقت برضو عندنا ايه حاجات انسانيه نقدر نشارك فيها مع بعضنا. ولكن النهارده هنتكلم عن كلاكيت تاني مره. الحلقات او الحلقه بتاعت النهارده هتكون عن ذكريات زمان. طيب هنجيبها منين بقى؟ احنا اتكلمنا قبل كده عن اللعب واتكلمنا عن الافلام على حسب ما افتكر صح. النهارده عايزك تتكلم عموما اوفر اول كده، يومك اللي كان ماشي زمان كان يومك ماشي ازاي. انت دلوقتي كلامي موجه لكل ما هو كان في الثمانينات والتسعينات في العشرينات من عمره مثلا، وعايزك تفكرنا وترجعنا كده ليوم حلو كده من ايام زمان. ايه كانت ضغوطاتك ساعتها؟ ايه هي الافكار اللي كانت بتفرحك جدا ساعتها؟ ايه حلمك ساعتها وحاجات كده؟ طب ونرجع دلوقتي، طب حققت قد ايه من حلمك؟ وصلت لايه دلوقتي بعد ما بقت دلوقتي مثلا في الاربعينات، اوائل الخمسينات، اواخر الاربعينات، حاجات كده، واوائل الاربعينات برضو. فعايزك ايه تفتكر معايا كده ايام جميله على قد ما نقدر. طب بالنسبه بقى لو انت شاب دلوقتي في العشرينات ولسه بتبدا برضه حياتك وحركات كده، تعال قول لي النهارده يومك عامل ازاي، ونحاول على قد ما نقدر خلال الحلقه مع بعضينا نشوف هل هنعرف نوصل نفسنا ان احنا نحقق احلام معينه. طيب ده هيلمس معانا في ايه؟ مش عارف ده هينفع يحصل النهارده يعني لو في وقت والكلام ودانا للحته دي، ولا ده هنعمله في حلقه تانية، نظرا ان احنا بقينا في نص السنه، احنا في شهر 6. فكنت عايز اعمل معاكم حلقه ليها علاقه احنا لو كنا عملنا خطوات وفكرنا نعمل ليست في بداية السنة عن انا والله السنة دي هحقق 1 2 3 4 5 6. طيب جينا دلوقتي احنا في نص السنة، حققت قد ايه يا معلم؟ المفروض تبقى محقق 50% من اللي انت عايزه. هنفكر بقى مع بعضين، فمش عارف هنعرف نعملها النهارده في حلقه ولا هنظلم الموضوع ومش هيبقى في وقت كفايه ليه، نظرا ان احنا بنتكلم عن ذكريات زمان عموما بقى، افلام، لبس، مسلسلات، خروجات، كل اللي انتوا عايزينه افتكروه معايا. قصه اول حب برضه والله ليه لا، يعني بقول لك ايه، تعالى نودي تعالوا نفكر مع بعضينا، تعالوا نشوف الموضوع هيودينا لفين. رقم الواتساب هو 0155955006، أما رقم التليفون هو 3835022. اسمع يوسف بركات لمدة ساعتين، لسه بنبدأ مع بعض الحلقة، نطلع فاصل نسمع أغنية جديدة كده على نجوم في أم، ونرجع تاني على طول، لسه موجودين مع بعض، ما تروحوش في أي حتة.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان. لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا اعمال موسيقيه كتير واتكلمنا عن الات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل وواضح كده ان الموضوع فعلا عجب الناس. ليه؟ لان كل مرة اتكلم في موضوع الذكريات وحكي لي ذكرياتك زمان في المطلق بقى، يعني خلاص مش هحددها النهاردة في حتة معينة، مش هحددها في اللعب بتاعت زمان، يعني خلاص اتكلمنا في اللعب في مرة وحاجات كده، فخلينا النهاردة نتكلم مع بعض في الذكريات عموما. وعايزك تفتكر معايا الذكريات، خلينا نقول كده تعالى ننتشل دماغنا لمدة ساعتين النهاردة مع بعضينا ونتكلم في، تعال نفتكر حاجات ايه ممكن وسط ما انت دلوقتي شغاله في حوارات ومش عارف ايه وبتاع. ممكن تكون حياتك الحمد لله كويسة دلوقتي، ولكن تعال نفتكر حاجة حلوة من ايام زمان مع بعض. فلو هتشارك معايا هتبعت لي على الواتساب 0155955006، او لو هتكلمني هتتصل بي على 38-35-022. وتعال نسلم بقى على الناس ايه الجميلة اللي موجودة حتى من قبل ما الهوا يبدأ، فدي بشكر كل واحد والله. طب خلينا بقى نشوف الرسائل. محمد رقم اخره 662، اسمه محمد تقريبا، بعت لي فيديو ايه ده معلم، لسه ما شفتوش والله. ماشي، صباح الفل يا جواب فندي، الدنيا نورت، مفتقدينك وماما بتسلم عليك وبتقولك وتقولي تعودت عليا. والله لو في اخبار عن جنة طمنا عليها. دي سماء عادل. صباح الفل يا سماء، وربنا يخلي ليك مامتك ودايما كده تبقوا مبسوطين ان شاء الله. الحلقه دي تبقى خفيفه على قلوبكم يعني، واهلا بيكي طنط والله، يعني منوره الدنيا. صباح الفل يا يوسف، مفيش احلى بجد من ذكريات زمان. كان اليوم هادي والخروج يومين او ثلاثه، بنروح النادي وبناخد العجل معانا، واحلى سهر وخروج طبعا مع العيله واصحابنا بتوع زمان. المصايف وجمالها والساحل الطيب قبل ما يبقى شرير، والبانيه والمكرونه على البحر. دي ساره زين صح؟ ساره زين. صباح الفل عليك يا سارة. ومكرونة بانيه دي أكلة عالمية على البحر كده كده، يعني دايما بيبقى فيها رملة، تفهميش هي حلوة بالرملة دي، فاهم يعني؟ لو كلتها في البيت عادي قشطة ماشي بقى، لكن هي على البحر عظيمة. وسلام بقى إيه، سندوتشات كده والعيش، يا خطيرة خطيرة. فبشكرك يا سارة إن أنت فكرتينا بحاجة زي دي قبل عصر الايام كنا بناخد الاكل معانا والحاجات دي. ماشي، مدرسه وكوره بعد المدرسه، ترجع بقى العيله كلها تتغدى مع بعض وننام ساعه العصر، نصحى نذاكر ونشوف مسلسل الساعه 7 على القناه الثانيه، وبعدها شويه مذاكره وقعده الاهل كلها بالليل مع كوبايه الشاي باللبن وسندوتشين. ده حسين ابراهيم، صباح الفل عم حسين، منور الدنيا والله. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي والله. حلو حلو ان انتوا اتبسطوا يا جماعه، تعالوا نفتكر مع بعض ونبسط. يعني يا جون انت جبت سيره اللي في الاربعينات والخمسينات، طب واللي في العشرينات، طب الثلاثينات يروحوا يناموا يعني؟ لا ما هو والله بص اقول لك على حاجه، دي منا بركات. ازيك يا منا، مبدئيا صباح الفل يا باشا، كل الناس مرحب بيها من اول ما كان احنا عندنا هنا في هذا البرنامج، ربنا يديمها يعني، عندنا الاطفال الجمال براعم البرنامج، خلينا نسميهم براعم البرنامج. عندنا نصر الدين وياسين، وعندنا ديفيد ومش فاكر اخوه كان اسمه ايه، فكرني يا ديفيد لو سمعني. بنتكلم في كام سنه، 8 سنين و9 سنين و10 و12 وبتاع، والله ملك الحمد عندنا بقى ناس محترمه جدا وناس كبيره وعلى راسنا. فمنا انت واحده من العيله يعني، في صباح الفل. خلود بتمسي عليك، وانا مامة خلود بشكرك جدا على تشجيعك ليها الحلقه اللي فاتت. يا ريت تقول لها تشتغل في الخرز بتاعها وتخلص اللوحه احسن بقى، بقى لها فتره كسلانه جدا. لا خلود بص انت ساعتها يوم الخميس صح الكلام ده، كان يوم الخميس ولا كان الخميس، لا ده كان الاربع كمان، ده كان الاربع ولا الخميس، ماشي هو الرسائل فعلا الخميس ماشي. كان قعدنا نقول ايه، ناخد يومين اجازه ونريح وبتاع، مامتك بعتت يعني. فخلود احب اقول لك ان اليومين الاجازه خلصوا والنهارده الحد وبتاع، فارجعي اعملي تاني طالما بتعملي شغل حلو. وكمان مامتك بعت صوره الشغل بتاعك، اللوحه دي شكلها حلو جدا وعامله لوح كتير. استنوا يا جماعه انا عايز اوريكم بصراحه. استاذ بقى الحاجات اللي تكسف اخواتي بقى في الكنترول، نسيت والله اخواتي في الكنترول، اعملوا لي زوم يعني، بلاش تعملوا زوم انا هعمل زوم. بس في هنا لوح مش عارف باينه ولا لا، بس مش عارف باينه ولا لا، بس هي زي كهف كده او سوري كوخ، وقدامه غراب، وفي لوحه فوق تاني فيها بنت كده ووراها بيت، حاجات جامده قوي. وفي واحده تانية بتاعت العرسان دي شايفه، انا لو عملت كده تقريبا الاضاءه هتبين لكم احسن، ايوه كده احلى. بصوا ده كل ده خرز. فخلود انت بتعملي شغل عالمي، فكملي كملي ما تكسليش خالص. بالتوفيق دايما ليكي والله يا خلود. طيب ممكن تمثلي مساء الخير، ممكن تمثلي عراني يا خالد، دي شروق عرفة صح؟ صباح الفل يا شروق، وصباح الفل على رانيا خالد، اتمنى تكون وصلت يا شروق. هاي يا جو، انا منا اول مره ابعت لك، بس عايز اسمع بهاء سلطان. حاضر يا منا، شفت رسالتك في الفصل وحطيت لك بهاء سلطان، مش عارف حسيت ان انا عايز اسمع الاغنيه لبهاء سلطان، هجي لكم بس مش الاغنيه الجايه اللي بعدها، بقالي كتير وما سمعتهاش، فتعالوا نسمعها مع بعضينا كمان شويه. استنى نكمل بس نقرا الرسائل، ومعانا مكالمه كمان. ماشي، صباح يا جو، مش عارف والله نفسي كنت احكي، بس عندي امتحان علوم بكره، بس يوم الاربعاء اوعدك هكون معاك، اكون خلصت امتحانات، وانا اسمي حبيبه، ادعي لي بالتوفيق يا حبيبه، وربنا معاكي في الامتحان بكره، ويوم الاربعاء يا باشا مستنيكي، واحنا موجودين ان شاء الله مع بعضينا ان كان لينا عمر. صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور من اول حلقه، حماده المصري حبيبي، قبل المدرسه كانت احلى ذكريات. وعارف انت الجمله اللي كنا دايما بنسمعها احنا صغيرين، مش عارف هي اتنطورت مرتين ثلاثه كده قدام اي طفل، يعني لو انتوا لما تكبروا هتفتكروا الايام دي وهتتبسطوا وحاجات كده وبتاع. انا في ايام كتير قوي في المدرسه، يعني انا مثلا من الناس، ما اعرفش في ناس هتتفق معايا ولا لا، بس حاسس ان احنا كتير، يعني انا من الناس اللي ما عشتش ايام الجامعه، يعني بسمع دايما عن مش عارف الشباب بتوع الجامعه بيعملوا مش عارف ايه، وبيروحوا فين، وبيتقابلوا وبيخرجوا وبتاع. انا واحد من الناس ما عشتش ايام الجامعه اللي هي يعني مش عارف، انا كنت بشوفها عادي يعني زي حياتي العاديه وبتاع، وخصوصا ان انا كان صحابي بره الجامعه اصلا، فما كنتش من الشباب اللي اقول لك يا ايام الجامعه دي كانت مش عارف ايه، بس اقول لك ايام المدرسه، لان بقى اصحابي اللي كانوا بره دول هم اصحاب المدرسه اصلا، لحد دلوقتي موجودين كتير قوي منهم يعني. فمنورين يا رجاله، اخواتي ايام اعدادي، خلينا نقول ابتدائي، كنا صغيرين، كوننا صداقات وفاكرين الناس. بالمناسبه بحس ان دي الفتره اللي احنا بنبقى فاكرين الناس فيها، بس يعني انا من الناس برضو اللي ما كملش معايا ناس كتير قوي من ابتدائي، غيرت مدرسه وحاجات كده، فتغيرت المدرسه دي بتحسها عارف انت اسرع حرب، وانت كده خلاص عارف ان انت اخر يوم في سته ابتدائي مش راجع المدرسه دي تاني وراح مدرسه تانية، فبتحس ان رايح فين وجاي منين وبتاع، وهسيب الناس دي ومتعود على المكان. بس في اعدادي وثانوي هم دول بقى، دول بقى اللي كملوا بقى، وهم دول الذكريات. فانا هتفق معاك بصراحه عم حماده، ايام المدرسه احلى من ايام بصراحه. سيد جمال يا جو، عامل ايه؟ يا رب يكون يومك لطيف النهارده. حلقه الذكريات دي بتاثر فيها قوي، لان اول ما بتقول ذكريات عيني بتدمع لوحدها. هو طبعا اختلاف كبير، ممكن 70% من يومك دلوقتي ويومك زمان. انا نفسي ارجع ليومي زمان والله. دي نعمه. ازيك يا نعمه، صباح الفل. والله نعمه، اقول لك على حاجه، يمكن 70% كمان انت كارما، يعني الايام بتاعه دلوقتي في النسبه دي، خلينا نقول ان هي اتغيرت بنسبه 90% كمان. حاجه تضايق شويتين، ولكن بحسها تضايق بحكم ان احنا كنا متعودين على الايام دي وذكرياتنا فيها وفاكرين حاجات كتير حاجات كده. بس دلوقتي برضو يومك اللي انت عايشاه النهارده هتيجي بعد 10 سنين ممكن يوحشك. ف شفتي لما اديكي بقى الحكمه في النص كده، فايه اتبسطي بيومك بالظبط كده. بحب قوي لما ابقى عامل فيها والله. صباح الفل يا جوه جامد، عامل ايه؟ يا رب يكون يومك جميل. شكرا والله يا نوره، شكرا يا نوره. بتقول لي عايز اسمع حاجه لوائل جسار. حاضر. بتقول لي بالنسبه لموضوع الحلقه بقى والكلام عن الذكريات، انا اسف يا عم احمد، خليك معايا على الخط ما تروحش في حته، استنى يا باشا هقرا الرساله دي واجي لك عشان ما انساش. بس تقول لي بقى بالنسبه لموضوع الحلقه والكلام عن الذكريات، ايام زمان لما كنا صغيرين في فتره الدراسه كنا بنستنى يوم الخميس عشان نفضل نلعب لحد وقت متاخر، وفي الاجازه بتاعه الصيف كل يوم لعب، ولما نزهق نقعد نحكي حواديت وكل اللي عنده نكته يقولها واي حكايه. بس فعلا كانت احلى ايام بالنسبه لي بصراحه، عشان كل حاجه كانت حلوه وليها طعم مختلف عن دلوقتي. اهم ان ابويا وامي الله يرحمهم ويغفر لهم كانوا موجودين في الفتره بتاعه زمان، وكانت اقصى احلامنا وقتها اننا نشتري اللبس اللي عجبنا او نخرج فسحه حلوه مع اهلنا وجيراننا واصحابنا. والله يا نوره عندك حق 100%. طيب خلينا يعني نفتكر الذكريات وبتاع، نقول الو.
2: الو
1: كابتن احمد
2: حبيبي،
1: ايه الاخبار واخبار ملاعب الكره ايه على حسك؟
2: والله كلنا كل الملاعب مشتاقه لك والله، عايزك تقول كده
1: ما تقولش الكلمه دي بقى لسبب، لان انا دلوقتي بقالي كتير متكاسل عن لعب الكوره، والشباب في الجروب بيبعتوا لي بيقعدوا يقولوا لي انت بتتكبر علينا وبتاع، فانا مكسل بصراحه.
2: والله نلعب ونحجز ساعه كوره كده حلوه في اكتوبر او
1: انت جنبنا. انت في الفيوم يا باشا، سهله فرك الكعب. انا نفسي اروح الفيوم اصلا، نفسي.
2: أنا اللي
1: عايز اجي اصلا كمان عشان انا اشوف بقى المناطق اللي عندكم وحركات. بس يا باشا انت تيجي وتنور الدنيا.
2: هلا والله هلففك الفيوم، بص هتشوف حاجات انت عمرك ما شفتها.
1: اعرف كذا حد راح بصراحه، وعندي واحد صاحبي برضو من هناك عبد الله، منور الدنيا اخويا عبد الله. الفيوم بيقولوا جامده، جمادان جميل يعني.
2: لا حاجة تانية خالص
1: صح صح
2: حاجة تانية تانية خالص.
1: طب ذكرياتك في الفيوم كانت ايه وانت طفل احكي لنا؟
2: لا
1: انا عارف ان انا منشنت حاجة المفروض تبقى عادية يعني، كانت ذكرياتنا كلنا في مصر كلها واحد، بس يعني بما اننا بنتكلم على الفيوم قول لي ايه الحاجة اسامي اللعب اللي عندكم لو عندكم اسامي لعب مختلفة عن القاهرة وكده.
2: كان عندنا زمان لو تعرف البلي ده، مش عارف انت كنت بتلعبه ولا
1: لا؟ لا البلي ده في مصر كلها.
2: البلي ده كنا بنلعبه. كان عندنا بقى حاجة مش عارف هتعرفها ولا لا، هي حاجة غريبة قوي شوية،
1: ايه
2: ما شكشك على العالي شكشك على
1: الواطي. طبعا عارفها.
2: عارفها
1: عارفها. بس ثانية عشان بس ايه ما ندخلش الحاجات في بعض، اسألك سؤال. شيك على العالي وشيك على الواطي او شكشك دي ايا كان اسمها ايه يعني؟
2: مش فاكر انا.
1: مش دي اللي المفروض كنا بنبقى اللي واقف على الرصيف او اي حاجة عالية ده ما يتلمس ولو نزل على الارض؟ هي دي بس، يبقى احنا متفقين. ايوه انا لسه فاكر مصلحه. ماشي طب كمل. وايه تاني؟
2: ولو تعرف البطيخه
1: دي اللي هي ايه؟
2: اللي هي كان بيبقى مثلا خمسه سته
1: ماشي
2: واقفين كده على الحيطه تمام، وراهم حد تمام
1: ماشي،
2: ويروحوا عاملين ايه بقى يعني، عاملين بطنهم لقدام كده شويه
1: فزي البطيخه يعني.
2: زي البطيخه
1: ماشي.
2: وانت المفروض بقى تعرف يعني اللي واقف ورا البطيخه او اللي هيبيع ورا واحد ورا مين فيهم، انت فاهم؟
1: هو انتوا معاكم بطيخه حقيقيه؟
2: لا خالص.
1: امال ايه اللي بحاول اكتشف ايه؟ انتوا كلكم عاملين فيها عندكم كرش دلوقتي قدامي
2: بالظبط.
1: حلو عاملين كده.
2: هي دي بقى.
1: حلو
2: هي دي بقى.
1: المفروض اكتشف ايه من ورا بطنكم بقى؟
2: بص اللي بيجاوب اكتر واحد صح
1: في ايه؟ ايه الاسئله؟
2: البطيخه مثلا رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا سته.
1: يعني في واحد حاطط كوره في بطنه؟
2: لا في واحد ورانا، في واحد ورانا.
1: فهمت مستخبي ورا واحد من السته دول. فالمفروض اقول هو واقف ورا اني بطيخه مثلا او اني ورا اني واحد
2: واقف مثلا ورا الرابع او الخامس.
1: ماشي
2: ماشي. وانت اخترته
1: ماشي
2: يبقى انت كده ايه؟
1: جبت صح.
2: بونت معاك لحد مثلا 10 بونت او 5 بونت على حسب مثلا
1: واكسب وكده.
2: كوره من كام تمام، وتشتال حوالي بتاع دقيقتين 5 دقايق على كده.
1: ده من باب التكريم والفوز يعني. طيب ماشي. وايه تاني؟
2: بنعملها زمان.
1: انا دي بصراحه ما لعبتهاش قبل كده، بس كنت بلعب اللي هي اسمها صيادين السمك. لما انت قلت بطيخه فانا جه في دماغي ان في صيادين سمك وهنحذف الكوره ولا هيمسكها معاه بيضه، والجو اللي كنا بنقوله ده.
2: عارف البيضه؟ بالنسبه للبيضه، عارف انت البيضه بالحجر؟
1: الايه؟ البيضه بالحجر؟
2: يعني
1: لو لو لو حطيت الكره على رجلك، لو مسكتها برجلك؟
2: لا
1: امال ايه؟
2: كنا بنجيب طوبه عارف الزلط؟
1: عارف الزلط.
2: تمام. كنا مثلا ايه، انت معاك فريق وانا معايا فريق
1: اوكي
2: حلو. انا فريقي اهو بيتكون من اربعه او خمسه او اي رقم مثلا
1: ماشي،
2: وانت فريقك نفس الكلام. انا بجيب طوبه او الزلطه اروح مخبيها عند اي واحد من فريقي
1: ماشي،
2: احط ايدي كده عند ايد عند الفريق كله.
1: حلو حلو. وافضل كاني بديها لكل واحد فيهم، بس انا مديها لواحد بس في الاخر.
2: بالظبط. وانت اللي عليك بتاع الفريق التاني
1: تعرف هي مع اني واحد،
2: البيضه مع مين.
1: انت كنت برضه بتقول عليها البيضه يعني،
2: يروح او لو قلتها غلط يعني مثلا البيضه مع فلان
1: ماشي،
2: البيضه طلعت مع واحد تاني يروح قايل لك ايه، بيضه سخنه، يروح رافع ايده كده بيضه سخنه. لو وقف حواليك بتاع 3 4 5 ثواني من غير ما يقول يبقى راحت عليه.
1: والله العظيم كنا غلابه يا اخي، بيضه سخنه وبتاع وفي قمه فرحتنا واقفين في الشارع، ما حدش فرحه مش سايعانه يا اخي. دلوقتي الواد يجي له تليفون ب 82 مليار جنيه ويقول لك ده مش عاجب مش عاجبني وبتاع، احنا شقينا والله شقينا. بس كنا مبسوطين.
2: كنت في اولى اعدادي.
1: ايوه انا برضو جالي في اولى اعدادي. انا جالي في اولى اعدادي برضو اول تليفون.
2: والله كمان مش تليفون جديد، كنت واخد تليفون بابايا القديم.
1: ايوه. لا احنا كنا متفقين. خلينا طب خلينا نقول في الاخر ان انا وانت متفقين ان احنا كنا جيل اغلب من الجيل بتاع دلوقتي. تعالى بقى
2: ما يتقارنش،
1: هنفجر كومبا.
2: مفيش وجه مقارنه بين الاثنين.
1: ايوه
2: ما في.
1: ايوه دلوقتي
2: كان عندنا يعني، انا هقول لك على حاجه. انا كان في برنامج كنت بقى يعني مش برنامج، كان في مش عارف هتفتكره ولا لا، باور رينجرز.
1: ايوه عارف باور رينجرز.
2: هتفتكرهم؟
1: ايوه عارفهم طبعا.
2: ده كان بيجي المغرب. انا لو على العشاء، لو كان الجماعه بقى يسيبوا الافلام والمسلسلات وكل حاجه، لو الكرتون ده ما جاش او الحلقه دي ما جاتش انا ما باكلش، مش هاكل.
1: ايوه كنا بنستنى الحاجات والله فعلا،
2: كنا بنستناها. وكان في عندك جه في فتره بوجو وطمطم.
1: بوجو وطمطم من قبلنا بالمناسبه تقريبا على انا عارفه يعني، بس ولا انا متهيئ؟ هو بوجو وطمطم قديم.
2: هو من قبلنا، كان من قبلنا.
1: قديم بوجو وطمطم صح.
2: احنا جيل برضه لحقناه.
1: احنا تقريبا الجيل بتاع عالم سمسم صح؟
2: ايوه
1: احنا عالم سمسم.
2: عالم سمسم
1: يعني كانت ماما نجوى، استاذه نجوى ابراهيم طبعا قبلنا، وتقريبا بوجي وطمطم قبلنا. ايوه بوجي وطمطم قديم على فكره، ايوه افتكرت. لكن احنا جيل عالم سمسم والحاجات اللي كانت في بدايه الالفينات دي.
2: وزازك
1: جرجير طازه، ورد بيضحك بره الفازه، عاملين زي نجوم السيب، انا مش عارف ليه، احمد رمزي ورشدي اباظة. معنى اللي احنا قلنا ده ايه؟ ولا اي حاجه، بس يعني طفولتنا، معناه طفولتنا مش مهم تطلع معنا، بس المهم ان هو معناه الطفوله.
2: لو اتذكر قدامك اي حاجه من الحاجات دي انت بتلاقي نفسك كده يعني في
1: ابتسامه. انا عملت كده، انا بغني في قمه سعادتي والله. انا انبسطت جدا بمكالمتك ابو حميد، وعايزك دايما كده موجود معانا، وشكرا يا كبير على المداخله الجميله دي.
2: اتشرفت والله يا قلب، وان شاء الله حلقه
1: ان شاء الله
2: جامده وتكسر الدنيا، ويا ريت والله لو تعمل كل فين وفين حلقه عن الذكريات.
1: يعني انا واضح كده ان الواتساب فعلا قدامي بقى مليء بالرسائل، فالناس كلها ايه قاعده بعت حاجات وحاجات كده، فواضح ان الناس كلها مستنيه الحلقه دي.
2: وعلى فكره ما تغيرش عنوان الحلقه في الجزء الثاني، يعني خليها الحلقه كلها،
1: خليها زي ما انا، ما اتكلمش عن احلامنا والاهداف اللي وصلنا لها. طب خلاص خلينا دي في حلقه ثانيه فعلا. جدع ماشي، خلصان. عايز حاجه
2: حبيبي؟
1: سلام عليكم.
2: سلام.
1: والله فكرتني في حاجات جميله يا ابو حميد. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني نسمع مين، ليها مفاجاه بقى. ليه؟ لان الراجل ده وحشنا جدا، وبيعمل اغاني دلوقتي وكل حاجه، وراجل مكسر الدنيا، ولكن كان في فتره كده صوته مرتبط بحياتنا. فخلينا نسمع الأغنية دي ونرجع تاني. لسه معاك يوسف بركات على الهوا، لسه بنتكلم عن الذكريات، ولسه رقم الواتساب هو 015 59 55 1006.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وإنت قيم مصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل، لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه موجودين مع بعض بنتكلم عن الذكريات. ورقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006، اما رقم التليفون هو 38-35-022. وقبل ما يبقى معنا مكالمة خلينا نقرا شوية رسائل. كل اللي فاكروا المدرسة والدروس ولمة العيلة وكده، بس فاكر الايام دي؟ انا كنت بحب المدرسة، بس المفاجأة دي كانت جميلة. الواحد يقعد ما يروحش المدرسة، المفاجأة بتاعت ان انت بتكتشف ان انت بكرة ممكن ما تروحش المدرسة، نظرا لان مامتك قالت لك جو وحش مثلا فقلقانة عليك فقالت لك ما تروحش مثلا يعني، فيقعد قدام التلفزيون، ونيجي بعد المدرسة في يوم تاني يعني نروح الدرس نلاقي الأستاذ لغى الدرس مثلا، كمان يبقى يوم كله فاضي. هو بيبقى فيه هذه المفاجآت كانت تعني الكثير فعلا يا أخي والله. بيقول لي ده عبد الرحمن عويس، بيقول لي دول كنت بعتهم في حلقة الذكريات اللي فاتت بس ما لحقتش انت تقراهم. ماشي، لذلك عبودة أدينا إيه بنعمل حلقة تانية عشان نلم اللي إيه اللي ما لمناهوش. حبيبي يا جو وحشني كل سنة طيب. حبيبي يا صديقي والله. مين؟ محمد فوزي بيقولي نورت مسيلي على أم آدم وآدم ولندا ولادي حبيبي.

هي كانت في دماغنا 4K، انا مش فاهم ازاي. يعني احنا كنا احنا بنلعب كناش نعرف بقى ان في احسن من كده، بس نيجي نلعب اي لعبه على البلاي ستيشن ولا اتاري ولا ايا كان، حاجه مرعبه يعني، حاجه جميله كانت بالنسبه لنا الدنيا وما فيها يعني. صباح الفل يا جو، احب اصبح عليكم على منى والاء الضيفه الجديده. فعلا اسم الاء ده بدا يتقال كذا حلقه. ماجي مستنيك تقدم يعني تقدميها لنا في البرنامج، بس انت ما عملتيش كده. ماشي، بتقول انا النهارده الحمد لله ما كانش يومي خالص، جاي يفصل هنا في البرنامج الجميل اللي بيهون عليا ده. شكرا يا ماجي والله. بالنسبه لموضوع الحلقه ذكريات، يعني فن افلام ومسلسلات بدايه الالفينات واعلانات زمان، الاطفال كانوا بيشوفوا كرتون وانا كنت بشوف الحاج متولي والحاجات دي، ولازم اكتب واجب الخط واحفظ كلمات انجليزي قدام المسلسل. الحاجات دي كانت بالنسبه لي ترفيه، ومن حسن حظي اني لما كبرت ده بقى شغلي، وده فرق معايا جدا. اهو دي حاجه حلوه ان انت تبقي شغاله في حاجه بتحبيها، دي حاجه جميله يعني. منوره ماجي انت ومنى والاء، صباح الفل عليكم. ماشي، غاده بتقولي ارجو عوده مكاتب وكسور الثقافه من تاني، الجيل بتاعنا عنده انحدار ثقافي كبير. تخيلوا ما يعرفش محمد علي باشا ومؤسس مصر الحديثه، ولا ما يعرفش سيد درويش ملحن النشيد الوطني وكثير من الرموز المصريه. فاتمنى الاهالي تشجع اولادها على قراءه كتب كتير والعوده للكتاب مره اخرى. هي بتقول في بدايه الرساله ارجو عوده الكتب. يعني كسور الثقافه موجوده، ولكن يعني في ميزه دلوقتي يا غاده عند الجيل الجديد بحسها، اللي هي انت عندك النت وعندك في مكاتب موجوده حوالينا كده كده. في المدارس في مكاتب، وفي في الجامعات في مكاتب لو عايز تمسك ورق يعني، في مكاتب نقدر بره دور نشر كتير. فلو هنتكلم على ان حد دلوقتي يجيب معلومه، مفروض نيجي كمان 60-50 سنه المفروض اي حد يقول والله انا ما لقيتش الحاجه الفلانيه او ما قريتش عن الحاجه الفلانيه، المفروض الجيل بتاعنا يشتمه. ليه؟ لان انت المفروض دلوقتي عندك جميع الطرق اللي تخليك، وسائل المساعده اللي تخليك تعرف توصل لاي معلومه واي كتاب وحاجات كده. فالفكره كلها بحس دلوقتي ان مش هقول خناقه على قد ما هقول المجهود دلوقتي على الاهالي بقى. انتوا المفروض دلوقتي تقولوا خش سيرش على الكتاب الفلاني، او خش سيرش عن سيد درويش. يمكن دلوقتي الاجيال الجديده، بص وجهه نظري ممكن تقولي لي في الاخر يا باشا اللي انت بتقوله ده ايه بلح، فانا متقبل ده جدا. بس اتكلم معاكي في حاجه غريبه بصراحه، بحس ان دلوقتي الجيل بقى كل حاجه ملقنه لي. هو عنده سوشيال ميديا بيخش يعمل كده، العالم كله هو اللي بيجيله، هو حاسس ان هو فتح بس تابه واحده فالعالم هو اللي بيجيله. فدلوقتي بقى في شويه تراخي كده، معرفش اللي بقوله ده ملحوظ ولا لا او حقيقي ولا لا، بس بحس طول الوقت ان ما بقاش فيه الفكره بتاعه السعي اللي كنا بنسعاها زمان. يعني زمان عشان نجيب مش عارف التلفزيون الارضي، ابويا قال لي هات كنا لسه بنتكلم قبل الحلقه في الحوار ده، جبنا الدشه بسلوك ده عشان نجيب مش عارف ماتشات مصر على الارضي حاجات كده، ورحنا معلقينه بره عند الشباك، ففي مجهود بدني اهو، نزلنا اشترينا بتاعه وعمل. وانا صغير كنت العب مش عارف ايه، عندكم فيديو زمان تمسحوا الهيد ده وتحطوا الشريط وفي مجهود ويلا بينا ونجيبه ونحطه، ففي كان في مجهود بنعمله وبتاع. دلوقتي دوسه زرار بجيب اي حاجه كل حاجه. فبحس دلوقتي الجيل هو محتاج ان احنا نديله المعلومات، لانه شايف ان كل حاجه موجوده قدامه، مش محتاج يسعى لحاجه. يعني هدوس على حاجه اعرف الاخبار، هدوس على حاجه اعرف الكرتون الفلاني هينزل يوم ايه. انا بتكلم على الاطفال يعني. فغاده دلوقتي بحس ان المجهود على الاهالي، عشان من ضمن الحاجات اللي بتخش له دي ندخل له كمان الحاجات الكويسه في المحتوى يعني. فاهم قصدي؟ يعني اتمنى تكوني فهمتيني. طيب صباح الخير يا يوسف، انا ساره اول مره اتفرج على حضرتك. طيب بما انك يا ساره اول مره تتفرج عليا واول مره تبعتي لي وحاجات كتيره دي، ساره في قاعده في هذا البرنامج نشأناها مع بعض، الا وهي ان اي واحده اسمها ساره بتدخل هذا البرنامج بتقول لي اسمها ثنائي، لان في ساره كتير. فقولي لي انت ساره ايه؟ ماشي، بتقولي مش اخر مره ان شاء الله ساره. ايام المدرسه دي احلى ايام، وبالذات الثانويه العامه، انا ثالثه ثانوي باذن الله السنه الجايه، كانت احلى سنه هي السنه اللي فاتت. ماشي، يعني انت مبسوطه وحشاكي السنه اللي فاتت. ماشي، هي ذكريات فعلا، لان اي ماضي فهو ذكرى، ولكن انت لسه في الوقت ده يعني اتبسطي اتبسطي فعلا يعني على قد ما تقدري، وربنا معاكي في ثانويه عامه عموما. مين تاني؟ من اكتر الذكريات اللي مفتقداها اني ارجع ساعه واحده بس مع جده الله يرحمه في رمضان قبل الفطار، ده محمد شاهين الله يرحمه ابو حميد. طب قول لنا كانت ايه يعني، تعالى نفتكر سوا مع بعض كان قبل الفطار كده ايه الذكريات اللي كانت معاكم، يعني تعالى نعمل كده. ماشي ساره، زين انت بعتلي حاجه انا مش عارف اقراها، فيعني ابعتيلي فويس نوت حاولي تقوليلي الكلمه دي لاني مش عايز اقولها غلط، فحاولي تساعديني. مساء الفل، احكي انت على ذكرى من ذكريات زمان وابعت مسا لاختي ريهام، هي بتسمعك من هولندا.
طبعا عارف ريهام.

0: بتبعت لي على طول. ودي فريده، صباح الفل يا فريده. ريهام ظهرت لسه، ريهام ما ظهرتش يا فريده بالمناسبه. انا قلت اقول لك ذكرى من زمان، وانا قلت يعني مش عارف، انا برضو ذكرياتي كانت متعلقه بلعب الكوره. يعني في ذكرى دايما بتيجي في بالي كل فين وفين، ما اعرفش ليه، الا وهي احنا على طول كنا بنلعب كوره في الشارع، كنا بنبقى كتير جدا، صوتنا مرعب جدا في الشارع وحركات كده. يعني بعتذر لكل الناس اللي كانوا جيراننا في فتره من الفترات، عشان احنا كنا مرعبين، انا متاكد. يعني كان في ادب بالمناسبه، وكان حد بيقول لنا وطي صوتكم وبتاع، ما كناش بنرد وبنعمل كده، كنا بنقول حاضر احنا اسفين وخلاص بنلعب تاني، ولكن بيبقى بنحاول يا جماعه الصوت وبتاع حاجه. فلو اتكلم على ذكرى، في حاجه حصلت مرات قليله قوي بس فضلت محفوره في دماغي، الا وهي واحنا بنلعب كوره في الشارع. انا دايما بنلعب بالليل طبعا، مش هنلعب الصبح وحاجات كده، ولكن في مره نزلنا لعبنا كوره في الشارع بدري شويتين عن ميعاد، مثلا ما بننزل مثلا 8 دايما، كنا بنلعب مثلا سكه 8 بعد الغداء ولا حاجه. في يوم لعبنا الساعه تقريبا 5-6، اللي بيقولوا عليها دلوقتي الجولدن اور دي، اللي هو الشمس لونها برتقاني كده والشوارع هاديه، ما بتفهمش بقى الناس كلها رجعت من شغلها وكله هيبدا ياكل وحاجات كده، ففيش هدوء في الشارع عموما حوالينا. وكان في بين عمرتين كده في الشارع بتاعنا الشمس كانت جايه، فكان الجو يعني ذهبي جميل. فالذكرى دي واللعب كان حلو، يعني كنا بنلعب كوره وكنا مركزين وبنلعب كوره وحاجات كده وبتاع، فكنا مبسوطين حتى، يعني اللعب كان جميل وما كانش رخم يعني ولا حاجه. فالذكرى دي لو هنتكلم عن ذكريات زمان وبتاع، فدي احب اشارك معاكم بيها يعني. طيب يعني طولنا كده في الرسائل، نسمع بقى، نقول الو. فجأة بقينا راديو بجد بقى، فجأة بقينا راديو. وطينا المزيكا ووطينا صوتنا، لا نعلى تاني عشان الناس ما تنامش مننا.
1: انا كنت مندمجه
0: قوي. والجولدن اور وبتاع، لما انا قلت انا الحمد لله عندي تقريبا يعني الشعور بتاع الناس هتنام مني ولا لا، فاتمنى اكون مظبوط الدنيا يعني.
1: لا لا لا، احنا ما بننامش، احنا بنندمج بس، بس الدنيا ايه،
0: صالحنا
1: معاك قوي.
0: كويس كويس، دي حاجه كويسه. ازيك يا نعمه؟
1: ايوه الحمد لله،
0: منوره الدنيا.
1: وبداية
0: تسلمي لي والله، بداية أسبوع إن شاء الله تبقى جميلة ولطيفة عليكي وعلينا وعلى كل اللي بيسمعونا يعني.
1: يا رب يا رب بجد.
0: ذكريات نعمة، تفضلي يا أستاذة نعمة، في معاكي وقت يعني لطيف تقدري تشاركينا فيه، قولي لي.
1: أنا هحاول ما أطولش، بس هي الذكريات دي كتير، حاجات كتير قوي في بعضها.
0: اوكي.
1: يعني ذكريات كلها متعلقة بأيام زمان لما كنت بقى مع جدي بالزيت.
0: اوكي.
1: اللعب، الافتكاسات اللي احنا كنا بنعملها في اللعب دي كانت رهيبه قوي، انا صباح بضحك عليها اصلا يعني دلوقتي.
0: عملتي بيت المخدات انت واخواتك؟
1: لا انا كنت بعمله
0: بيت بتاع
1: المخدات.
0: ايوه بس كنت بتعملي الخيمه دي.
1: ايوه لا
0: ايوه احنا كنا بنعمل،
1: كان اختي اكبر مني فممكن بتشاركني العبث ده.
0: الفرق بينكم كبير؟
1: ست سنين.
0: ماشي، ممكن صح.
1: انا على فكره عايز اقول لك كنت بستمتع جدا ببيت المخدات ده،
0: معرفش كنا بنعمل ايه، بس انا فاكر ان انا كنت بعملها انا واختي. يعني البيت دايما مسحول وبيتفرج على التلفزيون وفي حوارات. أيوة. فوق بس احنا تحت،
1: الدنيا ورا بتضرب نار.
0: ايوه ايوه، واحنا جوه هنا، احنا هنا مفيش اي حاجه، مفيش اي مصدر اي حاجه،
1: انت قاعد في عالم لوحدك.
0: بالظبط،
1: ده بيتك حقيقي.
0: بالظبط بالظبط. اختي كانت تجيب بقى العرايس، كان عندنا ارنب كده غريب كنت بخاف منه، وكان عندها عروسه طويله برضو افتكرتها، يا ريتني ما افتكرتها، بخاف منها برضو، كان مكتوب عليها اسمها ساره، وكان تحتيها قلب كده، وكانت لابسه مريله شكلها مش عايز افتكرها. ايوه فاكر. ما بحبش العرايس اللعبه دي، ما بتضايق منها، بس يعني كنا بنعمل كده، كانت
1: قوي.
0: ايوه ما هي بالنسبه للبنات طبعا حاجه حلوه يعني.
1: ماشي. انا كنت باخد لعبي وبعتبرهم
0: اصحاب
1: يعني،
0: بالظبط كان في دي،
1: تحس ان عندي توحد والله.
0: والله ما تفهميش كان ايه فعلا، بس كانت حاجه حلوه.
1: وافتكاسات اللعب يعني يا زلمه، على دماغنا احنا كنا بنفتكس لعبه نلعبها، وبجد بنبقى فرحين قوي احنا بنلعبها جد دلوقتي خالص.
0: طب كنت يعني تفتكسي ايه تاني يعني، لو هنقول الافتكاسات، فتعالي نفتكر الافتكاسات. كان عندنا بيت المخدات، وايه تاني لو تفتكر، لو في حاجه.
1: كنت بلعب لعبه اسمها الوان، اكيد الناس تعرفها اكيد يعني.
0: ايه الوان؟ جه في دماغي لعب كتير قوي الوان، بس قولي لي
1: يعني. انا مثلا لعبه كنت بلعبها، كنت بقعد انا مثلا واختي وبنت خالتي مثلا، احنا ثلاثه، ونحط ايدينا على الارض العشر طوابع.
0: ماشي.
1: ونقعد بقى نعد وبعد كده.
0: دي زي بلاك شوز اللي كنا بنلعبها برجلينا؟
1: لا احنا كنا قاعدين على الارض، او نزل مثلا نعد 1-2-3-10.
0: ماشي.
1: فيجي يعني الصبح العيش ده هيقوم يخبط
0: على ايه؟
1: على اي حاجه جنبه.
0: ماشي، يعمل كده مثلا.
1: ماشي.
0: عمل
1: يقول لنا الوزير الكبير ويقول له عايز علبه الوان. انا مش فاهمه ايه
0: اللي جاب علبه
1: الالوان.
0: افتكرتها. لعبتها بس ما طولتش معايا بس افتكرتها.
1: ايوه
0: وكان تقريبا اللعبه دي المفروض يبقى معاكي ناس، فتقريبا كان حد هيجي يقول انا عايز اللون الاحمر وكل واحد فيكم ليه لون.
1: واحنا ما بنقولش مفيش لون
0: ذكريات،
1: احمر،
0: الذكريات افتكرت.
1: الذكريات كلها عبث والله.
0: لا والله كانت جميله يا ست، كفايه ان احنا بنفتكرها وبنضحك اهو،
1: جدا
0: يعني كده وصلنا
1: دي احلى
0: الفكره.
1: حاجه.
0: ايوه
1: يعني
0: افتكرتها.
1: احسن ما انا افتح الكاب دلوقتي واختار اي لعبه ودوبك العب عليها وابقى امل على طول. لكن ممكن قعدت فتره كده العب بالالعاب اللي احنا كنا بنلعبها دي، بجد الواحد كان بيبقى فرحان قوي. زي
0: دي
1: لعبه
0: حقيقة،
1: مثلا شوكولاته.
0: دي حقيقة، دي حقيقة، أتفق
1: كنت
0: معاك.
1: بلعب في مدرسه مع اصحابي اسمها شوكولاته تقريبا.
0: لعبة اسمها
1: يعني
0: شوكولاتة؟ كانت عبارة عن إيه؟
1: ان احنا بنعمل دايره كده، فاللي هو بقى نقعد نلف وبعد كده نقعد نقول بدل من هنا شوكولاتة ولا من هنا شوكولاتة.
0: يعني ده أعمال سفلية ملناش دعوة بيها احنا هنا على
1: لا لا عمل عمل قوي. ايوه
0: يعني والله كانت حاجات غريبة بس كانت حلوة.
1: ايوه وليه فك الكوبس وانا عارف كتير قوي
0: أيوة
1: يعني
0: شد الكوبس دي عارفها طبعا، كهرباء شد
1: انا
0: الكوبس.
1: فاكره ان احنا بنخترعها اصلا يعني، اصلا مش عارفه ازاي.
0: أيوة أنا مش عارف احنا مين جه في، أنا أنت عارفة اللي يضايق بقى معرفش ليه، بس أنا عايز أفتكر أول يوم في كل لعبة. يعني لو عندي زرار وابقى عارف ان انا ارجع لذكرى، انا عايز اعرف اول واحد من صحابنا قال لي تعالوا هلاعبكم لعبه اسمها مسكت الملك، ولا جه قال لنا هنلعب بلاك شوز، ولا جه قال لنا هنلعب الوان. بس خدي بالك احنا في الشارع برضو عندنا كان اخواتنا البنات بيلعبوا جنبنا كده، احنا الرجاله كل العابنا فيها طاح وجيج وبنترمى وبنلعب حاجه اسمها عنتر شد بكاب وبتاع، قصص قصص. كان الدنيا عندنا في عيال اسرى يعني حروب حروب. البنات الناحيه الثانيه
1: عايز اقول لك ان
0: الدنيا
1: انا
0: فيها فتحه يا ورده، والدنيا في
1: ايوه
0: هدوء خالص
1: جميله قوي.
0: وبتتضايقوا من بعض وبتعملوا حوارات وسط ده، احنا هنا شايلين ماشيين بالناس، فالواد مصاب و بس كان ليكوا لعب واحنا كان لنا لعب، كانت مختلفه.
1: ايوه انا ساعتها فكرت ان انا بلعب مع بنات خالتي الكوره
0: بالظبط
1: عادي جدا يعني،
0: بالظبط.
1: انا
0: في
1: مش
0: بنات
1: كسبتها
0: كتيره كانت بتلعب
1: للدرجه.
0: كده.
1: ايوه يعني مش كسبتها للدرجه، لا انا طالعه بحب الكوره اصلا يعني، تحس هي فوطه بقى.
0: لو تخيلتي الشارع في فعلا صوتنا عالي واحنا كاولاد بنلعب مع بعض والدنيا مقلوبه والبنات حوالينا بالعجل قاعدين بيلفوا كده بكل الهدوء والسلام النفسي واحنا في النص، تصدقي لوحه والله لوحه. يعني لو احنا كنا في العصور الوسطى كان زمانهم رسموا لوحه بتتعرض دلوقتي في
1: ايوه
0: المتاحف على الشارع المصري.
1: بالظبط والله، بس كانت بتبقى حاجات حلوه قوي يعني،
0: طبعا
1: انا متخيله اللوحه دي انا كنت فيها اصلا يعني،
0: طبعا
1: انا
0: طبعا
1: كنت
0: انا
1: في
0: مش
1: حاجات
0: مصدق فعلا يعني من كتر ما هي كانت حاجه جامده ودلوقتي بنفتكرها انا كنت بعمل كده. يا لهوي على الجمال.
1: لا تحس بجد ان احنا الزمن ده. انا لسه 25 بس انا حضرت حاجات حلوه كتير
0: صح،
1: واخترعت حاجات حلوه كتير،
0: احنا لحقنا
1: عارف
0: الشارع.
1: تكون ذكريات.
0: ايوه
1: تحس اطفال دلوقتي صعب قوي ان هم يعرفوا يكونوا ذكريات حلوه زي دي، او الله اعلم بقى.
0: بالمناسبه ممكن تكون ايامهم دلوقتي هي بالنسبه لهم هتبقى الذكريات الحلوه، يعني ما احنا برضو ما تفهميش
1: وجهة نظر برضو
0: والله.
1: بس مش عارفه ممكن
0: يجي واحد كده يبقى بيكلم صاحبي يقول له شفتش انت زمان لما كنا بنلعب فيفا 23؟ مش متخيله، مش متخيلك، مش انت مش حقيقي بالنسبه لي، مش متخيلك والله. وكنا نروح السايبر نلعب مش عارف برضه، احنا لعبنا السايبر وبتاع، ولكن يعني
1: بروح السايبر برضه كنت بعمل حاجات كتير قوي بس مش بتعملها يعني، كنت ممكن انا بنت الوحيده اقضي في السايبر اصلا.
0: اوكي بس
1: والله
0: كانت
1: بس كنت انا بلعب باربي بقى
0: ايوه
1: اللي
0: فاهم
1: هي
0: فاهم، وتلبسي العروسه وحاجات كده.
1: ايوه
0: احنا كنا بنلعب
1: كانت حلوه قوي.
0: لعبه يعني مش هينفع. طب بصي خلينا نقفل هنا عشان طالما وصلنا للعب الكمبيوتر، فاكيد اخواتي اللي بيسمعونا دلوقتي فاهمين اللعب اللي في
1: ايوه
0: دماغي، بس اتبسطت
1: احنا
0: جدا
1: اتحلنا في
0: بمكالمتك والله.
1: اللعب والله، وانا جدا وبجد بشكرك قوي ان انت بتفكرنا
0: العفو،
1: ذكريات زمان
0: بحاول
1: يعني.
0: والله افكر معاكم بصوت عالي.
1: لا لان هي بجد ايام فعلا بتحسسك بارتياح نفسي كده،
0: ايوه دي حقيقه بصراحه،
1: انت عرفت تعيش ايام حلوه
0: فيها
1: يعني.
0: صوت هدوء.
1: ايوه
0: صح
1: بالظبط.
0: صح صح انبسطت
1: انا
0: جدا
1: اصلا حاسه
0: بمكالمتك.
1: انا طولت
0: لا لا
1: بصراحه.
0: والله خالص، مكالمة جميلة،
1: ثانك يو ليك.
0: شكرا ليك يا نا.
1: معلش كنت اقول حاجه،
0: اتفضلي.
1: انا عايزه اسمع حاجه عمرو دياب قديمه بقى، بيان بقى الزمن الجميل بتاعنا.
0: ماشي هحاول اشوف حاجة قديمة لعمرو دياب. ماشي
1: اوكي شكرا
0: يلا
1: ليك.
0: يلا باي باي.
1: باي.
0: لسه ذكريات كتيرة ولسه مطولين ولسه قاعدين مع بعضينا، ليه؟ لأن البرنامج ده ساعتين يعني الحمد لله، فخليك معايا ما تروحش في اي حته. رقم الواتساب هو 0155955006، اما رقم التليفون 38350022. ومن ضمن الاغاني بما اننا على الراديو بنسمع الاغاني اللطيفه والحركات، ففي اغنيه افتكرتها قلت انتشلها من بدايه الالفينات يعني، او في بدايه الالفينات، مش بدايه الالفينات قوي ولكن كانت اغنيه جميله. نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/nogumfm.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيد.

ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه موجودين معاكم وبنبدا مع بعض الساعه الثانيه. رقم الواتساب هو 0155955006، اما رقم التليفون هو 38350022. وتكمله للذكريات نكمل نقرا رسائل. سخر يا جو، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير، بسلم عليك كتير. بالنسبه للذكريات، احلى ايام كانت ايام بابا وماما الله يرحمهم، الله يرحمهم، لما كنا بنسافر مصيف لبورسعيد. ماما تجهز الاكل والسندوتشات، والفرحه لما نكون مسافرين وكنا نلف البلد ونشتري كل حاجه عايزينها. ايام مش هتتعوض. وفي العيد كان ليه طعم تاني خالص بوجودهم، ويوم الاجازه في الدراسه كنا نخرج مع بعض لحديقه الحيوان او اي جنينه او محلات، المهم كانت معاهم. واغاني السنوات الحلوه طبعا. شكرا يا جو على الموضوع الحلو ده اللي فكرنا باحلى ذكريات. شكرا يا ميرات والله. وتبقي دايما كده تفتكري في بحس دايما من زمان لما اجي حد يفتكر حاجه حلوه، ولكن بيبقى في منها كده حاجه تضايق، الا وهي ممكن يكون الناس اللي انت عشت معاهم الذكريات دي ما بقوش موجودين، او بتحس ان في ميكس مشاعر كده، فتحس دايما طول الوقت اللي هو انا لا تعيش وتفتكر دي حاجه تتقال عادي، اللي هو يا باشا انت عشت ايام حلوه وبتفتكرهم فبتترحم عليهم، وطول الوقت بتبقى مبسوط ان انت عشت الايام دي. فيعني فالد الكلمة بتاعت تعيش وتفتكره والله. كان عالم سمسم وكابتن ماجد والمغامرون الخمسة، نوسى لوزة تختك عاطف محب. أيوة بالظبط، عشان ما تفتكروش ان انا برضو بوريكو يعني موهبتي في الغنى، هي كاتبة كده فانا لازم اقولها باللحن يعني. وزازة فزازة برضو، دي صح يا منه والله. افتكر وانا في حدود 7 لـ10 سنين كنا نستنى يوم الجمعة عشان نروح لتيتا في وسط البلد، وكنا نتخانق على التلفزيون عشان هم عاوزين يتفرجوا على كابتن ماجد وانا عايز اتفرج على القط الاسود. كان برنامج بيجيب الغاز حسب ما افتكر، وبعد الغداء اخد الكوره وانزل العب كوره باسكت في حوش العماره، او نجمع كل اطفال العماره ونلعب كهرباء او الكلب الحيران، واخر اليوم اتسابق انا وابن خالتي في اكل الكريم كراميل من مكان مشهور في وسط البلد. والله حلوه الذكريات دي برضه. ماشي يا منى. السلام عليكم، ازيك يا يوسف؟ انا غزل، انا اول مره ابعت، انت اتكلمت عن الذكريات وده اللي خلاني ابعت لك النهارده، دي اكتر حاجه تعباني. ويا ريت فضلنا زمان وفضلنا اطفال، كنا لما كل ما بنكبر كل ما بنحس ان كل حاجه حلوه بتروح وبتتقلب بالعكس. حاجات كتير حصلت معايا مش كنت اتمنى انها تحصل، رغم اني في البدايه كنت مبسوطه بيها، بس بعد كده اتمنيت انها تكون ما حصلتش، كنت هبقى احسن بكتير. مبدئيا صباح الفل يا غزل ومنوره الدنيا، ان شاء الله ما تبقاش اخر مره تتفرج علينا يعني، او تبقي بتتابعي البرنامج. بس بالنسبه يعني انا قلت ده في الساعه الاولانيه، بس خليني اعيده تاني لان حاسس ان هو منطقي بصراحه يعني. قولي لي برده وجهه نظرك يا غزل بالنسبه للذكريات، وان احنا لما بنيجي نفتكر حاجات كتيره زمان يعني. كنا برضو نعمه كانت بعتت ده في المسج وقلت لها كده، اللي هو ايه مبدا ان انت بتبقي عشتي حاجات حلوه جدا جدا جدا جدا، ولكن عشان بتقارني دايما بين دلوقتي وزمان، هتلاقي زمان ما كانش فيه مسؤوليات كتير، زمان كان فيه ناس كتيره موجودين، زمان كان شكل الحياه مختلف اصلا، شكل التلفزيون مختلف، شكل الاجهزه، شكل لبسنا، تفكيرنا، افكارنا، حاجات كتيره كانت مختلفه. فلو فضلت طول الوقت بتقارني، بحس ان المقارنه هي اللي شويه بتظلم ايامنا ممكن نكون اللي عايشينها كويسه يعني. في حاجات كتيره دلوقتي ممكن تتبسطي فيها وتبقي حققتيها، بس يمكن عشان بس زمان كان مش عارف ايه، فهتلاقي نفسك مش عارفه تتبسطي قوي. فخلينا نقول تعالوا نكسر الحته الاخيره اللي مخلينا مش عارفين نتبسط بحاجات زمان بحاجات دلوقتي او حياتنا دلوقتي، وهي ان احنا نشيل القفل الاخير بتاع المقارنة ده يعني. خلينا نكسر بقى هذا الباب ونقول ماشي، هي أيام حلوة زمان، وفي نفس الوقت دلوقتي هنعيش أيام برضو حلوة. يمكن دلوقتي بقى عليكي مسؤولية غزل لو انت كبرتي شويتين، ان انت اللي بقيتي مسؤولة عن ان انت تخلي يومك انت اللي تخليه حلو يعني. زمان كانوا أهلك بيعملوا أكل، بيروحوا هما بيقرروا يروحوا السفرية المعينة، فهتلاقي ان انت إرادتك صفر في كل الحاجات الحلوة دي، صح؟ هم طبعا عايزينك تعيشي حياه حلوه، فكان ارادتك صفر جدا. فانت دلوقتي عليكي عاطق ان انت اللي تخلي ايامك حلوه بنفسك، فيمكن الصعوبه جايه من هنا. ولكن لو هتيجي تبص لها، لا انت دلوقتي تقدري تختاري حاجات، تقدري تتفرجي على افلام، تقدري تتفرجي على مسلسلات، تقدري تعملي حاجات كتير انت عايزاها فيها حته حلوه. بس لو شلنا بس الحته بتاعت المقارنه دي، وبرده قولي لي وجهه نظرك يا غزل. صباح الفل يا يوسف، والله يا جو انا لما كنت بتاخر على الطابور كانت الراهبه تخليني اقرا قصه كامله تسالني فيها، انا بعد كده التزمت. دي بوسي، ده عقاب يعني، ده نقدر نقول عليه عقاب. فالعقاب برضو تحسيه برضو كان لذيذ عادي، بس كان فيه عقاب يعني، كان فيه عقابات لذيذه كده في الدراسه يعني.
عمو يوسف انا ادم، عايز اقول لبابا محمد انا بحبك قوي، ربنا يخليه لك يا ادم، واتمنى يكون بابا محمد سمعنا. ماشي، ساره زين بعتت لي الفويس وانا لسه ما سمعتوش، هسمعه ايه في الفصل. ماشي، غدا بتقولي تخيل ان حضرتك ان الجيل ده ما عرفش افلام اوائل الالفيه، يقدروا يتفرجوا عليها يا غدا؟ يعني عادي، يعني يقدروا يتفرجوا عليها، فاهم قصدي؟ يعني يلا بينا نشوف اوائل الالفيه كان في ايه. خلينا نقول بقى بلاش نربطها باوائل الالفيه ولا لا، بس تعالين نتكلم في ايه، اسماعيليه رايح جاي، نتكلم في فيلم الناظر، نتكلم في مسرحيات كتيره ألباندا وعندك كذا حاجه وبتاع، اي حاجه ليها علاقه بعمل فني بحس ان هي يا سلام، ده انتوا لسه بتتفرجوا على الجمال ده، فاهم قصدي؟ فما حضروهاش في ساعتها، ما حصلش حاجه بوم ساعتها، يعني ما قلناش كلنا احنا حضرنا ده لايف. ماشي، حضرنا لايف ودي حاجه كويسه، في ادفانتج للي شافها لايف، بس دلوقتي برضه يقدروا يجيبوها. يعني اقدر اقارن زمان بحاجات اقوى من كده، فاهم قصدي؟ اعمال الفنانه موجوده، يعني مش عارف حاسس ان هي مش حاجه تضايق. لو انا جيت ببص في يوم من الايام لطفل صغير بقول له اه انت ما شفتش فيلم الناظر لما نزل، فاهم قصدي؟ لا عادي هيتفرج عليه دلوقتي. اللي يقهر بقى لو اتفرج على حاجه احنا بنحبها جدا في بدايه الالفينات او في اواخر التسعينات او التسعينات، وهي حاجه كل الناس مجمعه ان هي جميله جدا، هو طبعا كلها اذواق، ولكن لو حد اتفرج على حاجه وقال لك ايه ده ايه ده ايه ده، إيه لا ده مش حلوه دي، يعني ايه ده، يعني ايه بيقول كده، يعني اتفرج على عبود على الحدود وما تضحكش مثلا، كارثه. فدي اللي ممكن اتكلم معاك فيها، اللي هو لا انت عدل لي ذوقك بقى، يعني هو كلها وجهات نظر ولكن اظبط لي ذوقك، فاهم قصدي؟ طيب خلينا نطلع فاصل، نكون جمعنا شويه برضو رسائل تاني لسه فيه والله، لكن خلينا ايه، خلينا نطلع فاصل بس نجيب ايه بقى اغنيه. الحوار ده بقى ايه مهم ان احنا نجيب اغنيه. كان في حد قال لي عمرو دياب، المكالمه اللي فاتت قلت انا عايز اسمع عمرو دياب قديم، فتعالوا نشوف عمرو دياب مع بعضينا. الحقوني بقى دلوقتي على الواتساب قبل ما ايه قبل ما اجيبها لكم ارض خالص وحزن. فخلينا نشوف عمرو دياب زمان على قد ما اقدر، يعني اللي هيجي قدامي برضو ايه هحاول اشوف. طيب مش قديم قوي، مش قديم قوي، ولكن هيكون تعالوا ماشي، انا بحب الاغنيه دي فليه لا. اختيار الدنيا بتقع مني. طب بقول لكم ايه، هنسمع عمرو دياب وخلاص، هو عمرو دياب جامد في كل اغاني بقى، فتعالوا نشوف مثلا ايه. ماشي، انا بحب الاغنيه دي. نطلع فاصل نرجع تاني، لسه تسمعوا يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، نسمع عمرو دياب ونرجع تاني على طول.

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب وبنتكلم عن الذكريات والموضوع فتح مع ناس في ذكريات كتير قوي، فخلينا نكمل نقرا شويه ذكريات. طيب نقرا ايه؟ ماشي، رقم الواتساب هو 015-59-55-1006، اما رقم التليفون هو 388-35-022. مساء الفل على احلى جو، تسلم لي والله يا ابو احمد. بيقول لي دعوه حلوه منك كده عشان بكره عندي امتحان رياضه هندسه. ربنا معاك والله انت وكل في كل هندسه بقى وايه وكل الكليات، ربنا معاك وفتره الامتحانات دي تعدي ان شاء الله على خير. بيقول لي موضوع الحلقه جميل جدا عشان بيخلينا نرجع لورا وبنفتكر الذكريات الجميله بتاعتنا. وانا بالنسبه لي الذكريات كانت مع اصدقاء الطفوله لما كنا بنلعب سوا واحنا صغيرين، كنا بنستنى الاجازه عشان نتجمع سوا ونلعب مع بعض. ماشي، انا تهت لان مكتوب في اخر الرساله بسملة. مش فاهم الواتساب باسمه ابو احمد بس قالت بسمله. طيب دي بسمله، انا بحبك جدا وبحب البرنامج قوي بجد، ببقى مبسوطه بس يبقى هي بسمله طالما مبسوطه وبتاع، وانا اتفرج عليك وبجد بيبقى يوم وحش لو ما اتفرجتش عليك. شكرا يا بسمله، والله اتمنى دايما يكون الواحد كده ايه خفيف يعني على القلب. طيب يا صباح الفل يا يوسف، لعله خير. معلش بدات الحلقه متاخر، بس بخصوص الذكريات افتكرت جيمز الكمبيوتر وخناقاتنا انا واخواتي على العاب جي تي اي وماريو لحد ما تيجي ماما وتفصل الكمبيوتر. بجد الذكريات دي حته من القلب مش بتتنسي، زائد دعواتكم عندي امتحان بكره. ربنا معاكي يا هاجر وبالتوفيق دايما. وبالنسبه لالعاب الكمبيوتر فدي كانت قصه كبيره عظيمه يعني. طيب انا ياسمين اول مره اتكلم، ذكريات زمان كانت مع بابا وماما، كانوا هما اهم حاجه في حياتي، لكن للاسف متوفيين الله يرحمهم. رغم اني كبيره وعندي 34 سنه مش متجوزه لحد دلوقتي، حاسه بوحده فظيعه. ربنا يرحمهم، ربنا يرحمهم يا ياسمين. صح كده افتكرت الاسم قريته. بالنسبه لفكره الوحده والحاجات دي، فحاولي على قد ما تقدري اشغلي وقتك بهوايه بتعمليها. يعني انا عارف اللي بقوله ده كليشيه ولكن هيفضل طول الوقت لانه صح، هيفضل يتقال يعني بالعقل يعني. فهوايه شوفي لو بتشتغلي يعني دخلينا اكتر في حياتك يا استاذه ياسمين، عرفينا بتشتغلي ايه وبتعملي ايه وحركات كده، بحيث ان احنا كلنا نبقى هذه العائله الكريمه يعني. طيب مساء الخير عليك وعلى والله انا ذكرياتي زمان كانت اني اتفرج على كرتون. صح القناه دي كانت جامده جدا، حتى العيد في رمضان كان بيبقى ليه طعم تاني. اتفق معاك 100%. ده محمد، صباح الفل عليك يا محمد. ازيك يا جو؟ اعلن الذكريات. انا الحمد لله يا مروه. عن الذكريات، فاكرة الاتاري والنينتندو، كنت بحب لعبة سوبر ماريو بالذات. واخر كل اسبوع كان اخويا اجر فيلمين رعب عشان نتابعهم في الاجازة. هي كانت ايام، وكنا دايما بنتأخر عن الميعاد اللي المفروض نرجع فيه الافلام للراجل ويتضايق مننا. ذكريات. ماشي، قرأت الرسائل دي ولا لا؟ قريتها والله عبد الرحمن. صح والله عبد الرحمن، انت انت انت بتفهم عبد الرحمن. استنى لحد ما ايه اقرأ الرسالة دي. عبد الرحمن قال لي على حاجة جامدة جدا جدا جدا. استنى يا عبد الرحمن، والله انت عالمي. طيب خليني بقى ايه لحد ما اشوفها المحة قدامي. قال لي على اغنية يا جدعان، ازاي راحت عن بالي. ماشي خلينا نشوف ايه، هحاول اجيبها يعني. طيب عايز اسمع اغنية اقرار بتاعت محمد منير، لايقة قوي على الفايبس الذكريات 2003 وكده. طيب هقولك على حاجة يا ماجي، بمناسبة هذه الاغنية، اغنية اقرار بتاعت محمد منير دي انا وانا صغير كنت بعشقها. ما تسالنيش ليه، لان كانت يعني مش عارف ايه السبب الحقيقي، ولكن الاغنيه دي كانت جوها غريب. الفيديو كليب بتاعها مصلحه حكوميه وفي ورق بيترمى وفيديو غريب، ولما تيجي تسمع الاغنيه لوحدها الاغنيه دي بتسحلك بشكل مرعب وجميله جدا. فحاول ماشي احاول اجيبها خلال الحلقه برضه. ف جدع ماجي والله ان انت فكرتيني. صباح الخير يا يوسف، انا الاء صاحبه ماجي. صباح الفل، ازيك يا الاء؟ تعرفنا على بعض من الفن وشغلنا في البيج اللي كنا فيها، عجبني المحتوى اللي بتقدمه ومشروع. ماشي مش هقولها دي يا الاء، بس بشكرك، واللي انت قلتيه دي حاجه حلوه جدا جدا جدا جدا يعني لو هتتكلمي من ناحيه النجاح والحاجات دي، بس مش هقول الاسم بصراحه، ولكن اتمنى الواحد والله يبقى خفيف على قلوبكم يعني كده. فبشكرك جدا يا لا على الرساله دي، وان شاء الله تبقى مش اخر رساله ومنوره الدنيا انت ومنى وماجي. جو تسلمي لي يا سمسم والله. بتقول لي احلى ذكريات ايام جدي الله يرحمه والقعده معاه وعيديه جدي والغدا معاه وثالث يوم العيد. احلى ايام بجد، احلى كرتون بجد كان سبونج بوب وروبانزل. اول مره ابعت انا اسماء ومتابعاك من ساعه ما بدات. شكرا يا اسماء والله تسلمي لي. طيب خلينا نكمل ولكن نشغل اغاني.
ماشي. انا اقرار عشان اجيبها محتاج اقعد تلات كتير يعني وقت طويل قوي عقبال ما اوصل لها. فخلينا ايه، بما ان انا جت معانا منير فنجيب اللي قدامي. ماشي نشغل دي. طب اقول لكم ايه، تعالوا نخليها من باب ان احنا نسمع حاجه ما سمعناهاش بقالنا كتير. نطلع فاصل ونرجع تاني معاكم يوسف بركات على الهوا، ونرجع تاني على طول. خلينا انا مش فاكر الاغنيه قوي، بس الاغنيه دي كانت في الباك جراوند في حياتنا كتير، فتعالوا نسمعها ونرجع تاني.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

ورجعنا من الفاصل ولسه بنتكلم عن الذكريات ولسه موجودين مع بعض على الهواء. رقم الواتساب هو 0-15-5-9-5-5-1006. نكمل ماشي يا اخي. شوفوا اختياراتك في الاغاني عمرو دياب بجد بالذات الاغنيه دي عشان كنت بدندنها ولقيتك بتشغلها. شكرا يوسف تسلمي والله يا نعمه. مسا مسا يوسف. احلى ذكريات بالنسبه لي كانت جميله، بتمنى ترجع تاني ويرجع لي بابا الله يرحمه. الله يرحمه وايام زمان كلها حنيه وايام وحشتني وامان وحشتني قوي. مين جوجو بس مش قايله اسمها صح. استنى نغش من الرسائل القديمه مش قايله برضو حويطه يا جوجو بس هو رقم اخره 5-3-4-2. طيب ازيك يا جو، انا ميرنا بحبك موت. تسلمي لي والله يا ميرنا، برنامجك حلو قوي شكرا ليك. عايز اقول لماما كريمه كل سنه وانت طيبه، عايز اسمع اغنيه اليسا. رد عليا والنبي عشان ببعت على طول مش بترد. انا رديت اهو يا ميرنا، انا رديت والله. نفسي ترد عليا مره بجد. ما هو يا ميرنا انا رديت انا رديت انا رديت. ماشي نعمل ايه تاني. ماشي الاء بتهزر بتقول انا ناجي صح. ايوه عارف يا ماجي عارف. الشله دي عجباني والله يعني فين كانت ناجي منى، فين منى؟ ماشي. قال انا يوسف انا فريده بتابع البرنامج بس بقالي فتره مش متابعه قوي عشان المذاكره والامتحانات. يمنى اختي كمان بتحبك قوي، بتمنى لك التوفيق من كل قلبي. يا ريت تقرا رسالتي على اللايف لاني قاعده بتفرج عليك. نفسي اسمع راغب علامه. حاضر. وازيك يا فريده، صباح الفل عليكي انتي ويمنى اختك. وهحاول اشغل راغب علامه. حاضر. انا جايب لكم مفاجاه بس ايه هقول لك على حاجه لارضاء جميع الاطراف. ما احنا قاعدين بقى مع بعضينا. اسمها ايه؟ راغب علامة. فانا هحاول اشغل راغب علامة وفي نفس الوقت ايه تشوفيها على التلفزيون. ماشي نعمل كده. انا ياسمين اول مرة اتكلم مش بشتغل، ماما وبابا متفهمين بس انتم بقيتوا عيلتي الصغيرة وقاعدة في البيت ما عنديش هوايات. ماشي يا ياسمين اهلا بيكي مبدئيا في هذا البرنامج. ثانيا في شروط لهذا البرنامج او لهذه العائلة. انا بقول اي كلام طبعا بس يعني عايزين نعمل ان احنا جامدين جدا يعني، ولكن لا بجد احنا جامدين. عايزك طول الوقت تبقي دردشي معانا في افكارك، يعني دي حاجه دايما بقولها لاي حد بيبقى موجود معايا وبيتكلم معايا على الهوا هنا في البرنامج. ليه بقى؟ لان انا اصلا الافكار اللي بجيلكوا بيها دي هي مجرد افكار بتيجي في دماغي في يوم عشوائي جدا، في مشوار، في مواصله، في طريق قاعد مع ناس بتاع، فبيجي دايما في دماغي افكار فبقعد اكتبها وعايز اتكلم معاكم فيها جدا. كويس الحمد لله بقيتوا موجودين وبتتكونوا حلقه ورا الثانيه يعني. فانت في حاجه لازم تعمليها ياسمين، انت على طول هتشاركينا اي افكار هتيجي في دماغك، منها الحلو ومنها الوحش. ليه؟ لان احنا بنفكر مع بعض بصوت عالي، انا قاعد بفكر معاكم بصوت عالي وانتوا بتشاركوني الحاجات دي، فانت كمان لازم تشاركينا كل الافكار اللي عندك طول الوقت لو عايزه تاخدي راينا في حاجه. لان انا مش لوحدي اللي بتكلم يعني، لا انا بقول هنا الموضوع حصل في كذا حلقه الحمد لله والناس بتبدا ايه لا يوسف قول تعمل كذا ونعمل كذا وبنسلم على بعض وحركات كده. طيب انا علاء اول مره اتكلم. مواليد 88. بحس انه اجمل ايام العمر كلها زمان يعني، كل حاجه كانت بسيطه وجميله. احلى حاجه عمرو دياب في الاجازه والصيف محمد والصيف ومحمد فؤاد ومنير ومصطفى قمر ونوال الزغبي ومفيده شيحه كانت في حته تانية وقتها. ومن سيربح المليون ايام حلوه جدا وخروج. دلوقتي انا بعيش الذكريات ودايما احكي لاولادي عليهم وكنا بنعمل ايه. جدعه يا علا والله. هي دي بقى الميزه اللي هو ايه، نفتكر الايام القديمه بتاعت زمان ونبسط ونحكي للناس عنها، لان دايما بحس ان هي دي اللي يعني هي كونت في شخصياتنا حاجات كتير قوي ذكرياتنا يعني. اسمي هاجر، شغل لي اغنيه شيرين الجديده. ما انت يا استاذه هاجر لو كنت جيتي من بدري كنت سمعتيها، شغلتها هنا. ذكريات كمان الهروب من المدرسه، رغم ان لما كنت بحب اطلع من باب المدرسه كنت بطلع بس كنت بحب اهرب مع اصحابي. يعني دي مش حاجه كويسه يعني، كل اللي اقدر اقول لك عليها يا استاذ عبد الرحمن دي مش حاجه كويسه بس فاهمك يعني. مش سيموت انك رديت. تسلمي لي والله يا مير.

كده على استحياء، ولكن في دايما الحته بتاعت انا كبرت اشوف كرتون دي. كبرنا وبقينا نتفرج على انمي يعني مش قصه، بس ايه بس بس كان في كده كنت بحب قوي وحافظ لحد النهارده تترات الكرتونات دي. كان في واحد اسمه داني الشبح، كان في علامه الطباشير، وكان في عائله جينجر او حكايات جينجر باين. كان في سكه كده في القناه دي كانت مرعبه وقطعوا علينا ومنهم لله والله، بس كانت قصه قصه كده. مش هينفع انا بتكلم معاكم براحتي يعني، بس ايه خلينا يعني خلينا نفتكر وخلاص. شكرا يا جو على قرايه رسالتي في اللايف، بحبك قوي، ميرسي جدا. شكرا يا فريده، العفو يا فريده، العفو. شكرا على الحلقه الجامده دي يا جو. حبيبي عم حماده، بحبك عم حماده، وانت بتقفل معايا الدكان كده بتلم معايا الدنيا جدع. ماشي، هي مش حاجه كويسه بس بتحبها جدع عبد الرحمن. هي فعلا مش حاجه كويسه بس احنا بنحبها فعلا. اجمل اذاعه في العالم والله. انا حاسك يعني ده عبد الغني، هو ما بعتليش من اول حلقه، بس هو بعت اجمل اذاعه في العالم وبعت قلوب وعالم مصر وحركات، حسسني كده اللي هو ايه، حط ايده على كتفي وقال لي والله عايش حلقه حلوه يعني. ما بعتش طول الحلقه ولكن قال كده في الاخر، فبشكرك جدا عبد الغني يعني. ولو بتتكلم على الاذاعه عموما فتمام يا عم، شكرا لو قصدك على الاذاعه معدنا يعني. حبيبي عم عبد الغني، بس كده هنقسم مع بعضينا صح. ازيك يا جوان احمد، اول مره ابعت لك وبحبك جدا وبحييك جدا. شكرا. انا جو انا معاك احمد. بمناسبه الذكريات، انا عرفت ليه كل الشباب او معظم مشاريعهم على القهوه بيتكلموا عن مشروع الفراخ. غالبا السبب كان الناس اللي كانت بتبيع كتاكيت ملونه من اللي بتعيش يوم واحد وتموت. دي قصه الكتاكيت دي، انا عمري ما تحمست لها، ولكن كل الناس تقريبا عملتها وعلى كبر. احنا تصدق احنا كان عندنا من قريب، هو احنا جبنا كتاكيت دي ليه حاجه يعني؟ مفكرين لما اروح، بس احنا جبنا شويه تقريبا، اخواتي هم اللي عملوا العمله دي، مش عارف. انا اول مره اشارك، عايز اعيد على اخويا جون دي جولي. كل سنه وهو طيب صح ولا عايز اعيدي؟ كل سنه وهو طيب، عيد ميلاده اكيد. ماشي، جيت على الجرح. ايوه كده اسماء فهمتني لما قلت ايه قفلوها مننا وبتاع. ماشي، الى هنا تنتهي حلقتنا. خليني احط مزيكة الختام، نعمل كده ونعمل كده. وصلنا لنهايه الحلقه، اتمنى تكون الحلقه كانت خفيفه على قلوبكم، واتمنى الواحد كان يعني افتكرنا كام حاجه جميله كده من ايام زمان، منها اللعب، كرتونات، خروجات، وناس كتيره ما بقتش موجوده في حياتنا من الذكريات. ولكن كل اللي اقدر اقول لك عليه ان كل مره انت بتفتكر هذه الذكرى يعني هي حاجه كويسه جدا. ليه؟ لان انت بتبقى محتفظ بنسخه لكل الناس وكل المشاعر وكل المواقف اللي حصلت زمان، نسخه فيديو كده في مخك، هي مش تعرف تطلع على ارض الواقع او نقدر نشوفها ديجيتال في الشاشات، ولكن انت في شرايط فيديو شغاله في مخك متعلقه بناس كتير ما بقتش موجوده، ولعب وكرتونات وذكريات ومصايف ووجبات واكل يعني ودراسه وقصص كتيرة جدا جدا جدا جدا. خليني كل اللي اقدر اقول لكم عليه في الاخر ان احنا دايما نفتكر الحاجات الكويسه دي. خليني اقول ان في اخر الحلقه بحاول على قد ما اقدر دايما ايه نكون قلنا حاجه كده لطيفه يعني. خليني اقول لك ان ممكن نكون وصلنا النهارده لايه، وصلنا ان احنا افتكرنا حاجات كويسه، حاجات بسطتنا. كل الناس وهي بتفتكر معايا على الواتساب، كل المسجز فيها ضحك وفيها هزار، مكالمات كان فيها انبساط. بعتذر لاي حد ما عرفتش ارد على مكالمته وما حصلش وقت كده نصيب يعني، بس كنت عايز على قد ما اقدر اخلص كل الرسائل اللي عندي. بعتذر على كل الرسائل لسه ما قريتهاش برده، فانا اسف. ولكن خليني ان شاء الله اشوفكم يوم الاربعاء الجاي من الساعه 12 للساعه 2، هنكون موجودين قبل دلوقتي بساعتين. كان معكم يوسف بركات على الهواء مباشره. اشوفكم يوم الاربعاء الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم المنتخب السعودي اللي أثبت حضوره في الكرة العالمية من نسخة 94 وبيشارك للمرة السابعة والثالثة على التوالي. تأهل المملكة العربية السعودية من التصفيات كان بعد ما لعبوا ثلاث أدوار تأهلية وفي النهاية تأهلوا مباشرة بفارق الأهداف على حساب المنتخب العراقي. التحدي الأكبر للأخضر في المونديال هو مدربهم الجديد اليوناني جورجيوس دونيس اللي ما عندوش أي خبرات دولية وأغلب الوقت كان بيدرب أندية سعودية أهمها الهلال والفتح والخليج. تم تعيين دونيس في إبريل اللي فات بعد إقالة هيرفي رينار تحديداً بعد الخسارة من منتخب مصر 4-0 في ماتش ودي بمعسكر مارس اللي فات. هداف السعودية في المونديال هو نجمهم التاريخي سامي جابر اللي سجل 3 أهداف في 3 نسخ 94 و98 و2006 والأكثر مشاركة هو محمد الدعيع ب10 مباريات. طبعاً الأخضر كان ليه لحظات تاريخية في البطولة زي الفوز على بطل العالم الأرجنتين في نسخة 2022 ده غير مشاركتهم في 94 واللي كانت الميلاد الحقيقي لجيل عظيم في تاريخه الجيل اللي حقق أول فوز ليهم في المونديال على حساب المغرب وبعدها الفوز على بلجيكا بالهدف الأسطوري لسعيد العويران واللي رقص فيه 5 مدافعين عشان يتصدروا مجموعتهم اللي ضمت هولندا وبلجيكا.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: إف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم إف إم ونجوم إف إم تي في. نجوم إف إم على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم إف إم ونجوم إف إم تي في. نجوم إف إم على كيفك.

بدعم الفولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: وحده.
1: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف. عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.